إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. وين ما كنت إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي، مواصلين مع حضارات ما قبل التاريخ. وشكرنا متجدد ولمتناهي ليك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث. الحقيقة متعة كبيرة ونحن نتجول في حضارات ما قبل التاريخ، سلسلة زمنية متماسكة عشنا فيها تطورات هذا الإنسان وبدايات وعيه وإدراكه بوجوده وبمحيطه.
2: فعلا فعلا، ويعني وحديثنا عن حضارات ما قبل التاريخ يشعرنا كم نحن لا نمثل شيء زمنيا. نعم. من ناحية الزمنية. أيوة. وكأن مرحلة التاريخ هي عبارة على ثانية فراكسيون دي سيكون.
1: فعلا،
2: يعني يمكن نتحدث عن ملايين السنين، نتحدث على الفترة التاريخية يعني حوالي 5000 عام.
1: نعم.
2: ماذا تمثل 5000 عام ومشاهده الإنسان من تطور خلال ملايين السنين؟
1: نعم. لكن دكتور، هل معنا احنا تطرقنا لهذا وعرجنا عليه سابقا، لكن نذكر دائما اليوم الإنسان حياته تتطور بسرعة، ولذلك يعتقد أنه ينجز الأكبر، لكن الأصعب أنجز من قبل أجدادنا
2: الأوائل. يعني الإنسان. نعم. الأول يعني أصعب. نعم. هذاك علاش مثلا نحت الحجارة بالنسبة للمؤرخين يسمى أولى ثورة تكنولوجية في تاريخ.
1: نعم.
2: البشر.
1: نعم.
2: وثم نحتها من واجهتين يسمى ثاني أكبر ثورة تقنية في تاريخ البشرية.
1: نعم. نعم.
2: يعني ما هوش التقنية اللي نعيش فيها اليوم، لأن لولا تلك التقنية لما وصلنا نحن اليوم.
1: أي معناها اللي يسمع فينا اليوم يقول شنية علاقة التطبيقات اللي قاعدة تسهل لنا حياتنا وكل شيء ذكي. اليوم نتحدث عن الهاتف الذكي وعلى الثلاجة الذكية وعلى السيارة الذكية. أي ذكاء معناها مقارنة بإنسان ما قبل التاريخ.
2: يعني لكنه كان تطورا بطيئا، ولكنه تطور حاسم وغير مجرى. يعني لولا تلك الخطوة الأولى لما كنا نحن
1: لما كان. إذن وصلنا دكتور في تمثلات الإنسان ووعيه بالمسألة الدينية في مرحلة أولى، ثم المسألة الفنية على اعتبار أن تم ارتباط وثيق بيناتهم. كنت أشرت له في الحصة الفارطة أن هذا الإنسان عندما وعى بالقوى الخارجية والقوى اللامرئية التي تحكم وقعه بدأ في محاولة تصورها وتجسيدها.
2: فعلا. نعم. إذن ظهور الفن أيضا هو منعرج هام في تاريخ البشر.
1: نعم.
2: لأن ظهور الفن كما قلت مرتبط كذلك بتغير نمط حياة الإنسان. هذا الإنسان الذي أصبح خارج من نمط مشاعي، من نمط الحياة الفيزيولوجية البحتة، الأكل والنوم والصيد وأكل ونوم.
1: نعم.
2: إلى التفكير والتعبير.
1: نعم.
2: والتعبير عن الإحساس. هذا التغير نلمسه في عدة جوانب. الجانب الأول هو ما تركه الإنسان من رسومات على الكهوف وعلى الصخور وفي المغارات. هذه الرسوم هي من الأهمية، الشيء الذي يمكن من فهم حتى الطبيعة، وحتى إذا الغطاء النباتي والغطاء الحيواني، ولأنه رسم لنا مشاهد من حياته اليومية.
1: نعم.
2: كيف
1: يظهر لي دكتور لم يغفل شيء من حياته اليومية، لم يرسم، رسم كل شيء،
2: يعني وثق. نعم. وكأننا وثق كل ما يعيشه، جزء ما يعيشه، ونحن ما نقوم به وما هي يعني ديزانتربريتاسيون، يعني محاولات لفهم ماذا رسم.
1: نعم.
2: أحيانا نجد في هذه الرسوم، وهي رسوما يا إما نقوش أو رسوما.
1: ما هو الفرق بين الرسوم والنقوش لمن يستمع؟
2: نعم. النقوش هي حفر دائما. نعم. باستعمال الصوال.
1: أيوة.
2: الآن تلك الأداة التي كان يستعملها للصيد الدفاع عن نفسه وليقطع وكذا، أصبح يستعملها أداة فنية.
1: نعم.
2: يرسم بها، أي يحفر، يعمل ديغرافير على واجهات الصخور أو واجهات الكهوف وداخل واجهات المغارات، ورسم لنا حيوانات أحيانا في فضاء يعني نراه اليوم، نجد حيوانات يعني ليست موجودة اليوم فنفهم أن هناك تغيرات مناخية وطبيعية أدت إلى انقراض تلك الحيوانات.
1: نعم.
2: مثلا في جهة قفصة أكثر الحيوان نجده مرسوم في هذه الرسوم النقوش هي إذن النعام.
1: نعم.
2: أنواع من البقريات بعضها غير موجود، البقريات الوحشية.
1: نعم.
2: أنواع من الكلبيات نسميها ذات الأنياب بعضها كذلك غير موجود، لكننا نجد لها رسوما ما يدل على أنها كانت موجودة في الطبيعة، لأنه لو لم يراها لما رسمها. أيضا مع هذه الرسوم، وأرجع الرسوم هي رسما باستعمال مادة حمراء، هي مادة طينية حمراء يرسم بها باستعمال الأصبع، وهي مادة تبقى على مر الزمن لاصقة. هذاك علاش نجدوها نسميها لي بانتور.
1: ثم أي فما شكل من أشكال
2: الصبغة يعني.
1: نعم.
2: الحمراء اكتشفها وطريقة استعمالها، وهذه الأداة أيضا استعملها في الدفن، سنرى يعني عندها معنى كيف كان قبل دفن الموتى يطليهم بهذه المادة أيضا، وطريقة الدفن أيضا هي تعبيرات أخرى كلها.
1: نعم.
2: تدل على، لأن حتى مرحلة الدفن تدل على وعي.
1: نعم.
2: وعي بوجود حياة أخرى ما بعد الموت.
1: نعم.
2: وهي مرحلة متقدمة من الفكر البشري عندما تحول الإنسان إلى دفن موته. أيه. وخاصة سنرى في الحضارة القفصية القديمة كيف كان يدفن الإنسان بشكل مثل ما هو في جنين أمه. يدفن إذن ويطلى بهذه المادة الحمراء، يعني هذا دليل على أن هناك وعي يعني بوجود حياة أخرى.
1: هذا الإنسان لم يترك معناها جثة من يعرف معناها مثلا غير محفوظة، حاول دفنها.
2: ما نسميها الطقوس الجنائزية والطقوس
1: الجنائزية. نعم.
2: وطقوس الموت. أرجع إلى الفن كما قلت، إذن الفن منتشر، هذا الفن ما يسمى فن الجداريات.
1: نعم.
2: منتشر في العالم الكل يعني، وخاصة في حتى ثم لاغرود دي روشي في فرنسا اللي هي مزار كبير.
1: نعم.
2: يعني للأكثر منطقة جاذبة للسياح في فرنسا، وهي إذن تعتبر من أهم معالم اللي فيها هذه الرسوم، ولكن السياح يزورونها في المتحف لأن تقع عملية تسمى ريستيتسيون جرافيك، يدخل المتحف وكأنه في لاغروت فعلا. أه. لكن لاغروت ما يدخلوهاش حفاظا عليها لأنها تتأثر. في جهة الصحراء الكبرى إذن من المغرب حتى ليبيا تمتد إذن آلاف المواقع التي توجد بهذه الرسوم التي عبر فيها الإنسان سواء عن حياته، المشاهد من حياته اليومية، أو عبر فيها عن مشاعره، أو صور إذن حيوانات، وأيضا حتى مشاهد الصيد.
1: أي.
2: رسم لنا حتى الطرق التي يصطاد بها الحيوانات.
1: نعم.
2: بالشباك وبالفخاخ وكيفية الصيد واستعمال كذا، فأعطانا فكرة. هي حضارة لم توجد فيها الكتابة لكننا نقرأها.
1: نعم.
2: من خلال ما تركه هذا الإنسان.
1: نعم.
2: أهم الرسوم موجودة في المغرب، جنوب المغرب، موجودة في منطقة الهجار في الجزائر، وموجودة في فزان في ليبيا. لكن طرح سؤالا إذن منذ مطلع القرن العشرين، لماذا لا توجد في البلاد التونسية؟
1: نعم.
2: يعني وهي يعني سؤال، لماذا؟ هل أن إنسان ما قبل التاريخ، لكن الإنسان القفصي القديم ما قبل التاريخ تطور، كيف لم يستعمل فن الجداريات؟
1: نعم.
2: فقال الباحثون إذن خاصة الفرنسيين اللي هما في فترة الاستعمار، قالوا أن الفن القفصي هو فن المنقولات وليس فن الجداريات. لار موبيلي، بمعنى أن الإنسان القفصي عبر عن مشاعره ورؤيته الفنية على أدوات منقولة
1: تنقلت معه،
2: حجارة أو أصداف أو قشور بيض النعام رسم عليها، لكنه بحكم أنه لم يعش في الكهوف، لأنه كان إذن يستقر حول عيون الماء وفي كذا، فإنه لم يرسم على الجداريات وبقيت هذه، فسحبوا مجال الحضارة القفصية من حضارة الصحراء. لكن مع مطلع يعني فترات ليست بالبعيدة.
1: نعم.
2: وأقولها كان لي الفضل في ذلك.
1: نعم.
2: أثناء بحوثي إذن في مجال دراسات إذن الأثرية اكتشفت موقعين من أهم مواقع فن ما قبل التاريخ، وهي اليوم مسجلة ومعترف بها ونشرت في أكبر إذن المجلات المختصة في فن ما قبل التاريخ، من بينها إنورا. واستعنت بحكم أن اختصاصي تاريخ قديم، استعنت بصديق وهو مختص في فن ما قبل التاريخ، وهو الأستاذ محاضر بجامعة القيروان الأستاذ جعفر النصر، زميلي وصديقي، ودرسنا إذن هذه. وترجع هذه الرسوم موجودة في جهة جبل ما بين الرديف ومتلاوي منطقة الجفارة، وموجودة ما بين جبل الرديف وتمغزة في جبل النقب، محطتان فنيتان من أعظم محطات فن ما قبل التاريخ، توجد بها مئات الرسوم. يعني تلك الحلقة التي كانت مفقودة في حضارات ما قبل التاريخ في الصحراء ربطنا. وهي نفس المدرسة الفنية الموجودة في المغرب والجزائر وفي ليبيا، بالتالي فإن حضارة واحدة هي نفسها امتدت من ليبيا إلى المغرب الأقصى. في شكل هلال يمتد شمال الصحراء، تنقل فيها الإنسان، هو نفس الإنسان بنفس المدرسة الفنية، بنفس الرسوم، بنفس الرؤية، بنفس التفكير، وبنفس الأدوات، بنفس التقنيات، ترك لنا هذه البصمات. بالتالي لا يمكن الآن أن نقول أن حضارة التونسية معزولة عن حضارة الصحراء،
1: أو أنها اقتصرت على المنقولات. نتوقف معنا غم دكتور ونرجع نتحدث شوية على بعض عناوينها، ربما ماهية هذه الرسوم، عن ماذا عبرت تحديداً.

0: إذا نعود دكتور، ما هي ما وجد في هالسابقة العلمية؟ وأنا ديما نكون سعيدة جدا إنه اليوم في مثل هذه البرامج مش نقروا على مادة ولا مقال علمي، احنا اليوم نتعاملوا معناها مع المختص والباحث، ونحيي الحقيقة الكثير من كفاءاتنا في الجهة المتعاونين جدا، ونثمن مجهودكم في تبسيط المعلومة هذه، وراهو التعاون باش نقدموها لعموم الناس حاجة ما هيش متاحة في الكثير من المواضع زمنيا، لا في مستوى الزمان ولا في مستوى المكان. معناها روحنا اليوم محظوظين باش نتحدثوا على رسوم تغير مجرى البحث في التاريخ، ويحدثنا عليها من قام بالبحث وبالحفريات واكتشافها.
1: نعم، هذا واجبنا، يعني واجبنا ويجب أن نبسط المعلومة، لأن لا يجب أن تبقى المعلومة يعني منحصرة في رفوف الجامعات ولا في مستوى نخبة أكاديمي فقط. القيمة والفعالية هي أن نبسطها، ما تسمى لا فيلغاريزاسيون دي سيونس. هذا اللي حاجتنا به اليوم باش نوصلوا المعلومة،
0: خاصة في هذا المجال دكتور، وفي هذا العلم، على خطر راهي تمتزج الحكاية والأساطير بالحقائق العلمية، حتى أحيانا معناها لا يمكن فصل هذا عن ذاك، ويصعب حتى في المخيال معناها الشعبي يصعب تصحيح بعض الأخطاء التي مضت عليها عقود عديدة،
1: وإذا ترسخت تصبح حقائق، ويصبح حقائق. من هب ودب يفتي في التاريخ. نعم. وفي هذه المسائل إذن، وعلى سبيل الطرفة مثلا. نعم. أقول لك مثلا معلم القطار اللي كنا تحدثنا عليه، على أساس يعتبر حاجة نادرة في التاريخ البشرية، وكما قلت يدرس في كل جامعات العالم عندما يدرسون تاريخ الدين يبدأون بمعلم القطار. بعد الثورة هناك من طالب بإلغائه، وتم سحبه أصل التمثل نتاعه من متحف باردو، قال ما يجيش، هذه حضارة وثنية، هذا دين وثني، ولاد أول دين عنا هو دين الإسلام. يعني هالبوليميك
0: نعود لما تم طرحه سابقا في علاقة
1: بالفن،
0: تمثلت حتى التاريخ والدين لكل سياقه،
1: لكل سياقه ولكل مسار. يعني حتى أقول أن ليست المسألة ضار هذا، لماذا؟ لأن غياب تبسيط المعلومة. نعم. وإيصالها بالشكل العلمي والعقلاني حتى المواطن ولا التلميذ ولا الطالب ينجم يستوعبها. نعم. ويقبلها. إذن مش بتبقى، لأن العلم اللي يبقى في مستوى النخبة والمختصين لا ينفي ولا.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم. نعم.
1: ينتهي. إذن نعود إلى كما قلت الفن، يعني ما يميز حضارة قفصة كما قلت أيضا هي المنقولات، وهي ميزة.
0: قبل من المنقولات دكتور، ماذا وجدنا في الكهوف؟
1: في هذه الرسوم. نعم. يعني هي أيضا وجدنا فيها مشاهد للحياة اليومية، كي نحكي باش ما نمشيش بعيد، أنا باش نحكي على معناها الجزائر ولا المغرب ولا. نعم. الفزان في ليبيا ولا غيرها، نبقوا في البلاد التونسية الآن. نعم. عنا إذن رسوم، عنا رسوم في جبل الوسلات كذلك، عنا رسوم في جهة الطاوين في عديد المواقع، وعنا رسوم الأهمها إذن حاليا هي رسوم جهة قفصة في منطقة رديف، ما بين رديف جبل منطقة دكان شفارة في رديف، وكذلك منطقة جبل النقب كذلك في رديف. ومؤخرا أيضا تم اكتشاف أيضا موقع لفن ما قبل التاريخ من قبل صديقنا الأستاذ الباحث والمدير تفقدية الجنوب الغربي للتراث الأستاذ منظر براهمي، في جهة التحية ليه إذن، الذي يقوم بمجهود جبار. نعم. ومشكور إذن، وهو كفاءة علمية متميزة. نعم. أيضا تم اكتشاف إذن مواقع لحضارة رسوم حضارة ما قبل التاريخ، وكذلك تم توجيه الدعوة لزميلنا المختص جعفر بن نصر لدراستها وكذلك نشرها والتعريف بها، لتعطينا رؤية أخرى إذن وجود هذه المرة وجود رسوم للأفيال.
0: نعم.
1: يعني وجود الفيل يعني في هذه المنطقة في فترة ما قبل التاريخ، وهي ليست فترة بعيدة، لأن نتحدث عن العصر الحجري الحديث حوالي 4000 إلى 3500 قبل الحاضر.
0: نعم.
1: يعني حوالي كلها حوالي 5000 عام كان لازال موجود الفيل في هذه المناطق وهذه الربوع، خاصة وأنه يبرز أن في هذه الفترة شهدت المنطقة تغيرات مناخية.
0: نعم.
1: مناخية غيرت الغطاء النباتي، وأيضا غيرت إذن ما يسمى المشهد العام الطبيعي من مكوناته سواء حيوانات أو نباتات. أعود إلى هذه الرسوم، هذه الرسوم فيها ونشرناها ومؤخرا قلت نشرناها في عدة مجلات دولية. نعم. عالمية، حتى إنوراء اللي هي تعتبر المرجع لمنظمة اليونسكو، تم يعني القرار بها. ومؤخرا قامت جمعية سيانت مدينة كفصة مشكورة، وهي جمعية
0: بدورها تقوم بمجهود كبير
1: فعلا، وبهذا المنبر وجه تحية للسي حاتم الزيتوني
0: الدكتور حاتم
1: الذي يبذل في مجهود جبار، إذن وهي تعتبر من أنشط الجمعيات في مجال إذن البحوث.
0: نعم. أصدرت كتاب خاصة الجانب العلمي، هي من أفضل الجمعيات التي تحتكم للعلم وللخبراء وللباحثين،
1: عندما يكون على رأس الجمعيات مختصين ومؤمنين.
0: نعم.
1: بدورهم على الأقل واجبهم في اتجاه الجهة. وصدر هذا الكتاب الذي هو بين يديه الآن، أصول الحضارة القبسية في تونس، إذن
0: نعم.
1: بمشاركة عديد المختصين والأثريين، وهو لبنة أولى في إطار مشروع كامل هو إدراج مواقع الحضارة القبسية ضمن التراث العالمي.
0: نعم.
1: وتم إذن تمت الخطوة الأولى من حيث القبول المبدئي للمشروع.
0: نعم.
1: والتسجيل موقع المقطع اللي هو يبعد على قفصة 10 كيلومتر في اتجاه سيدي عيش، تسجيله ضمن التراث العالمي، سنعود إليه لاحقا.
0: نعم.
1: إن شاء الله في حصة
0: نعم.
1: أخرى.
0: نعم، نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى ونعود دكتور.

0: إذن واصل دكتور، تحدثنا على الرسوم، تحدثنا على النقوش، انتشارها الجغرافي المستجد فيها من حيث البحث العلمي، نتحدث عن ماهيتها الآن. ماذا جسد هذا الإنسان تحديدا؟ ماذا ترجمت الرسوم من أعماله اليومية، ربما من لقاءاته، من هواجسه، من تخوفاته، من فرحه كذلك؟ من عرش بكري دكتور، وأنا نتصفح بعض المجموعات اللي تهتم بحضارات ما قبل التاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حسب ما يبدو فيها مختصين من جهات عديدة من العالم، ثم بعض الصور اللي تمت الإشارة لها على أنها النقوش على بعض الكهوف لصورة أشخاص في وضع رقص. هل معناها هذا الإنسان تمثل الرقص كواحد من الفنون وترجمه بفن آخر هو رسمه، أم أنها كانت حركات طبيعية ربما لم يكن يسميها رقصا، كانت تعبيرة أخرى؟
1: فعلا هو ما نسميه موضوع الرسوم. نعم. يعني التام اللي حب يعبر عليه هي متعددة حقيقة. نعم. والكثير منها لازال غامضا.
0: نعم.
1: إنيجماتيك، ما زلنا ما نعرفوش إذن ماذا يقصد.
0: نعم.
1: ما هي المغزى ولا ما هو المضمون الذي يريد أن لأن ما هو الفن؟ هو فن هي أداة تعبير عن مشاعر.
0: نعم.
1: أو تعبير عن رؤية أو تعبير عن فكرة أراد أن يوصلها لنا، لأنه ليس لديه الكتابة، أراد أن يوصلها لنا بشكل فني. رسم ما يقدسه مثلا.
0: نعم.
1: من بين هذه الرسوم ديما نبقى في جهتنا على الأقل، ما وجد في جهة جبل النقب ما بين الرطيف، هو عديد الرسوم من بينها وما لفت انتباهنا هو رسم للكبش ذو القرون المتوش. ما معنى هذا؟ ما يسمى بلي أورني، يعني مزين، أن كبش ذو القرون، وحتى موقعه من الرسم أخذ حيز أكبر، ودائما نجده لماذا؟ هنا التقديس.
0: تقديس. نعم.
1: لأن أول حيوان قدسه الإنسان هو الكبش.
0: نعم.
1: وتكررت العملية في كل المواقع التي نجدها في الصحراء في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وعديد المناطق الأخرى في السنغال وعدة مناطق، يعني يتكرر نفس المشهد. عند كلما يرسم الكبش ذو القرون يحاط بهالة وفي موقع أكبر، فهذا وقعت ما تسمى الانتربريتاسيون نتاع الموضوع على أساس أن الكبش هو المقدس، وهو بعد هذا ما سيتأكد عبر الحضارات أن أقدس حيوان هو الكبش. حتى الآلهة عندما كانت ترسم، الأولى الآلهة التي كانت ترسم
0: بقرون.
1: حتى الفراعنة كانت رسوم. نعم. بقرون. حتى الحيوان الذي أفدى به الله إسماعيل هو كبش.
0: نعم.
1: إذن هو مأخوذ من ما هو موجود في الثقافة البشرية وما هو مرتبط. إذن الكبش كانت له، وهذا موجود من بين هذه الرسوم ما يتم. نعم. عديد هي الأسئلة. أيضا ما رسم في هذا، رسمت مشاهد الحياة اليومية.
0: نعم.
1: مشاهد للرعي، مشاهد للاحتفال والرقص مثلا.
0: نعم.
1: يعني خاصة يعني في أحيان في حلقات، يعني أنه عبر عن كيف كان يعيش في حياة جماعية.
0: جماعية. نعم.
1: نحن. نعم. نتحدث الآن
0: المشترك.
1: عندما نقول أن هناك مجتمع ليس فرد، أن يرسم ذاته مع مجموعة ويجسد المرأة بشكل ورجل بشكل وأحيانا حتى بشكل واضح جدا.
0: نعم.
1: هذا كله يدل على أن هناك كانت المجموعات تعيش في شكل جماعي.
0: أي.
1: يعني دي جروب. نعم. دي جروب معناها يعيشون ويتنقلون.
0: وتوقف في الرسومات زاد دكتور في مورفولوجيا الجسد، معناها رسمت المرأة بشكل والرجل بشكل والطفل كذلك، ولا معناها لم يكن واضح؟ خطر أحيانا نلاحظوا مثلا الشعر، نلاحظوا بعض معناها التضاريس، لكن متشابه،
1: هذا يبدأ يظهر،
0: الملامح تتشابه.
1: نعم. هذا بدأ يظهر مؤخرا.
0: نعم.
1: يعني وحين رسم حتى يعني رحلة ترحال تنقل، نجد يعني سلسلة كاملة من المشاهد المكملة لبعضها.
0: نعم.
1: وكأنه يرسم لنا مسلسل حياة.
0: نعم.
1: كامل. أحيانا يرسم لنا بمشهد للصيد من بدايته إلى نهايته. في آخر الصورة نجد الحيوان كيف موجود بين شباك.
0: نعم.
1: أو كيف هو تم يعني إصابته بسهم من مرحلة محاصرته والتوجيه. إذن هو يعني جسد لنا الحياة، حاول أن يجسد لنا الحياة ويعبر لنا عنها بمراحل مختلفة. هذه الرسوم أيضا كما قلت تعكس في فنيتها خاصة، نحن ندرسها من خلال عمق النقش إذا كانت نقوش، عمق النقش، وأحيانا هناك تشابه في وضع خط معين مستقيما نجده حتى كيفاش نميز نحن أنها فعلا نقوش ليست بحديث. هي نميزها من خلال ما تم تشابهه، تشابه الموجود فيها مع كل المواقع الموجودة، فنجد أن نفس الطريقة نفس الموديسيزي نسموها طريقة الحفر إذن وعمقها في الرسم تتكرر، نفس كيف يرسم الوجه نفسها لا تتغير، ليست تمثلات، أحيانا نجد دي سيلوات معناها ماشي تعبير فعلي على نقوله نحن بشكل حقيقي البشري، هي سيلوات فقط، هي تعكس أو ستيلستيك تسموها أحيانا، مش يرسم لك نعامة، مش يرسمها بالشكل ذا، يأخذها في شكل دائرة ومثلثات وإلى غير ذلك. إذن هي تقنيات دأب المختصون على فهمها وتفكيك رموزها وتفكيك أبعادها، جاءت لتجسيد الإنسان. دائما يرجع الفضل للحضارة القبصية، والنموذج موجود في هذه النواة نتاع المتحف، لأن ليس متحفا بل هي نواة صغيرة متحف، هناك حجارة وجدت في منطقة المقطع تجسد بداية فن النحت. بدأ ينحت وجه امرأة بشعرها على حجارة وهي موجودة الآن في المتحف. بداية ندخلنا في مرحلة أخرى من مرحلة النقش والحفر والرسم إلى مرحلة النحت، يعني إنسان هذه سابقة كذلك إذن، ومرحلة متطورة من التعبيرات الفنية للإنسان والتي كانت فيها الحضارة القفصية القديمة له سبق وتطور في ذلك.
0: نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى دكتور، ونعود لبقية هذا العدد من الأثر الباقي.

0: إذن في علاقة إنسان ما قبل تاريخ بتمثلات وجوده، كنا تحدثنا على امتداد الحصص الفارطة في حضوره الجغرة، في علاقته بمحيطه، اكتشافاته للمقدس في حياته وللفنون. ما زلنا سنتجول في هذه الحضارات الحمالة لقراءات عديدة ولمعاني عديدة دكتور.
1: إن شاء الله إن شاء الله أكيد، يعني الحديث له شجون ولا ينتهي في فترة ما قبل التاريخ، هذه الفترة الهامة من تاريخنا. إن شاء الله إن شاء الله نتوسع فيها أكثر، ونحاول دائما أن نبسط المعلومة وإنارة إذن الرأي العام حول هذه الفترة التي تبقى دائما غامضة في تاريخنا، وخاصة لا نهتم بها كثير لكنها هي هامة جدا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور موسى الطبابي، أستاذ التاريخ القديم والباحث بالجامعة التونسية. كل حصة من الأثر الباقي تنورنا، شكري الجزيل وموفور الامتنان لك، مع أجمل تحيات سمية رجب عكرمي. بقيت متابعة طيبة لكل ما تقدمه موجة إذاعة قفصة، وإلى اللقاء.

0: أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي طيلة السداسي الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء. أعلنت وزارة المالية مشكاة سلام أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية من الوفاء بخلاص قسط سنة 26 و2000 تابع لأكبر قرض خارجية تحصلت عليه البلاد، وفق تعبيرها موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، ودعت إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر. تكون أغلب ولايات الجمهورية وعددها 20 من مجموع 24 ولاية الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر، ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة هجمات جديدة على إيران تزامنا مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل واسعة تشمل عمليات عسكرية لإسقاط النظام وسط ضغوط إقليمية للقبول بوقف إطلاق النار وإنهاء تصعيد مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: يا البنات خليوا البس على شير والفروشات على شير والمواد الغذائيه على شير.
1: احنا ما جبناش هالتبرعات من عنا، هذه زبده الروح الوطنيه للتوانسه، هذا حقكم يا نساء. نعرفوا اللي الحاجه اكثر من الشيء المتوفر، اما احنا ما نخليكمش وحدكم، احنا معاكم في شقيقه ورقيقه. اجيو من هوني عايشكم، اي اقفوا اقفوا صف واحد، صف من هوني وصف من غديك يرحم والديكم، من غير دزان يعيشكم، من غير دزان، كل واحد ياخذ اللي يكتب لي.
0: اشنو هي توحيد؟ ماشي الامور؟
1: الحمد لله يا بشيره. اسمعني، مانيش بشره وحن بعد.
0: علي اش فهم؟ اش عندك؟
1: انا وعدت باش نقعد نعدي على الصغيرات المرضى اللي باش يجيو من بعد. انت تعرف يا بشيره اللي انا اختصاصي طب اطفال.
0: انا كنت باش نقول لك روح ارقد يا توحيده، باين عليك التعب، وجهك شاحب. اش باش نعمل تو؟ كان جيت على عنات تو نكلم بخته ولا بدر؟ هم انت غلبتني، هاك باش تعدي على الصغيرات. برا ربي فرحك يا توحيده، يا اول وانبل طبيبه تونسيه.
1: هذا واجب، هذا واجب يا بشيره.
2: إجابة يا جماعة، إجابة كملوا طريق من هون. إجابة
3: هاي نروحوا من هنا، هاي
2: هاي يمشي.
4: هاي بو عفني دو بو فني.
2: شنو الحكاية؟ هذو مش كل اللي تعرضوا لنا
3: أهلين. هذا ما يكونوا كان قد عيها فرنسيس تابعينك يا جماعة اللي هربوا في السلاح. سيخ الفضل
4: نو نو فو لسخو با باسي بار لا.
5: مي بور كال ريزون فو زون امبيشي فو؟
4: باسكو سو كارتيي et subordonné à la souveraineté française.
5: C'est plutôt la terre tunisienne et nous passerons d'ici.
4: Non, vous ne passerez pas.
5: هذا المو يا جماعه، هذا المو بالحجر وبالزلال.
2: الله يبارك برا راهو حكايه.
3: هذا الحرام بابا بابا بابا بابا بابا ريتهم كيفاش هربوا سيدنا خلف الله، وانا جبتها له بين النواظر.
5: هربوا على خاطر ما عندهمش سلاح، اما يحتمل لي صندوق مجموعه اخرين. راهو رد بالكم اجاوا جماعه من اول وجاوا.
3: مش من اول وجاوا، ارحموا
6: ارحموا. ام السعد يا ام السعد، انت وينك؟
1: نعم هاني يا لله، هاني هاني.
7: اخي وين كنت؟
1: كنت في بيت الاتحاد النسائي لل...
7: بيت الاتحاد النسائي؟
1: ايه.
7: شنو تعمل غادي؟ اخي من وقتاش تمشي من ورايا انت؟
1: مرة واحدة يا لله مشيت، والله مرة واحدة زيت قضيات تبرعت بيهم للقليل، والله والله من عندي يا لله، والله من عندي انا. فما بنات ما عندهمش ما يلبسوا يا لله. سمعت لبشيرة تحكي هوني كيف جات خارجة من القصر، ليلتها ما رقدتش بكل. يا اخي قمت بكري لميت اللي عندي وهزيت متبرعت بيهم. سمعني يا لله آخر مرة وراس المرحومة، لا حد نعودها يا لله، نبوس لك يديك، سمحني بربي سمحني يا لله.
7: يزي يزي بركة يا مسعد، يزي. تعرف ما في باليش اللي قلبك حني لها الدرجة. أما لا باش تولي تمشي الاتحاد على خطر أنا باش نتبرع ببرشة حاجات، كل جمعة تهزهم أنت بيدك.
1: الله يطول في عمرك أنت وسيدنا المنصف. ربي يعزك ربي يعزك.

0: قل لي سيدنا، تتفكر الدكتور الحبيب ثامر وقت اللي استغل زيارة رئيس الحكومة الفرنساوية دالادي الهوني؟
1: الفت أنظار الرأي العام ونظم مسيرة هايلة.
0: على هذاك أنا نحترمه برشا،
1: ذكي وشجاع ويعرف يستغل الفرص. سي الحبيب ثامر أكيد راه عطى التعليمات للشعب الدستورية باش يتجمهروا ويطالبوا بالاستقلال.
0: صحيح، دالادي ما عرفش شنو باش يعمل، وشعارات محاصرته والصحافة العالمية كلها قاعدة تصور.
1: أنا عرفت الحكاية وحسبت روحي مش هوني. بيني وبينك حليتي الحكاية، حتى هو دالادي وجهه صفار وتبهر بكثرة العباد اللي في المظاهرة وحماسهم. وين يرمي عينيه يلقى لافتة في وجهه.
0: وقت اللي هو خارج للمطار وقفوله قدام الإقامة العامة ومخرج كان بالروح.
1: على قد ما أنا متقلق من وضع البلاد في الحرب والمضاعفات متاعها على الشعب وعلى الاقتصاد، على قد ما أنا فرحان اللي تونس ولدت برشا مناضلين وشرفاء يدافعوا عليها توا ولا حتى بعدين.
0: لطف عليك، لطف عليك يا سيدنا، انت راك سيدنا المنصف باي، انت اللي حبيت الشعب وانت اللي الشعب حبك.

0: احنا تلمينا مع الاتحاد النسائي اللي تقود فيه بشيرة بن مراد يا لاله زبيدة، وقاعدين نعاونوا باللي نقدروا عليه للنساء الكبار والمرضى.
1: ايه هو في الحقيقة راهو كنا خايفين، كيما اللي في القصر كيما اللي البرا.
0: ما نكذبش عليك، كي نقول لك راني مرعوبة من الحرب، تيكي نسمع صوت طيارة حربية قلبي تخلع. اما هاك ما نظهرش للنساء ونرفع لهم المورال ونصبروهم حتى بكلمة حتى تتعدى هالمحنة.
1: الله يعاون سيدنا، قليل وين يرقد وهو هاو ماشي هاو جاي هاو يوصي، والله ما خلى معمل.
0: سيدي المنصف ربي بقيه والشعب ويخليه، تيهو من قبل حنين برشا، خلي في هالمحنة هذي كما الحرب العالمية.
2: مرحبا مرحبا باللهلوبة فتحية خيري، زارتنا البركة يا لله.
0: يا مرحبا بلله عربية مولات الزين للتنا البيا.
2: قلت لهاش تحكي لك شوية على الغناء يا زبيدة.
1: اي هاك انتي سبقتني يا عربية. قولي فمش جديد يا فتحية، انا سمعت اللي فما مطرب هي لظهر هالليامات وبرشا في القصر هون يحكيوا عليه.
0: تقصد الهادي جوينية؟
1: ايه
0: بالحق فنان مزيان، بخلاف نغمة صوته عنده انتاجات من الأغاني في مقام النهاوند والكردي فيها إيقاعات إسبانية تعشق.
1: قولي أنا كفي شانتا يغني فيها، ما تقوليش في سالة الفتح متاعك يا فتحية.
0: هو الحقيقة يغني في سالة رمسيس، ما هوش في سالتي أنا، هيك قيوة شعبية في مدخل ناش سيدي محرز، أكيد راكم سمعتوا بيه.
3: وش كيفاه الفرنسيس ما كفاهمش يستعملونا، يجيبونا الحرب العالمية الهوني، يزيدوا المتازة باش يخدموهم العسكر بالقوة والمسبط من فوق، والاستعمار اللي يقهر ويفور الدم، وكثر الهم. هذاك مش سفرات عشادي بالحق عادي نظم في جماعة الهلال الأحمر. ردوا بالكم يا رجال، ردوا بالكم
4: من هوني يا ولاد من هوني، اخفوا الدوره وتخبيوا هذيك جلاز ضيا مسكره ضيا مسكره، الجدرميه ما نجموش يدخلوا الزنقه، اتحركوا يا ولاد
5: سايبونا ما نجمو هاربين، نحاربوا كان لازم
3: نحاربكم. الشباب هاربين من الجدرميه وهم شادين جرتهم يحبوا جندوهم بالسيف. يهلكهم ربي
6: يهلكهم ربي يهلكهم ربي، ريت يا سي المنجي ريت، هاكا خلتوا عجماء وحاصروهم، شفت هاكا حاصروهم هاكا حاصروهم، ريت يطلعوا في كميونه. الله الله الله وشدين عليهم السلاح يا سي المنجي،
3: ريت يا سي فرحات ريت، غيرة شبابنا كان حب ربي راهم في المقاومه العسكريه ضد الاستعمار.
6: قال شنو يهزوهم يدربوا على السلاح ويلبسوهم كومبوت فرنسا ويطلعوهم في كباين ويرصفوهم في الجبهات.
3: وهذا يا قنابل هات يا كرتوش يا صدايا يا غارة جوية يا
6: وتعرف يا سي مونجي كي يربحوا الحرب يخرجون العالم يتباهاو ولاد الحرام.
7: عجب شنية هالحكاية، مدخل القصر تسكر بالعباد. لازمني نحكي معاهم قبل ما يفيق سيدنا.
8: وينو سيدنا؟
9: جونا
7: ايش فما يا جماعة؟ ايش بيكم تلميتوا هوني قدام القصر؟
9: قول سيدنا المنصف رانا جوعنا، الحرب ما خلت شيء، الدنيا كلها مقطوعة ما عندناش ما ناكلوا لا احنا لا صغارنا.
8: من قبل الميزرين وكملت علينا الحرب يا سيدنا، وحتى نوم الليل ولا كيدنا.
9: صحيح
7: تهناو يا جماعة تهناو، سيدنا المنصف بيه امر باش نوفروا لكم الماكلة. شوية صبر ويخرجوا الخدامة يفرقوا عليكم اللي كتب. ما تخافوش استناو شوية استناو.
8: الله ينصر سيدنا ديما واقف على المظلومين، سيدنا لحفنا على شعبه.
9: الله يحفظك ويحميك ويتوب النعمة على يديك يا سيدي المنصف.
1: ربي يستر يا عربية، البلاد على كف عفريت بعد اللي عسكروا روبا هبط في تونس، شي دخل من زاير وشي هبط في بنزرت وشي في حلق الويت.
2: هو احنا اللي في القصر منش منعين، خلي الرعية للبرة.
1: بربي قلي قديش منه سيدي المنصف؟ والله قلبي سخف عليه، والله لا يرقد الليل وهو يخمم ليل ونهار.
2: يلا زبيدة، لازم نسيوها في هالوضع، على قليلة يهدي أعصابه شوية، سيدنا يخمم في كل شيء.
1: صحيح. اسمع اسمع عربية، هو جاي سيدنا المنصف، كلمه انتي.
2: مرحبا مرحبا مرحبا بسيدي وتاج راسي.
10: مرحبا بيك يا عربية، وانت يا زبيدة؟
1: الحمد لله سيدنا، والله نتهني وكي نتمنوا عليك انت.
2: سيدي سيدي وتاج راسي، يجا يجا اقعد وسيس روحك. انت على اعصابك، ارتاح شوية.
10: انا يا عربية مجبور باش نتابع اطوار الحرب هذه على الاراضي التونسية اول باول، مجبور زاد باش نتابع احوال التوانسة ونتدخل باللي نقدر عليه في هالوضع الصعيب. سمحني يا عربية، خليني كل مانيش لاهي.
2: سيدي انت سيدي وتاج راسي.
10: عارف روحي مقصر معاك.
11: هاو كسيدنا عمومي، هو للعربية.
10: شنو سي صادق؟ اش يحب؟ برا يا عربية برا، ترخط عليك. اش فما سي صادق؟
11: سيدنا فما برشا أهالي قلالة جاو حدا القصر وإحنا قمنا بالواجب.
10: بارك الله فيكم، أنا نعمل عليك سي صادق باش تعطي تعليمات ما يتعرضوا لحد أحد من العباد المحتاجين.
11: مفهوم سيدنا. سيدنا كلهم يدعيوا لك ويقولوا لي أنت محبوب الشعب.
10: بارك الله فيهم، هما ما جاوهوني إلا ما ضاقت بهم الدنيا.

0: تونس مشت في العفس ورخصة النفس والعباد مجوع والحرب تحت الرفس يا بي حني تطبينا مرة قذيفة من طيارة تهبط علينا من السماء ومرة لغم يثور علينا في الأرض والناس تترمى يعطيهم ترشوا عماجة ومرة دبابات ومدافع يضربوا على ما وتهم يا حليلي على بابا والعسكر يتلاقوا ويثوروا على بعضهم يا حليلي يا ربي تطبينا
1: ايه رجيم يا خي واش عنا ندنو بلادنا وسرقوها منا ولغموها
0: ونحن تويكينا تحت رحمتهم خلاص وقتاش تكمل هالحرب المشومة يا ربي حني
2: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
3: صلاح مصدق حداد بوعلاق فتحي المسلماني لطفي العكرمي بشير الغرياني المنصف البلدي أنس العبيدي شهاب شبيل علي بن سالم منير العرقي خالد ناصف نجيب بن عامر رفيع بالحوت عزيزة بولابيار سندس حمو زينب أمين سحر الورغي بشرى السلطاني والحبيب بالحارث
2: ضيوف الشرف
3: كوثر بالحاج توفيق البحري نورهان بوزيان المنصف العجنقي عزيزة برباش كمال بن جيمة سناء بن طالب ومحمد الداهش
2: تمثيل
3: وليد الغربي صلاح العمدوني مجدي محجوبي عصام العبيدي المنصف المعروفي إدريس الشريف محمد سفينة حسان فرحات ومريم كريستو
2: مستشار تاريخي عزيز باي
3: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري غناء ملاك بن أحمد عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية
2: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي تقديم
3: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي
2: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث
3: محمد المنصف باي تأليف جلال بن ميلود التليلي
2: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: الجرجار طرف حرام لا هان لا هون علي غرام
1: وطرف حرام
0: مليح العرب جرجار طرف حرام لا هان لا هون علي غرام.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم الذي يعينكم على مواجهة تحديات الحياة. حديثنا اليوم عن صفة أساسية للنجاح والتكيف في عالم دائم التغير، إنها قوة المرونة. قد نواجه جميعا مواقف غير متوقعة أو تغييرات تقلب حياتنا رأسا على عقب. في هذه اللحظات تبرز أهمية المرونة، وهي القدرة على التعافي بسرعة من الصعاب والتكيف مع الظروف الجديدة. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تنموا في أنفسكم قوة المرونة. ابدأوا بتقبل حقيقة أن التغيير جزء لا يتجزأ من الحياة. لا تقاوموا التغيير، بل حاولوا فهمه والتكيف معه. ركزوا على ما يمكنكم التحكم فيه. في كثير من الأحيان لا يمكننا التحكم في الظروف الخارجية، لكننا نستطيع التحكم في ردود أفعالنا تجاهها. تعلموا كيف تديرون التوتر. المرونة تتطلب القدرة على التعامل مع الضغوط بطريقة صحية. مارسوا تقنيات الاسترخاء والتأمل، حافظوا على نظرة إيجابية. الأشخاص المرنون يميلون إلى رؤية التحديات كفرص للنمو والتطور. ابنوا شبكة دعم قوية. وجود أشخاص تثقون بهم يمكن أن يساعدكم على تجاوز الأوقات الصعبة. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن المرونة تقوي قدرتكم على حل المشكلات. عندما نكون مرنين نكون أكثر استعدادا للبحث عن حلول إبداعية للتحديات التي نواجهها. حاولوا أن تتعلموا من تجارب الماضي. كيف تعاملتم مع التحديات السابقة؟ ما الذي تعلمتموه؟ تجنبوا الانغماس في الشكوى واللوم. ركزوا على إيجاد طرق للمضي قدما. وتذكروا أن المرونة ليست صفة فطرية فقط، بل هي مهارة يمكن تطويرها بالممارسة والتدريب. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية المرونة وكيفية التعامل مع التغيير والصعاب. وفي الختام، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتعزيز قوة المرونة في حياتكم. تذكروا دائما أن القدرة على التكيف مع تغيرات الحياة بنجاح هي علامة القوة والنجاح. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا مرنين، تكونوا أكثر قدرة على النجاح والسعادة. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما واحنا في عز الهنا قلت لك.

واحنا في عز الهنا ياما

söyle, ana

ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما واحنا في عز الهنا ياما لنا قد الفرحة دي وحلاوة الفرحة دي خايف خايف.

Thank you.

الحب بالأغاني يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملات دمع ملات دمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملات دمع ملات دمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي.

ليه يا حياتي ليه؟

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.
1: في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن الخوف وهو مفهوم التألم، تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل واضطراب القلب وحركته من تذكر الخوف، نتذكر قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها وأزعج النفوس للآخرة. والناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه. والخوف المحمود ما حال بين العبد وبين محارم الله عز وجل، وهو ثلاث درجات: أولاها الخوف من العقوبة وله متعلقان: نفس المكروه المحذور وقوعه، والسبب والطريق المفضي إليه. فإذا عرف الإنسان قدر الخوف وتيقن إفضاء السبب إليه حصل له الخوف. والثانية خوف المكر، فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك. فإنه ينبغي للعبد أن يخاف المكر وأن يسلب هذا اليقين والحضور واليقظة والحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال ورجع من أحسن الأعمال إلى أقبح الأعمال، واستبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالقرب بعدا. ثالثها هيبة الجلال لذي الجلال، فإن وحشة الخوف تكون مع الانقطاع والإساءة. أما هيبة الجلال فإنها متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكلما كان العبد بربه أعرف وإليه أقرب كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم، وهي أعلى درجات الخوف. وأكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجات، وهو وقت تملق العبد ربه وتضرعه بين يديه، وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه مع هيبة جلاله. وأكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء في القلب مع غلبة الحب لله. فالخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة، والتي عليها مدار مقامات السالكين إلى الله، وهي الخوف والرجاء والمحبة. والخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. وقد أثنى الله عز وجل على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخوف، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. ومن عرف الله جل جلاله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له وإجلاله له، فخوف الله جل جلاله من أجل منازل الطريق إلى الله، فإن العبد له حالتان، إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفة العبد بالجناية وقبحها، الثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب على ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم العبد قبح الذنب وخاف ألا يفتح له باب التوبة اشتد خوفه فابتعد عنه، وهذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. وأما إن كان المسلم مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وخوف العبد المسيء الهارب من الله خوف مقرون بوحشة ونفرة، فهو مشفق من عمله لعلمه بأنه صائر إلى العقوبة، كما قال سبحانه وتعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وأما خوف المسيء الهارب إلى الله الفار إليه فهو خوف محشو بالحلاوة والسكينة والأنس، لا وحشة معه، وإنما يجد الوحشة من نفسه. فله نظران: نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة. ولهذا يزول الخوف وسائر الآلام والأحزان في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والخوف متعلق بالذنب، ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد، فهي سبب المخافة. فإن قيل: ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب المخافة وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قيل: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه ما لا يجب على غيره، كما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه، ولولا خوف الإزاغة لما سأل المؤمنون ربهم بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك الله عز وجل خالق العباد وأفعالهم الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلوب ويجعل فيها التوبة والإنابة وأضدادها، وكل عبد مفتقر في كل لحظة إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحركه بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه، فهو خلقه وقدره. والعلماء هم الذين يخشون الله ويخافونه، والعلم بالذات لا يكفي في الخوف، بل لا بد من العلم بأمور ثلاثة: العلم بقدرة الله، فإن الملك مثلا عالم باطلاع رعيته على سوء أفعاله، لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها. والعلم بكونه عالما، فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته، ولكنه يعلم أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه. والعلم بكونه حكيما، فالعامل عند السلطان عالم بكونه قادرا على منعه وعالم بفعله للقبائح، لكنه يعلم أنه قد رضي بما لا ينبغي فلا يحصل الخوف. كما أنه لا حرج على المسلمين في الخوف من عدوهم حتى يعدوا له العدة المادية مع الاعتماد على الله، فنأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على الله وحده. والخوف الذي نهى الله عنه بقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك الواجب أو فعل المحرم خوفا منه، وهكذا الخوف من غير الله على وجه العبادة لغيره واعتقاد أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو ينفع أو يضر بغير مشيئة الله، كما يفعل المشركون مع آلهتهم. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.
0: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .in.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نسألك العافية في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا يا رب العالمين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بقبلي طيلة السداسي الثاني من السنة الجارية في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء. أعلنت وزارة المالية مشكة سلام أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية من الوفاء بخلاص قسط سنة 26 و2000 التابع لأكبر قرض خارجية تحصلت عليه البلاد، وفق تعبيرها موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، ودعت إلى ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر. تكون أغلب ولايات الجمهورية وعددها 20 من مجموع 24 ولاية الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر، ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة هجمات جديدة على إيران تزامنا مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل واسعة تشمل عمليات عسكرية لإسقاط النظام وسط ضغوط إقليمية للقبول بوقف إطلاق النار وإنهاء تصعيد مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

العلم نور، والمعرفة هي الثروة الحقيقية للأمم. العلم هو أداة التقنية، والمعرفة هي التي تعطي الإنسان القدرة على الرؤية الحضارية الشاملة. وما من أمة أهملت جانب العلم أو استهانت بشمولية المعرفة إلا وجدت نفسها في حضيض التخلف، وليس بعد التخلف من وصمة تشين الأمم. ذلك أنه حين يحصل التخلف تتدهور القيم وتهتز الثوابت وتفتقد الأشياء مفاهيمها الحقيقية، وتسود المفاهيم المقلوبة، وتسيطر على عقول الناس جهالة لا تليق بالإنسان ولا تتلائم مع وظيفته في هذه الأرض. ولذلك كانت رسالة الإسلام انطلاقة الرشد البشري، حيث كانت أول سورة من القرآن أمرا بالقراءة، وتكررت نداءات القرآن داعية إلى النظر والتمحيص والبحث والتأمل والاستقراء. وهكذا يدعو القرآن الكريم إلى التفكير الجاد والنظر البصير والتأمل الواعي، ليؤسس حياة الناس على الهدى، ويقيم تفكيرهم على الرشد، ويحمي عقولهم من الخرافة، ويذودهم عن الهوى والانحراف. ولا تختلف أمة متقدمة عن أخرى متخلفة إلا بقدر اهتمام الأولى بالعلم والمعرفة وإهمال الثانية لهذا الإمكان المدهش. فالمتعلمون هم ذخيرة الأمة، وهم ثروتها الحقيقية. الإنسان مستمع الكريم آية من آيات الخالق العظيم، فهو مخلوق ضعيف في جسمه ويحمل العفن في أحشائه، ولكنه رائع ومدهش حين يتوهج فكره ويصفو عقله وتتألق مواهبه. كلمات مضيئة.

الجهل مستمعي الكريم يطمس أنوار العقل، لكن المعرفة تشعل إمكانات التوهج والإبداع. العقل هو ميزة الإنسان، والعلم هو كسبه الحقيقي، يعمق به إيمانه ويستعين به على تنمية قدراته. تتراكم معلومات الإنسان حتى يتوهم البعض أنه يعرف كل شيء، ويغلبه الجهل حتى يتراءى للناس أنه لا يعرف أي شيء. إنه مخلوق عجيب قابل للتعليم حتى درجة التألق، وقابل للإنغماس في الجهل حتى نقطة التلاشي. ولكن العلم بدون الإيمان قد يتحول إلى حماقة، والمعرفة بدون الخلق قد تصبح وسيلة للتدمير. ومهمة التعليم هي إعداد الإنسان الحق، وتربية المواطن الصالح ليكون ناضجا في تفكيره، صادقا في تعامله، دقيقا في أدائه، مخلصا لواجبه، أمينا على مسؤولياته، مهذبا في سلوكه، قمة في كل أمر من أموره، يعمر الإيمان قلبه، ويحب للناس ما يحب لنفسه، يسهم في نماء الخير والحق والفضيلة، ويعطي القدوة الصالحة في سلوكه، ويقدم النموذج الأمثل للمسلم الحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
5: جاء في المجتنى لابن دري وعيون الأخبار لابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص فسلم ثم جلس، فلم يلبث أن قام. قال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى. قال عمرو: إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا أربعة. أخذ بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف. وترك مزاح من لا يثق بعقله، وترك مجالسة من لا يرجع إلى دينه، وترك مخالقة لئام الناس، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه.
2: وقال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: بما بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال: إن شئت أخبرتك بخلة واحدة، وإن شئت بخلتين، وإن شئت بثلاث. قال: فما الخلة؟ قال: كان أقوى الناس على نفسه. قال: وما الخلتان؟ قال: كان موقي الشر ملقي الخير. قال: فما الثلاث؟ قال: كان لا يحسد ولا يبخل ولا يبغي.
5: وجاء في العقد الفريد والتذكرة الحمدونية، قال رجل للأحنف: بما سودك قومك وما أنت بأشرفهم بيتا، ولا بأصبحهم وجها، ولا بأحسنهم خلقا؟ قال: بخلاف ما فيك يا ابن أخي. قال: وما ذاك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني، كما عناك من أمري ما لا يعنيك.
2: وقيل لقيس بن عاصم المنقري: بما ست قومك؟ قال: ببذل القرى وترك المرى ونصرة المولى.
5: وجاء في كتاب ثلاثيات في الحكم والمواعظ والآداب، قال معاوية بن أبي سفيان لعرابة بن أوس الأنصاري: بما ست قومك يا عرابة؟ فقال عرابة: بثلاث يا أمير المؤمنين. قال: وما هن؟ قال: أحلم عن جاهلهم، وأجود على سائلهم، وأسعى في حوائجهم.
2: وفي كتاب برد الأكباد في الأعداد لأبي منصور الثعالبي، قال سيد تميم الأحنف بن قيس: السؤدد ثلاث: باب بلا حجاب، ومائدة بلا حشمة، وهبة قبل السؤال.
5: وروى البيهقي في كتابه شعب الإيمان بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكارم الأخلاق عشرة: تكون في الرجل ولا تكون في ابنه، وتكون في الابن ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن شاء من عباده. صدق الحديث وصدق الناس، وهو ألا يشبع وجاره وصاحبه جائعان، وإعطاء السائل، والمكافأة بالصنائع، ووفاء بالعهد، وحفظ الأمانة، وصلة الرحم، والتذمم للجار، وقراء الضيف، ورأسهن الحياء.
2: قال عمرو بن بحر الجاحظ: الحياء لباس سابغ، وحجاب واق، وستر من العيب، وأخ العفاف، وحليف الدين، ورقيب من العصمة، وعين كالئة تذود عن الفحشاء، وتنهى عن ارتكاب الأرجاس، وسبب إلى كل جميل. وقالوا: من عفت أطرافه حسنت أوصافه.
5: وفي البصائر والذخائر ونثر الدر في المحاضرات عن بعض السلف: لا ترضى قول امرئ حتى ترضى فعله، ولا ترضى فعله حتى ترضى عقله، ولا ترضى عقله حتى ترضى حياءه. فإن ابن آدم مجبور على أشياء من كرم ولؤم، فإذا قوي الحياء قوي الكرم، وإذا ضعف الحياء قوي اللؤم. قال بشار بن برد: وأعرض عن مطاعم قد أراها، فأتركها وفي بطن انطواء، فلا وأبيك ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.
2: وقال بعض البلغاء: المروءة جامعة لأشتات المبرات، جالبة لأسباب المسرات، دالة على كرم الأعراق، باعثة على مكارم الأخلاق، ناظمة لقلائد الفوائد، عاقلة لشوارد المحامد.
5: وقال بعض الحكماء: المروءة سجية جبلت عليها النفوس الزكية، وشيمة طبعت عليها الهمم العلية، وضعفت عنها الطبائع الدنية. وقد جمع الله تعالى متفرقاتها في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. صدق الله العظيم. وجمعها النبي عليه الصلاة والسلام على نوع آخر فقال: من عامل الناس فلم يظلمهم، ووعدهم فلم يخلفهم، وحدثهم فلم يكذبهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته.
2: وجمعها بعضهم على نوع آخر فقال: باب مفتوح وخير ممنوح، وستر مرفوع، وطعام موضوع، ونائل مبذول، وكلام معسول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف. وجمعها آخر فقال: مروءة الرجل صدق لسانه، واحتمال عثرات إخوانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكف الأذى عن جيرانه.
5: وقال علي بن عبيدة الريحاني: العقل ملك، والخصال الحسنة رعيته، فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها.
2: وقال بعض الصالحين: الهوى مركب ذميم، يسير بك في مضلات الفتن، ومرتع وخيم يقعدك في مواطن المحن ويعلقك في حبائل الإحن. وقال أبو العتاهية في ديوانه: إن الردى تبع الهوى، ومن الهوى حلو ومر، اقنع بعيشك طرده، واملك هواك فأنت حر.
5: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث: الطمع والهوى والغضب.
2: وجاء في كتاب مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار لابن خميس، قال أبو الفيض ذنوني المصري رحمه الله: مفتاح العبادة الفكرة، وعلامة الهوى متابعة الشهوات، وعلامة التوكل انقطاع الأطماع.
5: وسئل يحيى بن معاذ الرازي عن الزهد فقال: الزهد ثلاثة أحرف: زاي وهاء ودال. أما الزاي فترك الزينة، وأما الهاء فترك الهوى، وأما الدال فترك الدنيا.
2: ونختم بحكمة لابن مسعود رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: غانم وسالم وشاحب. فالغانم الذي يذكر الله تعالى، والسالم الساكت، والشاحب الذي يخوض في الباطل.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: شجره.
1: صدق الله العظيم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. صبحكم الله مستمعين الأفاضل بالخير واليمن والبركة، نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى من حلقات والصبح إذا تنفس، نخصصها هذه المرة للإجابة عن أسئلة تؤرق بعض الأزواج. كيف أنجح زواجي؟ كيف أكسب ود زوجتي؟ كيف أصنع سعادتي؟ إليك هذه الوصفة السلوكية التلقائية العفوية الشافية الكافية بإذن الله. أول هذه الوصفات: المبادرة بالتحية والسلام عند الدخول إلى البيت طلبا لزيادة المحبة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الوصفة الثانية: إظهار البشاشة عند لقائها، إظهار الابتسامة في وجهها. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وصفة ثالثة: مناداتها بأحب الأسماء والكنى إليها، معناها تربيجة حبها. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجته يا عائش، وكانت أسماء بنت أبي بكر تكن بذات النطاقين، وقص على ذلك. الوصفة الرابعة: الثناء عليها والاعتراف بتعبها ومكابدتها في قضاء شؤون البيت وفي الطبخ وغيرهما، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الوصفة الخامسة: مفاجأتها أحيانا بهدية ولو كانت بسيطة، بباقة ورد، بعلبة شوكولاتة، بفستان. لماذا؟ تجديدا للمحبة، إذكاء لجذوتها. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الوصفة السادسة: عدم المبالغة في مجالستها تجنبا للرتابة والملل، وتجنبا لإثارة المشاكل، وعدم اقتحام مملكتها. بعض الرجال سامحهم الله، خصوصا بعد ما يأخذ التقاعد، يولي نهار كله قاعد في الدار، ويكثر التكعرير متاعه وتكثر ملاحظاته في ديكور المنزل، في ترتيب الأواني، في تنظيم الأثاث. نقول له: هذه مملكة المرأة، فدعها وشأنها، وغادر خارج البيت وزر غبا تزدد حبا، كما يقول المثل. مساعدتها في قضاء شؤون البيت، خصوصا إذا كانت المرأة عاملة كادحة تعينك خارج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النساء متاع قابعات في البيوت، إلا أنه كان يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. الوصية الثامنة: عدم التقصير في الإنفاق عليها، دللها قدر الإمكان. سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتلبسها إذا لبست، ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، وقص على ذلك من الألفاظ المشينة، ولا تهجر في البيت. التاسعة: التغاضي عن عيوبها وعدم الحرص على إظهارها، كعيب الطعام مثلا. فماذا بيك؟ ديما ابني على الحوايج الإيجابية، والحوايج السلبية حاول تتغاضى عليها، حاول تتفاداها، حاول تصلحها بطريقة عفوية، بطريقة سرية، دون يعني فضحها وهتك سرها. ثم عاشرا وأخيرا: لست كاملا حتى تبحث عن زوجة كاملة. يعني الكمال لله سبحان الله. فتغافل وتجاهل وكن رصينا واعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم القائلة لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة ما يكرهش إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فها حوايج باهية ابني عليها والأخرى حاول تتجاوزها وحاول تصلحها بطريقة حكيمة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهذب طباعنا وأن يشيع المودة بيننا، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح معطر بالأشواق ينعش القلوب، صباح معطر بذكر الرحمن ينور الدرب ويبارك اليوم.

الصباح حكاية رائعة يتذوقها المبتسم والمتفائل المستمتع بتفاصيل الصباح، فيلتمس فيه الارتياح والأمل. تشرق الشمس فتشرق القلوب بالحب والتفاؤل وبأن القادم أجمل.

إن أجمل الصباحات تلك التي نبدأ بها يومنا برسالة من أشخاص نحبهم وأمنيات بيوم فيه التوفيق والنجاح، فتبعث فينا تلك الكلمات بداخلنا الأمل والتفاؤل والنشاط لبداية يوم جديد تساعدنا على تخطي الصعاب.

0: سيف وظلك إيجابي عطول، ما بتلاقي إلا الخير من الفرحة عمرك بيطول.
1: صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وراحة تدوم، سعادة تملأ أرواحكم وابتسامة لا تزول. آمين.

الصباح هو نقطة تحول لمن أراد طبعاً، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال والرقة لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوماً جديداً بحق، وليس يوماً روتينياً يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد يتعب الروح أكثر فأكثر.

الصباح خلق للتغيير، ليكن كذلك ولا غير ذلك. فلا شيء أجمل من إشراقة يوم هادئ يقال فيه صباح الخير، فيغدو الصباح صباح خير وحب وأمل.

لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، هو ولادة للأمل ومشرق للعمل، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوبه القديم وليلبس لصباحه المختلف ثوباً آخر يصحح كثيراً من أخطائه وعاداته، ويتطلع ليوم متميز يكون فيه أكثر صدقاً مع عقله وقلبه. مع تحيات وسيلة الغولة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخوتي فلاحات أخواني فلاحين مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مواصلة العناية بزراعة الطماطم الفصلية. نذكروا وراه التسميد دي ما يبقى من أهم عناصر إنجاح الزراعة، والهدف الأساسي من التسميد هو التحكم في تغذية التربة بطريقة تستجيب إلى الحاجيات بالنسبة للزراعة في كافة أطوار النمو متاعها. التسميد القاعدي رانا عملناه وقت تحضير الأرض ويبقى مخزن في التربة، وتستعمل النبتة حسب حاجياتها في مختلف مراحل النمو. وبالنسبة لتسميد العناية نقدمه حسب مراحل النمو، والأسمدة الفوسفور البوتاسية والأزوتية نقدمها على أقساط كما قلنا لمدة 15 أسبوع، يعني حتى شهر جويلية. هذاك علاش نبوا فلاحتنا باش يواصلوا تقديم الأسمدة هذه ويحبسوا عليها في أواخر الشهر هذا ولا في بداية شهر أوت، على خاطرها تولي ما عادش عندها حتى فائدة بعد شهر جويلية. نواصلوا السقيان بانتظام، راهو الري المتذبذب ينجم يخلف أضرار كبيرة على النبتة وخاصة على الثمرة. وعندنا طريقة الري التسميدي، يعني الأسمدة تاع العناية اللي كنا نحكوا عليها نقدموها مع الري كيما قطرة قطرة مثلا، والطريقة هذه تربحنا في اليد العاملة وتعطي للنبتة حاجياتها في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة. الطماطم الفصلية تو في مرحلة الإنتاج وبدينا نقربوا من نهاية الدورة الزراعية وانتهاء الموسم، لكن ردوا بالنا عندنا برشا آفات اللي هي تصيب النبتة في المرحلة هذه، ولازمنا نواصلوا المكافحة باش نحمو المنتوج متاعنا. تو بالنسبة للأمراض الفطرية عندنا الميلديو واللي تتمثل الأعراض متاعه في بقع زيتية على الوجه الفوقاني متاع الورقة ويتحول لون البقعة بني وتولي بعد سودة. الوجه اللطاني متاع الورقة يظهر عليه زغب أبيض، وبالنسبة للثمار تظهر عليها بقوع لونها بني وما هيش منتظمة وتنطلق من العادة قرب العنق متاع الثمرة. الحاجة الباهية إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق 30 درجة ويولي عنا ريح وطقس شايح تولي إمكانية انتشار المرض هذا محدودة. بالنسبة للمكافحة الزراعية نأكد على تطبيق التداول الزراعي واجتناب زراعة الطماطم بالقرب من المزارع المخصصة للبطاطا، ونعتمد طريقة ري وتسميد تكون متوازنة ونتلف.

0: بقايا النباتات بالحرقان أو الردمان ويكون ماذا بينا خارج الضيعة. بالنسبة للبياض الدقيقي لويديوم الجيارة تظهر أعراض المرض على الورق في شكل بقاع صفرة على الوجه الفوقاني من الورقة، ويمكن البقاع هذه باش تتوسع وتتلامس حتى تولي تكسي الورقة الكل، وقت تتقوى الإصابة يولي فوق البقايا هذه إغشاء أبيض على الوجه اللطاني للورقة. بالنسبة للمكافحة الزراعية هنا إزالة الأعشاب الضارة والسقيام بصفة منتظمة والتسميد يكون متوازن. بالنسبة للمكافحة الكيميائية بالنسبة للأمراض الفطرية اللي تحدثنا عليها مزوز اليوم، التدخل يكون بالمدوات الوقائية مع الحرص على التداول بين مختلف العائلات للمبيدات المصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة، وديما ننصحوا فلاحتنا باش يتصلوا بخلايا الإرشاد الفلاحي ومكتب حماية النباتات في مندوبية الفلاحة باش يعطونا اسم تاع الأدوية اللي نجموا نستعملوها، وديما ننبهوا حاجة هامة على احترام الجرعة اللي يكون منصوص عليها في العلبة متاع الدواء، ونحترموا الفترة اللي لازمنا ما نحوش فيها المنتوج يعني بين المدوات وبين جمعان الصبا. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تمام السادسة صباحاً، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعد ظهر أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الدولة أيضا للديون التي تراكمت ووفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. تم تصنيف 20 ولاية من مجموع 24 اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة حيث يكون الطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيلية، وصنفت باقية الولايات وهي القصرين وسوس المنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. نظمت يوم أمس الاثنين جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي بفضاء المركب الشبابي بقفصة لأن تنتظم اليوم الثلاثاء بالمركب الشبابي بتوزر. هذه الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي هي فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للاطلاع على عروض التكوين المتاحة والأفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي. تفتتح يوم 29 من جويلية الجاري فعالية الدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي لتتواصل لغاية 17 من أوت القادم، وذلك من خلال برمجة تضم عدد من العروض الفنية والمسرحية والفرجوية والموسيقية. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي في وقت متأخر مساء أمس انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد باستهداف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، كما أعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
10: ستة واربعة دقائق اليوم 23 جويلية 2026. اليوم الهاير سخون سخون اليوم ربي يعيننا الناس الكل ردوا بيننا وآخر الوغرة آخر الهاير اليوم في الأيامات هذوما اللي تعدوا على بلادنا. ربي إن شاء الله يعطينا باللطف وإن شاء الله من غدوة تبدأ شوية تنقص السخانة حتى لنصل آخر أسبوع نتفرهدوا بالكدي بالكدي إن شاء الله. سيسر بحكم أنتم اللي تسمعوا فينا في ثنية إن شاء الله طريقة سليمة ليكم. اللي يسمعوا فينا هم في الخدمة رزق الحلال، الناس الكل نعرفوا برشا عباد يحلوا الحوانيت نتاعهم القهاوي على إذاعة قفصة الصباح. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل من توا إن شاء الله حتى التسعة ونص في نسيم الصباح. هذا الموعد الإذاعي القهار مع الفقرة القهار آخر الأخبار، أخبار الجهات، الصحة، الرياضة، الثقافة، الإنترنت، كل ما هو جديد نتابعوه والاستضافات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم بين التونسي والشرقي والغربي. يرافقني في الجانب التقني صدقي عرفة من أمام الكونسولات وبسمع ماري من أمام الميكروفون حتى لتسعة ونص وكالعادة باش نطلقوا بالأغاني التونسية محمد جاموسية.
11: معلوم
12: معلوم
11: الدنيا
12: يوم بيوم
11: نهير شمس ولهبة
12: ونهار شوية غيوم
11: تطلع وتفوت سحابة
12: ووجه الله يدوم

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

اللهم إني أسألك في هذا الصباح خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. يا ميسر كل عسير، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، موافق للسادس من صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات صارت حسب التوقيت المحلي لمدينة كفصة ومجاورها. اليوم الصبح كانت 3:44 شروق مع 5:25، الظهر باش يكون إن شاء الله نصف النهار و 38، العصر 4:17، المغرب 7:39، والعشاء باش يكون إن شاء الله 9:18.

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا

0: لنا ولا انت حنا شاداني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنا شاداني اول مره اول مره
1: كان هذا عبد الحليم حافظ 26 دقيقة وين ما كنتم نهاركم زين نهاركم مبروك اليوم طقس 21 جويلية 2026 طقس حار أغلب ولايات الجمهورية تقريبا 20 ولاية من مجموع 24 اليوم في درجة إنذار كبيرة لتتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر فقط 4 ولايات ضمن الدرجة إنذار العادية اللي هم القصرين سوسة منسير والمهدية والبقية في حالة إنذار كبيرة لارتفاع الحرارة اليوم توصل 49 درجة مع ظهور الشهيلي. المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر يوم أمس نشرية بين فيها الولايات المعنية بطقس الحار برشا وبطبيعة ردوا بالنا على الأطفال والأشخاص المسنين اللي عندهم أمراض مزمنة اللي يستعملوا في أدوية بصفة مستمرة ثم ردوا بنا عليهم كذلك الناس اللي رياضيين والناس اللي تخدم في الشمس ربما ينجموا اليوم معناها يحاولوا على قد ما يقدروا انهم يتجنبوا الشمس وضربة الشمس كما نعرفوا كذلك شرب الماء ترطيب الجسم نحاولوا ندوشوا برشا نبلوا احنا برشا بالماء اليوم ونتجنبوا على قد ما نقدروا الخروج في اوقات الذروة الحرارية بين نص نهار الخمسة هكاك واي اذا كان صار اي اضطراب صحة نجموا تتصلوا بي رقم 198. إذن الريح اليوم تهب من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي.

الأجندة الإذاعية. المواعيد الإذاعية المباشرة لليوم 23 جويلية 2026 بعد نسيم يجيكم أحمد العقوني في المرية من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة والمتابعات والاستضافات الحديث عن موجة الحر في تونس الأسباب متاع الارتفاع وظاهرة القبة الحرارية وقتاش تنتهي هذه الموجة وكذلك تشكيات المواطن الميكروفون الشارع باش يكون مع أهالي منطقة لجرد من فوسانة يتشكوا من زحف الجراد المحلي والأضرار اللي خلفها في الفلاحة المجلس المحلي بابن عون من ولاية سيدي بوزيد والحديث عن مشاريع الرقمنة الصحية ودورها في تحسين خدمة المرضى وكذلك توجيه الجامعي مع المستشار العام في الإعلام وتوجيه السيد لطفي ناصري وبقية المتابعات في المرية. نمشي خليك الرابح مع نهاد الديلي من نص النهار الماضي ساعة أجواء المسابقات والجوائز عيش الفن مع فاتن خليفة من ماضي ساعة للثلاثة ثم صيفك على كيفك مع رياض دبوبي من الخمسة حتى الثمانية مع الفقرات القارة شاموسة ذكية باراسول تقديم تفاصيل تظاهرة مصيف الكتاب المكتبة الجهوية بقفصة مع سيد مدير المكتبة سيد إسماعيل بوزيين كذلك حديث مع سيدة كريمة رديدي مديرة المركب الشبابي بالمتلوي باش تحكينا عن مشاركتهم في المخيمات الشاطئية الفن مع الشاعر والموسيقى الهادي جعفر وضيف الصيف الفنانة لبنى نعمان وبقية الفقرات في سيفك على كيفك. سهريتنا فنون مع سعيدة كريت من 10 حتى نصف الليل ضيفنا المايسترو والموزع والمبدع محمد درويتبي والاستعدادات لعرس سيفونية الخضراء صيف 2026 اللي نوالي رحلة فنانة وحكاية انطلقت منذ الصغر مع الغناء والسفر لعالم النوبة والمسرح إلى قرطاج كذلك فنون عالمية لقاء مع الفنان الجزائري شمس الدين بدراع مغني وممثل جزائري وحديث عن مسيرته وحضوره في تونس وبقية الفقرات كما مشاهير تونسية منسية وغيرهم من الفقرات الخاصة بفنون مع سعيدة كريت من 10 حتى نصف الليلة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: اليوم 3/21 جويلية 2026 موافق للسادس من صفر 1448 هجري عن أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. اليوم ينتقل القمر إلى برج العقرب، يخرج من برج الميزان ويمشي لبرج العقرب. يوم المريخ طاقة التحول العميق، الحدث النافذ والبحث عن الحقائق المخفية. إذن كما تعرفوا بالنسبة للكواكب عن المشتري، مازال في برج الأسد تقريبا، مازال أكثر من عام يبقى في برج الأسد ويعطي طاقة حظوظ كبيرة برشا. عنا الزهرة في برج العذراء وهو بيت هبوطها، يعني الزهرة هي بيت الجمال وبيت الحظ كذلك خاصة للنساء. وعنا كذلك عنا كوكب عطارد يتراجع في برج السرطان، وهذا يخلينا ما نبدوش حاجة جديدة وما نوقعوش العقود، لأنه بعد توقيع العقود في الفترة هذه تكتشفوا أنها عقود كانت ربما ممكن نندموا عليها. على كل، خلينا نبدو ببرج العقرب. القمر يدخل دارك ليمنحك بصيرة تخترق الحجب وتكشف المستور. استخدم قوتك الداخلية في البناء لا في الهدم، فاليوم يوم السيادة يا برج العقرب. برج الثور، القمر يقابل دارك ليضع علاقاتك تحت مجهر الاختبار الحقيقي. الصدق المطلق مع شريك هو طوق النجاة الوحيد من العواصف. برج الأسد، تركيز عميق على شؤون السكن والعائلة يتطلب صبر وحكمة. واجه التحديات المنزلية بهدوء، فاليوم الانفعال يفسد العمل. برج الدلو، طموحك المهني يواجه تحديات تطلب منك ثبات وإصرار. لا تلتفت لصغائر الأمور وركز على هدفك الأسمى بذكاء. برج الحوت، أفاق روحية ومعرفية تنفتح أمامك لتكشف لك أسرار جديدة. ثق بإلهامك، فاليوم رؤياك صادقة وبصيرتك في أوج قوتها. برج السرطان، طاقة إبداعية وعاطفية جارفة تدفعك للتعبير عن مكنونات نفسك. يوم مثالي للبدء بمشروع فني أو تقوية الرابطة مع الأبناء. بالنسبة لبرج الميزان، القمر يغادر دارك ليوجه اهتمامك نحو استقرار مواردك المالية. احذر من التسرع في الإنفاق ووازن بين رغباتك واحتياجاتك. بالنسبة لبرج الحمل، تحولات مالية أو نفسية عميقة تطلب منك مواجهة مخاوفك. اتخلص من الأنماط القديمة، فاليوم هو يوم الولادة من جديد. بالنسبة للقمر في العقرب، ربما هو يوم المولود فيه تصلح تربيته ويسلم من الآفات، وهو يوم جيد لعدة أمور ما عدا السفر. هذاك علاش الناس اللي تسافر اليوم تسيس روحها وترد بالها أثناء السياقة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

تانجو من إنتاج مركز فنون درامية ورقحية بالمونستير، عرض موسيقى فلاش باك ثمانينات وتسعينات بسام الحمراوي في مسرحية بامبينو، وبسي لجعفر القاسمي بشكون حاضر، وفاء الطبوبي مسرحية الهريبات، كذلك عرض الراب كازو، عرض الفنان لطفي بوشناق، سامي اللجمي في عرض الزيارة، عرض الفن الشعبي مع وليد الصالحي، عرض مرتضى لفتيتي، وعرض رؤوف ماهر، وبقية العروض متواصلة حتى نهار 18 أوت، الاختتام باش يكون مع رؤوف ماهر. بالنسبة للسهرات لليوم في مختلف أنحاء البلاد، اليوم 21 جويلية بالنسبة للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي بالمسرح الأثري بقرطاج، اليوم عرض الفنان نوردو، دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية بيج دادي ويلسون بشكون مركز ثقافي الدولي بالحمامات. بالنسبة للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، عرض أوديسي لرفيق الغربي والفنان فادي بن عثمان. مهرجان دوغا الدولي في مسرح الأثري بدوغا، عرض للفنان التونسي لطفي بوشناق. في مهرجان بنزرت الدولي، عرض مسرحية بابا نويل لصابر الوسلاتي. مهرجان صفاقس الدولي بالمسرح الصيفي سيدي منصور، الافتتاح اليوم باش يكون بسهرة الفنانة نبيها كراولي. في مهرجان تطاوين الصيفي الدولي باش يكون عرض كازو مع العشرة نتاع الليل بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي. مهرجان سليانا الدولي، عرض تانشيتي، دورة 22 لمهرجان ماجورة لإحياء التراث بسيدي سالم بقفصة باش تنطلق اليوم حتى نهار 23 جويلية 2026 تقريبا. هذه فكرة على أهم المهرجانات وأهم العروض بالنسبة لليوم 3 21 جويلية 2026.

تمام 7 صباحاً. نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت إدارة المستشفيات المحلية بولاية القصرين عن اتخاذ جملة

0: ضمن الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين، وذلك على إثر الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمدية الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضحت الإدارة في بلاغ إعلامي أنه يمكن نقل المرضى الذين يعتمدون على أجهزة مكثفات الأكسجين في العلاج المنزلي بالمناطق المتضررة بصفة فورية لأقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع نظر، حيث يتم توفير مصادر طاقة بديلة وكميات كافية من الأكسجين لضمان تواصل العلاج لحين استئناف التزويد العادي بالتيار الكهربائي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية صباح اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وستخصص هذه الجلسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغ اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية. ومن هذه المشاريع دعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواسي خان يونس ومستشفى في جباليا وسط انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا، أفادت وكالة أنباء السورية بإصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوة الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في ريف درعا الغربية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس،
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. سبعة وستة دقائق معكم مع نشرة جوية حول طقس بالنسبة اليوم وليامات جاية. حاضر معايا من المعهد الوطني رصد الجوي سيدة سعيدة بن سلح. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح نور أختي بسمة، تحية ليك وكل من يسمع فينا على موجة إذاعة كافة.
0: إذا اليوم ظهر لي نهاير سخون برشا، أما آخر الأيام ظهر لي غضب، باش تبدأ نبدو معناها نتفردوا شوية.
1: صحيح، اليوم باش تكون هي درجة الحرارة بالنسبة للأسبوع هذايا في موجة الحرارة، وإن شاء الله تكون قربنا من نهاية الموجة هذايا. غدوة باش تبدا تنخفض شوية درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال والمرتفعات والسواحل تاعنا الشرقية. بقية المناطق تبقى مرتفعة شوية، أما تبدا تنخفض تدريجيا من هنا نهار الأحد إن شاء الله. نعرفوا خاطر توا الجو معناتها مشبع بالحرارة تاع الأيامات هذوما الكل، مش في ليلة ونهار معناتها درجة الحرارة باش تنقص شوية بشوية، باش يلاحظوا انخفاض تدريجي ونرجع أقل شوية من درجات العشاء. توا نقولوا احنا 3-4 درجات أقل من توا، حتى يكفي الجمعة الجاية إن شاء الله متوقعين نرجعوا المعادلات تاعنا العادية لشهر جويلية. بالنسبة اليوم الحرارة تتواصل مرتفعة كما قلنا، تكون بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. امبارح سجلنا تقريبا 47 درجة في قفصة كحرارة قصوى، اليوم نتوقعوا بين 46 و 47 درجة كحرارة قصوى. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاستيلاء في السواحل نتاعنا الكل، فما إمكانية لظهور سحب رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، نحكيو على مرتفعات جندوبة الكيف القصرين، ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح كما قلنا اليوم من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب تكون ضعيفة إلى معتدلة، وبعد تتجاهل القطاع الشرقي بعد الظهر تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. غدوة تكون سحب قليلة بأغلب المناطق، تكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط كيو على مرتفعات القاسرين، ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. ريح غدوة تتنقل للقطاع الشمالي بالشمال، هذاك على شيء اللي باش تساهم في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. في بقية المناطق تكون من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة. البحر غدوة يقعد قليل الاستيراء في أغلب السواحل نتاعنا، إلا في خف الشمال يكون متموج، والحرارة في انخفاض تكون بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لبقية أيامات الخميس والجمعة تكون سحب قليلة على أغلب المناطق، الحرارة تقريبا تبدأ في انخفاض تدريجي حتى كشي كما قلنا بداية الأسبوع القادم، والبحر مزال قليل الاضطراب على سواحلنا الكل.
0: واضح، شكرا لك مدام سعيدة، إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف. مازلنا معكم، توقيتنا 7:08.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: 7:12، صباح الورد، صباح الخيرات لكم الكل مستمعينا. اليوم الضوء باش يقص على بالنسبه لي ولايه قابس، حي الزهور، حي الممرضين، الشماطي، حي محمد علي، مطويه، مطماطه. بالنسبه لي قبل لي باش يقص الضوء من 6 متاع الصباح حتى نصف النهار على قبل الشماليه، جمنه، سعيدين، غيدمه، وارجيم، معتوق. بطبيعه على فترات متقطعه، ونجم يرجع الضوء في اي لحظه، ذك علاش الرذوبين خاصه من الماكينات اللي عندنا، الناس اللي عندها في جوات فرجدارات، والناس اللي في ديارها، هذوما وقت اللي يرجع الضوء نجم يرجع بصفه قويه برشا، نجم يحرق الموتور نتاع الماكينه اللي عندك، ماشين ولا فرجدار ولا غيره. نحاولوا بما ان الضوء مخصوص نحو ونطيحوا الديسجونكتور نتاع نتاع الماكينات هذوما، نحو معناها نحو حتى الخيط نحوه من البريز، باش وقت اللي يرجع الضوء هاو يرجع قوي نحنا من بعد نرجعوه بعدك شويه، نولوا نخدموا الماكينات اللي عندنا. وان شاء الله ربي يعطينا باللطف، هو ربي يحمينا. نعرف انه برشا عباد معناها قاعده تخسر في فلوس، في خاصه الناس اللي معناها التجار، الناس اللي عندها معناها سلعه ربما تتطلب البروده قويه، اللي عندهم الجزاره، برشا برشا ناس على كل. ان شاء الله ربي يفرج علينا، ان شاء الله الايامات الجايه ان شاء الله نتجاوزوا الازمه هذه ويرجع الطقس على في المعادلات الطبيعيه. والناس الكل بطبيعه كل واحد من مكانه، من البلاصه اللي يخدم فيها، من داره حتى معناها، وقت اللي يستعمل الضوء يحاول انه نقص شويه. مثلا نمشوا نحن الدونتيست يبدا عنده 3 كليماتيزورات في معناها 3 شنابر، كل شامبر فيها كليماتيزور، ما فيها بس تخدم واحد وتسكت زوز، عاد شبيه معناها الناس كلها تتعاون باش نفوتوا هالوغره هذه، ومن بعد ترجع الحياه طبيعيه عاديه، خدموا اللي تحبوا عليهم، وان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل.

هذه إقاعاتنا تونسية، مازال معكم توقيتنا 7:21 دقيقة، وين ما كنت مشان هاكم زين، نهاركم مبروك. تحطوا شوية على الحجيج والفتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي حتى النهار 28 جويلية 2026. بلاغ كان أصدرته وزارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات على الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات. وبطبيعة المترشحين الجدد ما يقلش أعمارهم بالنسبة للذكور عن 35 سنة وما يتجاوزوش 55 سنة، وبالنسبة للإناث ما بين 45 سنة و55 سنة بتاريخ 16 ماي 2027، مع الخضوع لاختبار كتابي ثم شفاهي في صورة النجاح. إذن بطبيعة نجم تدخلوا للصفحة ونجم تاخذوا أكثر معلومات حول هذا الموضوع عن الناس اللي تحب تترشح لتأطير الحجيج بالنسبة لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي حتى نهار 28 جويلية آخر أجل.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار.
3: يلا جو سيف سني حافلة إنترنت.
4: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
2: اشهار
5: معاك غزوة مريتنا.
2: فلاش سبور.
5: فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. فاز المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات تحت 17 سنة المنتخب بوتسوانا بهدفين مقابل صفر يوم أمس في إريانا في إطار الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اللي تتواصل لغاية 22 جويلية. كان المنتخب التونسي فاز في الجولة الأولى على المنتخب الليبي 11 مقابل صفر وتعادل بوتسوانا مع المغرب هدف مقابل هدف. وستختتم العناصر التونسية الدورة غدوة بمواجهة المنتخب المغربي اللي تغلب كما ذكرت على المنتخب البوتسواني وتعادل مع بوتسوانا هدف مقابل هدف. وكان فاز كذلك على المنتخب الليبي 10 مقابل 0. تونس فازت على ليبيا 11-0 والمغرب فازت على ليبيا 10 مقابل 0. الدورة اللي تقام في شكل بطولة مصغرة من 3 جولات على أن يتحصل في أعقابها صاحب المركز الأول على اللقب. في الترتيب تونس 6 نقاط، المغرب 4، بوتسوانا نقطة وليبيا 0 من النقاط. في جولة ثالثة وغدوة 22 جويلية ملعب ريانا في 5:30 تونس المغرب، ملعب الكرام في 5:30 ليبيا مع بوتسوانا. المنتخب التونسي لكرة القدم للكبرى تراجع 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي صادر يوم أمس، يصبح في المركز 57 عالميا و11 قاريا. وأصبح المنتخب المغربي صاحب المرتبة الأولى إفريقيا من جهته في المركز السادس عالميا، متقدم مع السنغال 18 عالميا ثاني إفريقيا، مصر الثالثة في إفريقيا ونيجيريا الرابعة، الجزائر ثم الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا. على الصعيد العالمي ارتقت إسبانيا المتوجة بكأس العالم بعد ما فازت على الأرجنتين 1-0 بعد تمديد الوقت، متقدمة على الأرجنتين. يعني إسبانيا في المركز الأول ثم الأرجنتين ثم فرنسا ثم إنجلترا ثم البرازيل ثم المنتخب المغربي. الفيفا تسجل رقم قياسي في مداخيلها المتأتية من مونديال 2026 بلغت 11 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في قطر و6.4 مليار دولار في روسيا. مستقبل القصرين كان أعلن يوم أمس عن تركيب الإطار الفني اللي باش يشرف على فريق الكابر الموسم القادم 2026-2027. التركيب صابر مرزوق مدرب، سيف الرحيمي مدرب مساعد، علي مرزوقي مدرب بدني، عمر دمق مدرب حراس. سيخوض مستقبل القصرين بطولة الرابطة المحترف الثاني باش تنطلق يوم 19 سبتمبر القادم في المجموعة الثانية. الحارس عبد السلام حلاوي يمضي لنادي صفاقسي لمدة موسمين. النادي الافريقي كان اعلن يوم امس عن اتمام اجراءات تعاقد مع المهاجم هيكل الشيخاوي بعقد لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029، وهو الفريق الثالث اللي باش يلعب معه هيكل الشيخاوي 29 سنة بعد ملعب تونس واتحاد المنسيين. نذكر انه فوز البنزرتي رسميا في الاتحاد الليبي، كان البارح امضى العقد رسمي فوز البنزرتي مع فريق الاتحاد الليبي، وهكذا يغادر النادي الافريقي رسميا. والانباء تقول انه عادل السليمي باش يعود اليوم الى تونس من قطر، امكانية ان يكون مع النادي الافريقي. الملعب التونسي كان أعلن عن تعاقده مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة سنتين. فخر الدين بن يوسف عمره 35 سنة، كان في الموسم الماضي مع الاتحاد الرياضي المونستيري بعد خاض تجربة مع البطولة المصرية مع أندية المصري وبيراميدز والإسماعيلي. موعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027 يوم الأربعاء 29 جويلية 11:11 الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. في آخر إعلان تعلم اللجنة المستقلة لإعداد وتسيير اللجنة الانتخابية العامة لجريدة الطوزر أنه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية للجريدة يوم الخميس 30 جويلية بدار الشباب بالطوزر على الساعة 6 مساء فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة آخر أجل السبت 25 جويلية. هذه أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: طريق السلامة. طريق السلامة.
1: سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة وين ما كنتم. صباح الورد، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في نسيم الصباح. مازلنا معكم حتى للتسعة ونص ومواصلين معكم مع فقرتنا القارة، وباش نمشوا لموضوعنا لليوم في طريق السلامة. وبطبيعة نسلموا برشا على كل مستعملي الطريق، خاصة مع السخانة هذية، ردوا بينا نسيسوا رواحنا وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. اليوم باش نتحدثوا على حالات منع التوقف والوقوف والتعرف على الإشارات المعنية. باش تعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع السيد صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد صابر، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الورد على كل مستمعي الطريق وكل مستمعي
1: إذا سي صابر، هات نعرفوا ونتعرفوا معاك على وقتاش ممنوع على التوقف والوقوف.
2: نعم، أول حاجة قبل ما نتعرفوا على الفرق بين التوقف والوقوف، أنه خاصة في الطقس هذا في السخون لازموش نقف برشا تحت أشعة الشمس، خاصة تحت أمام المؤسسات المدنية وأمام المتاجر، خاطر هنا نعرضوا العربة نتاعنا إلى مشاكل خاصة في تحت أشعة الشمس، واثنين يلزمنا من بعد ديما السيارات نتاعنا في الأماكن اللي فيها البرد. نرجع للتوقف والوقوف، الفرق ما بين التوقف والوقوف، التوقف هو توقف قليل للعرب، والوقوف هو وقوف كلي للعرب. شنو هو الفرق؟ أنه إذا كان نحط السيارة بتاعنا في حالة ربوض في حالة وقوف ونخليها ونمشي، هذاك اسمه وقوف كلي للعرب. وهنا يلزمنا ما نحطوا كرهبتنا في الباصة تكون مطمنين عليها أول حاجة، وما نعملوش عراقيل تعطل حركة الجولان في وقوف العرب، لأن التوقف فيها السائق السيارة وباش يواصل السير في أي مكان توقف فيه باش يواصل السير، معناها ما يشكلش خطر على بقية مستعملي الطريق وما يعطلش حركة الجولان، هذا في حالة التوقف. أما في حالة الوقوف وراه لاحظوا مدام بسمة، للأسف أني أغلب العربات موجودة على الطرقات نتاعنا في حالة وقوف وفي أماكن غير مسموح بها، معناها خاصة في المنعرجات وفي المفترقات وأمام الإدارات وأمام المتاجر، يجي يحط السيارة بتاعه ويمشي، معناها من هنا ما نعرفوش حتى صاحب السيارة شكون. وهنا نلاحظ برشا مشاكل صارت في الوضعية هذه من خلال تعطيل حركة الجولان. هنا دعوة لكل السواق أنه سيارتك تعرف أن تحطها، ما تعطلش بها حركة الجولان، وراه إذا كان بيشتقدي مسحة خفيفة مش لازم تهز السيارة تحطها تعطل بها حركة الجولان. معناها ماذا بينا حتى قليلا مسارح، وانت تعرف روحك ان القرية نتاعك ما هيش برشا وقت بالشد، من هذه السيارة نحطها في وسط الطريق ولا نحطها في منعرج ولا نحطها في مفترق،
1: حتى وكان نمشي شوية سي صابر ما فيها باسرة، الإنسان معناها يتمشى يحط الكهرباء في مكان آمن ومكان معناها ما فيش حتى معناها مخالفة، ونمشي رجلنا شوية عاد شبيه، معناها الواحد يتحرك شوية، مش بالضرورة يلزمني نحط قدام الحانوت ولا قدام معناها الإدارة ولا قدام البلاصة اللي حاجتي بها.
2: وللأسف هنا حتى الوقوف يشوفوا فيه وحتى التوقف زاد ساعات يجي في وسط الطريق ويهبط من السياره نتاعو، نحكي حتى وقف ويعطل حركه الجولان، مش يشري خبزه ولا مش يشري اي حاجه، ومعناها هاني المهم نقضي شهوري ونتعدى، هذا راهو خطا للأسف موجوده بكثره، السلوك هذه موجوده بكثره. هنا راهو السائق يلزم اول حاجه يحافظ على بقيه مستعملي الطريق ويحافظ على سيارته، ومش من يجي يحط السيارة متاعه من بعد تضرب له الكرهبة سرتو هو يعود مش موجود، يولي شوف شكون ضربه برا عاد وعليش، انت من الأول خاطئ السيارة، انت من الأول ما عرفتش وين تحط الكرهبة. بون صحيح لاحظ الطرقات تشهد اكتظاظ كبير، ما عندناش معناها مرافق او مستودعات خاصة بالوقوف ولا خاصة وخاصة للأسف هنا هذا موجود اختناق كبير على طرقاتنا. أما هذا ما يمنعش أنه نبعد ديما السيارة متاعنا للأماكن الحيوية اللي فيها برشا اختلاف، فيها برشا معناها برشا وجود سيارات نحكي توافل هكا، علاش يلزم ساعة يفرق السائق ما بين التوقف والوقوف. وراهو نلاحظ أنه الوقوف المفرط لسيارة بأماكن غير مسموح بها راهو يقع هنا حجز السيارة في المستودع البلدي، إذا كان نحطه في رحبتنا ونمشي على الواحد ساعات الاثنين معناه يحط سيارته يكون مطمن انه هو سيارة في اماكن فيها دي كاميرا ولا في اماكن كبيره ويمشي. لا هنا راهي سيارتك ما هياش في امان من دار واضحي نهار وزوج وثلاثه ويهزوها ما تقعدش تم نجم تصير حتى معناها عمليه سرقه ونجم اي حكايه. هنا سيارتك مش نحطها عرضه للاماكن كما حكينا اللي هي ذات حيويه وعرضه للاشخاص هكا علاش ديما نوصي
1: الاشارات اللي هي دل على هذا ربما حتى وكان معناها قريناها وشفناها في
2: هو هو مدام بس اي سائق توا في حاجه للتفكير الاشارات المروريه لاحظوا انه برشا سواق للاسف حتى الاشاره المروريه نتاع ما يخزرلهاش ما يهموش يحط كرهته ويمشي على روحه. عندنا اشارات تخص التوقف والوقوف اللي هما معروفين الاشارات بتاع التوقف والوقوف هي عائله واحده دائره الشكل حمراء اللون حاشيتها زرق معناها هنا راكي نلقوا العلامات هذه راهي تخص ديريكت التوقف والوقوف معناها ما نبقوش نقولوا هاي ما ثمش علامة وما عندناش علامة وكذا ونشوفهم مبرر انهم باش ما نلقوش علامة. هنا عندنا زيت الالوان على الرسيف تعوض الاشارات العموديه اللي ذكرتها من تو اللي هو ذو لون واحد اصفر متوسط او ابيض مع احمر يمنع الوقوف والتوقف. وعندنا رسيف اصفر مع اسود او اصفر مع ابيض يسمح بالتوقف القليل ويمنع الوقوف الكلي. الاشارات هذه في حقناها في كود لاروت لكن يلزمنا ديما نعطوها اهميه وثبتوا فيها
1: نجم حتى ننسوها راه سي صابر هذيك معناها تتعدى سنوات ربما نجم واحد ينسى نجم ما ينتبهش نعم. وتنجم تكون زاد ثم حاجات اللي تمنع رؤيه الاشاره هذه معناها زاد تنجم تعطل هكا ولا سي صابر
2: هو موجود ثم عرف تعطل الاشارات على طرقاتنا وهذا ماذا فينا دعوه للسلطات المعنيه كبلديه وتجهيز انهم ديما العلامه ظاهره للعيان هنا كان شجره ولا اي اوبستاكل موجود ماذا بينا نخلو ديما الاشاره ولا حتى المكان نتاعها هذاك قديم ما عادش الطريق هذاك ما عادش يستعملوا فيه يحولوا العلامه بطريقه اخرى
1: واضح.
2: المفيد هنا انه السائق يلزم يعمل رابيل تذكير الاشارات اللي موجوده على طرقاتنا وكان ترميه بالكود دي لاروت راهو يسوق بالكود دي لاروت ما ننسوش احنا على طرقاتنا عندنا قواعد جولان وعندنا اشارات يلزمنا نمتثلوا لها ونحترموها باش ما نحافظوا على بعضنا ونتجنبوا الحوادث الموجوده على الطرق.
1: اكيد ان شاء الله ربي يحمي كل مستعملين الطريق بطبيعه وطريقه سلامه للجميع. شكرا سي صابر كرامتي خبير في السلامه المروريه يعطيك الصحه يومك سعيد والى اللقاء.
3: اشهار في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و990 في 65 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اشهار

كان هذا جنجون 7:51 دقيقة، مازلنا معكم حتى 9:30. المستشفيات في مختلف الجهات تتخذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين في مختلف الجهات. نتحدث مثلا على القصرين، على قبلي، على مدنين، على برشا بلايس مختلف الولايات، معناها تدعو كل المرضى إلى الاتجاه بطبيعة إلى الأقسام الاستعجالي والاتصال بالمصالح المعنية عند الحاجة، بما يضمن سلامة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية خلال الفترة الاستثنائية اللي خاصة يقص فيها الضوء. وبطبيعة الناس اللي يعتمدوا على أجهزة مكثفات الأكسجين ينجموا ويتنقلوا بصفة فورية إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفيات المحلية غادي وين يتم توفير مصادر طاقة بديلة وكميات كافية من الأكسجين لضمان تواصل العلاج إلى حين استئناف التزويد العادي بالتيار الكهربائي. وما زلنا نتحدث عن المستشفيات، كل مواطن تونسي باش يكون عنده معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2029، معرف يهدف إلى متابعة مسار المريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. وانطلقت الخدمات هذه في المستشفيات الجامعية، انطلقوا في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية اللي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالوالدات PNDN، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. وانطلقت المستشفيات كما المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، المستشفى الجامعي الحبيب ثامر، المستشفى الجامعي المونجي سليم بالمرسى وغيرها من المستشفيات، معنا بشوية بشوية إن شاء الله باش نتعامل على مختلف المستشفيات.

0: ظاهرة القبة الحرارية وتواصل موجة الحر في تونس أسبابها ومتى تنتهي؟ مشاريع الرقمنة الصحية ودورها في تحسين خدمة المرضى، جديد التوجيه الجامعي. اليوم في المراية بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إشهار في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 9 أوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
4: اسنا في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي ملا خوذ

0: 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
1: اشهار
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تمام الساعة 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. في عناوين أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على مضاعفة الجهود بهدف تحويل الديون للاستثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. جامعة قفصة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا للتعريف بالأفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي. تواصل موجة الحر بمختلف جهات البلاد، ووضع 20 ولاية اليوم في دائرة درجة إنذار كبيرة. وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن فجرا انتهاء أحدث جولة من الغارات على أهداف عسكرية داخل إيران، والحرس الثوري يستهدف بالصواريخ أنظمة ومواقع عسكرية أمريكية في الخليج ويغلق مضيق هرمز. إذن اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون للاستثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي وانتظاراته لن تخيب. وخلص رئيس الجمهورية لأن حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة ولا للفكر المستلب. نظمت أمس جامعة قفصة الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي بفضاء المركب الشبابي بقفصة على أن تنتظم اليوم بالمركب الشبابي بتصر. هذه الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي تمثل فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الناجحين في امتحان البكالوريا ونخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي. الهدف من ذلك الاطلاع على عروض التكوين المتاحة والأفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي. علي منصور نائب رئيس جامعة قفصة المكلف بالتكوين يتحدث في هذا الإطار.
4: اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي هي فرصة للتعريف بجميع عروض التكوين الموجودة بمختلف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة بجهتي قفصة وتوزر. أثناء في 2026 تم تأهيل جميع الإجازات التي تم إيداعها لدى سلطة الإشراف، وقد تم إعادة تأهيل وتأهيل هذه الشعب بناء على عدة معايير، من بين هذه المعايير هي جودة المسار، جودة الشعبة وقابلية التشغيل. أثناء ثم معيار آخر هو الانفتاح على النسيج الاقتصادي بالجهة وجودة التكوين. لذا هو ثم عدة مسارات وشعب جديدة تم إحداثها السنة الجامعية هذه، وحاملي شهادة البكالوريا الجدد يطلعوا على دليل التوجيه الجديد اللي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش يكتشفوا ثم شعب جديدة، مثلا الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المحمولة، إضافة على الشعب الشبه طبية الموجودة في مدرسة العليا للعلوم وتقنية الصحة، عدة شعب جديدة أيضا بكلية العلوم بقفصة. الحقيقة هما جميع المؤسسات الجامعية تم إعداد برامج ذات جودة عالية وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل. جامعة قفصة تأمن تكوين ذو جودة عالية، وماذا بينا أولادنا الناجحين في شهادة البكالوريا نشوفهم العام الجاي بحضانا في مؤسسات الراجعة بالنظر جامعة قفصة.
3: من جهته تحدث الأزهر العرجي المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة عن مختلف الخدمات التي يوفرها الديوان من منح وقروض جامعية وسكن جامعي وإعاشة، إلى جانب النشاط الرياضي والثقافي والإحاطة الصحية والنفسية بالطلب.
4: ديوان الخدمه الجمعيه من خلال الدار الجهويه بقفصه، حضرنا مع الجامعه باش نوضحوا للاولياء والطلبه الجدد الخدمات تقدمها ديوان الخدمه الجمعيه الجنوب بقفصه، واللي هي خدمات مشتركه حتى مع دواوين اخرين، اللي بالاساس هي الخدمات هي السكن الجامعي، المنحه الجامعيه والقروض، ثم الاطعام الجامعي والاحاطه النفسيه والصحيه والتشجيع الثقافي والرياضي. الولي والطالب نعلموه بالشروط الانتفاع بخدمات هذه. مرحبا بالطلبه اللي باش يجوا قفصه ان شاء الله، ظروف الاقامه والاعاشه والاحاطه النفسيه والنشاط الثقافي متوفره بقفصه من الجوانب الامنيه، جوانب الاستراتيجية، الجوانب النقل، ثم ظروف باهية عندنا في قفصة، ثم نقلوا التوزر في اليوم الجهوي في توزر زادة باش الطلبة اللي ناجحين نطلعوهم على بنفس الطريقة على الخدمات اللي قدمها ديوان الخدمات الجامعية من خلال الهدرة الجهوية والمؤسسات اللي هي امتدال للديوان. إن شاء الله تنطلق العودة الجامعية بيوم طالب جديد باش يتم إدماج الطلبة باعتبار أن يخرجوا من عائلاتهم ومن محيطهم يجي في محيط جديد، وربي يوفقهم جميعا إن شاء الله.
3: الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي مثلت أيضا فرصة للتعريف بالخدمات التي يقدمها البريد التونسي لفائدة الطلبة الجدد، من بينها المحفظة الرقمية، وفق تصريح صابر زهو عن المصلحة التجارية بالإدارة الجهوية للبريد بقفصة.
1: جينا باش نعرفوا بالمحفظه الرقميه اي والات، هذه باش تكون الرفيق للطالب الجديد والطالب القديم في انه يسجل في مختلف المواقع الالكترونيه الوطنيه، منها التسجيل الجامعي، منها التسجيل في المطاعم الجامعيه والتسجيل في المبيتات الجامعيه، اضافه الى خدمات نتاعها الماليه اللي هي تمكنه من انه يتحصل على فلوس في الوقت قياسي، وين يسحق الفلوس الوالد نتاعو يبعث له في اي وقت رقميا، ماهوش مطالب باش يتوجه للبوسطة، نجم يسحب فلوسه من جميع الموزعات الآلية المتواجدة بالتراب التونسي، وخاصة موزعات الآلية البريد التونسي اللي هي تضمن مجانية الاستعمال. هذه البطاقة وهذا الحساب الافتراضي الرقمي هو مجاني، وضعه البريد التونسي لتسهيل العملية عن طريق الهاتف الجوال وعن طريق تطبيق الديديسات اللي يربطها بالحساب هذه، ينجم الاستعمال كلها تكون بين يديه في داره في بيته في أي مكان هو متواجد فيه.
3: نمر إلى ولاية قبلي ونفتح زاوية أخرى. أدى الانقطاع المتكرر لشبكتي الماء صالح للشراب والكهرباء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى خلق حالة من الاستياء في صفوف الأهالي بمدينة قبلي وكذلك أصحاب المحلات، نظرا لما يترتب عن ذلك من تعطل السير العادي للحياة اليومية وتأثير ذلك أيضا على صحة المواطن خاصة كبار السن والأطفال. مراسلة الإذاعة سعاد كيلاني التقت عددا من المواطنين لتسليط الضوء على هذه الإشكالية.
5: مشكل القطاع التيار الكهربائي وقطاع الماء هو مشكل قلق برشا، على خاطر تسبب في برشا مصاعب للمواطن في بلاد اللي هي حرارة ديما سخونة في أغلب الأوقات. لابد من حلول فاعلة وحلول ما تكونش على حساب المواطن واستراتيجية طويلة الأمد. القطاعات متواصلة وانقطاعات في وقت ماهوش وقت ذروة، تو عم نول وأولة عم نول تعودنا أنه يقص القايلة مثلا سواعة حتى أقل نص ساعة ربع ساعة ويرجع الضوء، تو يقص حتى في الليل قايلة كاملة عدى خاص، وفي الليل اللي ماهوش وقت ذروه. قطاعات هذه جزارة اصحاب بيتزاريات يجي هو شاري لك سلعه ولا مطعم، السلعه هذه كلها تطيش في الزبله، علاش؟ خاطر قص الضوء، من هو باش يعوض لها السلعه هذيك؟ صغار فما شكون نقول لك عندي بيبان نمروح عليه بكردونه قايله كامله نعبي له بان ومين نحطها فيه، هذا اذا هو القامي الكبار والله يوصل للموت.
6: في ظل ارتفاع درجات الحراره مع تكرر قطاعات الكهرباء والماء زي كيف ظاهره دي ولات متكرره خاصه يوميا في جهه قبل الكل، كثير من التجار ضروا منها، مش معقول
7: الماء والضوء مثل اشكاليه كبيره، خاصه في سوق حد يقولوا تقصوا ساعه في النهار وتجيه اربع مرات مثلا يقصوا، ومثلا كي هبطوا ليست يقولوا راي المناطق الخليجيه مثلا سوق لحد ماهيش مشمول في القصان، نلقوا سوق لحد خارج على الليست او مقص علينا. كي لك مثلا صاحب صنعه مثلا خاصه نتصور خسرت برشا حاجين من سلعتي.
8: ازمه يعيشها المواطن نتيجه الانقطاع المتكرر في الكهرباء والانقطاع المتواصل في مستوى المياه. المساله هذه راهي اثرت بشكل كبير عند المواطن، تاثير بدني تاثير يعني اجتماعي.
9: الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والماء وما يترتب عن ذلك من إشكاليات، لأن في كل المنازل معنا نلقوا صغير نلقوا الكبير نلقوا المريض نلقوا اللي يستعمل في الأكسجين، كل الأجهزة والآلات في الديار تمشي بالتيار الكهربائي، فعلا يعني إشكالية كبيرة ياسر. إذا الكهربائية ما تخدمش، مكيفات ما تخدمش، المراوح ما تخدمش، يبرد على روحه شوية ما يلقاش الماء، فعلا يعني معضلة كبيرة ياسر. ماذا بينا وقوف بكل جدية للموضوع هذايا، خاطر احنا توا يلزمنا حلول فعلية. نعرفوا احنا ذروة الاستهلاك نتاع التيار الكهربائي في الصيف ونعانوا من مشاكل انقطاع الكهرباء هذه من مدة، لذلك لابد من دراسة ونظرة استشرافية قبل لا يدخل الصيف.
3: أفاد عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنطقة منجم العباس والمنخرط في الشركة التعاونية لتحويل المنتوجات البيولوجية محمد الهاشمي الفرحي بأن المنطقة تعد من أبرز مناطق إنتاج الفستق واللوز بولاية القصرين، حيث تضم نحو 6000 هكتار من غراسات الفستق بين زراعات سقوية ومروية.
10: هو داخلين على صابة فزق واللوز إن شاء الله ربي يواصل بالسلم. معتمدية مجمع بيس هي من معتمدية تصدر معتمدية ولاية في إنتاج الفزق واللوز وخاصة منهم البيولوجي والمعدة التصدير حوالي 6000 هكتار من الفزق. يعني الكثافة بتاع الغراسات تختلف من الزراعة التقوية للزراعة البعلية. قدرت صابة سماء في حدود 2000 طن مع التوسع بتاع الغراسات في كل عام وقبل الشباب على غراسة أشجار الفزق. ما خلى أنه كما العام اللي فات في حدود 1500 طن سنة في حدود 2000 طن. اللوز كذلك في حدود 7000 هكتار، يعني نحطوا أنه في حدود 7000 طن. نعرفوا أنه اللوز والفزق هما يتماشى مع المناخ عندنا في ولاية القصرين وخاصة في نجد عباس في وقت التحولات المناخية، ونحن كما نعرف يعني نقص شح المياه وشح الأمطار، مرات الأمطار تنعدم حتى سقوطات في فصل الربيع. لكن مع الربيع اللي فات مع التساقطات المتواترة أني الصابة سناجت صابة هي في الفزق وإن شاء الله ذات جودة باهية. كذلك اللون زاد صابة ممتازة مع زاد إن شاء الله الإنتاج يكون ذا جودة عالية.
3: هذا وتساهم الشركات التعاونية المنتصبة بمجب العباس في تثمين المنتجات المحلية من خلال توفير معدات وآليات خاصة بتقشير الفزق، بما ساعد على تحسين جودة المنتوج والرفع من قيمته المضافة. هذا ما أفاد به عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بماجن العباس المنخرط في الشركة التعاونية لتحويل المنتجات البيولوجية محمد الهاشمي الفرحي.
10: الشركات المنتصبة كالشركات التعاونية في معتمدية نجد عباس اللي هي تساهم مساهمة فعالة في تثمين المنتجات المحلية من فزق ولوز، هي منخرطة في المنظومة البيولوجية من سنة 2010 ويعني وقاعدة تقوم بالتصدير ببعض المنتجات كما سنة قبل الصابة عندهم في حدود 300 طن من اللوز البيولوجي، مع كذلك في حدود 40 طن من الفزق البيولوجي، وقامت في العملية التصدير في العوامل اللي فاتوا كلها، وإن شاء الله بما قاعدين نطوروا من ناحية الإنتاج ومن ناحية الجودة ومن ناحية المحافظة على الفلاحة البيولوجية وخلت الفلاحة باش يخرطوا في الأيك الذي. كذلك تم إبعاث بعض الشركات التعاونية الأخرى اللي هي تساهم مساهمة فعالة في التنمية وفي تثمين سلاسل القيمة اللي موجودة عندنا في معتمدية نجد عباس، كما شركة إخلاص حديث العهد وسولت الحمد لله تطورت وولت عملت التقشير والتعليب، وكذلك إن شاء الله تطلع على شد الصدر. عندنا شركة تعاونية ثروة البلادي وهذه شركة تعاونية نسائية تامة اللي تعمل التحويل على المنتجات الفلاحية الموجودة عندنا في نجد عباس كعولة كمجمح كما تعليب الفزق كما رحي الفزق العجينة تاع الفاس تاع الفزق وتاع اللوز كما زيوت تاع اللوز والفزق كما زي تقدير زيوت. كذلك زاد إن شاء الله كل تمكينهم الآليات اللي تساعدهم بما أنهم يعني شركة نسائية بحتة أن يتعاون في التنمية.
3: نواصل من إذاعة قفصة تقديم أولى نشرات الأخبار. أعلنت أمس وزيرة المالية مشكاة سلامة خلال جلسة استماع صلب اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من الوفاء بخلاص قسط سنة 2026 التابع لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. في جانب آخر أوضحت وزيرة المالية أن تونس كانت قد أمضت اتفاقا إطاريا سنة 2022 مع البنك الإفريقي للاستثمار والتوريد مكنها من وضع قرض انطلقت المفاوضات بشأنه منذ أكتوبر 2025 وانتهت في شهر مارس 2026 كمورد من موارد تعبئة ميزانية 2026. وبيّنت وزيرة المالية أن هذا القرض يأتي في إطار تعبئة موارد الدولة لميزانية 2026 داعية نواب الشعب إلى استعجال النظر فيه والمصادقة عليه. قال أمس وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادات في الأجور دون الاستثناء. وأضاف الوزير على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية ليس إلا. وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وستخصص هذه الجلسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة التي هي رئاسة الجمهورية. ومن بين هذه المشاريع دعم شركة فوسفات قفصة، ويتعلق بمشروع قانون للموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويهدف هذا القرض المسند لفائدة شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع هام يضم اقتناء معدات منجمية حديثة لتطوير طاقة الانتاج وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة في خطوة بيئية واقتصادية هامة للاستدامة المائية في الأنشطة المنجمية. تم تصنيف 20 ولاية من مجموع 24 اليوم في درجة إنذار كبيرة، حيث يكون الطقس حارا جدا مع هبوب رياح هشيلي. وصنفت بقية الولايات التي هي القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم تتسارع وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة في تبادل الضربات العسكرية. هذا وأعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم انتهاءه من أحدث جولة من الغارات على أهداف عسكرية داخل إيران، في حين أكد الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية أمريكية، وأعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. ولليلة العاشرة على التوالي شنت المقاتلات الأمريكية غارات على مواقع إيرانية استهدفت وفق الجيش الأمريكي مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ما زالت في حالة استعداد وتأهب، مشيرة إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحاصبة طهران، على ما وصفته واشنطن بأعمالها العدائية ضد السفن المدنية. جاء في نشرة الصباح رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على مضاعفة الجهود بهدف تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. جامعة قفصة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا لتعريفهم بالآفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي. تواصل موجة الحرب بمختلف جهات البلاد، ووضع 20 ولاية اليوم في دائرة درجة إنذار كبيرة. وفي العالم الجيش الأمريكي يعلن فجرا انتهاء أحدث جولة من الغارات على أهداف عسكرية داخل إيران، والحرس الثوري يستهدف بالصواريخ أنظمة ومواقع عسكرية أمريكية في الخليج ويغلق مضيق هرمز. كانت هذه أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم، شكرا لأنكم تابعتموها، إلى اللقاء.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: إشهار في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 21 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا افيك أنتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: أحوال الطقس.
4: صحيح اليوم باش تكون هي درجة الحرارة بالنسبة للأسبوع هذايا في موجة الحرارة، وإن شاء الله تكونوا قربنا من نهاية الموجة هذايا. غدوة باش تبدأ تنخفض شوية درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال والمرتفعات والسواحل تاعنا الشرقية. باقي المناطق تبقى مرتفعة شوية، أما تبدأ تنخفض تدريجيا جاية من هنا نهار الأحد إن شاء الله. نعرفوا خاطر توا الجو معناتها مشبع بالحرارة تاع الأيامات هذوما الكل، مش في ليلة ونهار معناتها درجة الحرارة باش تنقص شوية بشوية، باش يلاحظوا انخفاض تدريجي ونرجع أقل شوية من درجة النشاط. نقولوا احنا 3-4 درجات أقل من توا، حتى يكفي الجمعة الجاية إن شاء الله متوقعين نرجعوا المعادلات تاعنا العادية لشهر جويلية. بالنسبة اليوم الحرارة تتواصل مرتفعة كما قلنا، تكون بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 46 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. امبارح سجلنا تقريبا 47 درجة في قفا كحرارة قصوى، اليوم متوقع بين 46 و47 درجة كحرارة قصوى. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاستراحة في السواحل نتاعنا الكل، فما إمكانية لظهور سحب رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، نحكيو على مرتفعات جندوبة الكيف القصرين، ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح كما قلنا اليوم من القطاع الغربي بالشمال والوسط، من القطاع الجنوبي بالجنوب تكون ضعيفة إلى معتدلة، وبعد تتجاهل القطاع الشرقي بعد الظهر تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. غدوة تكون سحب قليلة بأغلب المناطق، تكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط كيو على مرتفعات القاسرين، ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. ريح غدوة تتنقل للقطاع الشمالي بالشمال، هذاك على شيء اللي باش تساهم في انخفاض تدريجي في درجة الحرارة. في بقية المناطق تكون من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة. البحر غدوة يقعد قليل الاستراحة في أغلب السواحل نتاعنا، إلا في خف الشمال يكون متموج، والحرارة في انخفاض تكون بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لبقية أيامات الخميس والجمعة تكون سحب قليلة على أغلب المناطق، الحرارة تقريبا تبدأ في انخفاض تدريجي حتى يكشي كما قلنا بداية الأسبوع القادم، والبحر مازال قليل الاضطراب على سواحلنا الكل.
0: معاك تطوى مرايتنا.
5: نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين،
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير،
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
5: نسائم الصباح.

0: إشهار.
1: في إم جي كل يوم عنا أرخص زوم حتى 9 أوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في عوض 65 دينار و 990.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
4: اسنا في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: اشهار
5: معاك تضوى مرايتنا صحتك بين يديك
6: 28 دقيقة وين ما كنتم نهاركم زين نهاركم مبروك صحة دائمة لكم الكل مازلنا معاكم في نسائم صباح حتى للتسعة ونص مع المتابعات والاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم مرحبا بكم الكل حتى للتسعة ونص في نسائم صباح اليوم كما كل نهار ثلاث نهزوكم في عالم جميل متاع طاقات وترددات والأجواء متاعنا والمحيط والطبيعة اليوم باش تحدثوا على حاجة مهمة برشا حاجة احنا تقريبا أكثر من 70% ما يعني الإنسان مش حطه على الماء الترددات متاعه هل الماء عنده ذاكرة يخي كنحطه قطرة من ماء زمزم في دبوزة فيها 6 لتر ماء عادي يتحول كله ماء زمزم وهذه معناها عن تجربة ومعلومة معناها واضحة مش حطه على الماء شنية الترددات متاعه شنية حكيته حاضر معي السيد نزار هليلي أخصائي في الترددات البيولوجية صباح الورد نزار مرحبا بك
7: صباح النور عسلامة أختي بخمة وكامل المستمعين إن شاء الله
6: إن شاء الله مرحبا بيك سي نزار خليني نبدأ بفكرة صغيرة هي النية النية اللي تبدأ هي تحرك مسار حياتك الفوق أو تحت يعني أول ما توجد النية تجي الفكرة والأفكار ما تجيش من داخل أفكار هي دور في الحقل متاعك يعني من حولك في المحيط وعقلك يلتقطها وانت ونيتك هكاك وين باش تهزك الفوق ولا تحت خلينا نتحدثوا على هنا جبت عني على خاطر وقت اللي باش نشربوا الماء باش ننوى اكيد نزاره
7: اي هذا هو لانه هو ريسبتور للمشاعر متاعنا والافكارنا واحاسيسنا يعني هو كانه كائن حي ويتاثر بافكارنا وبمشاعرنا فاذا كان فكرنا افكار سلبيه هو مش يكون سلبي مش يكون تردداته سلبيه وحتى تحت الميكروسكوب بعد ما عملوا عليه تجارب يلقاو الصوره نتاعو بشعه يعني التشكل نتاع الكريستو نتاعو يولي مخيف ومش مش مش مزيان فلما مثلا لما نتعاملوا مع الماء في التطيب مثلا المراه في الكوزينه ما تفيقش اللي هو قاعد يسمع فيها ويشوف فيها ويحس فيها ويتحرك في العشاء نتاعها اللي هو فيه كميه ماء كبيره فاذا كان المراه مثلا في الوقت هذاك تكون تتفرج على الاخبار فما دم فما حرب فما مشاعر خايبة المشاعر هذيك مش تتسجل في الماء وتأثير الماء هذاك الطعام هذاك مش يكون سلبي على العائلة الكل فهنا الحذر في المومون تاع يعني طهي الطعام ولا شرب الماء يكون الإنسان يتفطن لهذه الناحية وينجم حتى يمثل على الماء إن لم تجد فتواجد هذاك علاش احنا جيناك الأذكار ونسميه بسم الله يزم يكون فما مشاعر زادة مع بسم الله مش فقط الكلمات والصوت فالنية هي الكل والماء ينجم يكون دواء كما ينجم يكون سم للإنسان
6: يعني يتغير الشكل الهندسي للماء حسب النية هذا هو
7: أي هذا هو والترددات والطاقة بيان سور
6: وشرب الماء في نجاح وفرح مش كما شرب الماء في عزاء
7: فوالا مش كيف احنا نوزنه يعني تنجم تكون في عزاء ما فيهوش ترددات مثلا سلبية جدا نجم ونشرب إذا يكون فما ناس مهمومة جدا وفما
6: لا نقصد معناها شنو باش يأثر فيك الماء هذاك تشربه في عزاء هو الطاقة كاملة معناها طاقة معناها سلبية
7: طاقة سلبية الفكرة موجودة وهي صارت مرة تجربة علماء قاعدين يتحدثوا في بيرو عاملين اجتماع عندهم كل حد دبوسة ماء قدامه صغيرة ويحكيوا في النووي في برنامج معناها صنع قنبلة وأضرار نووية فالكلهم مشاو للسبيطار لأنه الماء كان هذاك كان يسمع فيهم وكانت أفكارهم فكتضرهم تاع النواة والنووي وكل فاتسموا بكلهم بالماء متاعهم اللي كانوا يحكوا قدامه يعني
6: أي خليني نعطيك حاجة أخرى. العالم لوك مونتانيي اللي هو متحصل على جائزة نوبل في الطب كان خذاه معناها الدي ان متاع الإيدز متاع مرض الإيدز وحطوا في الماء ثم خفف الماء آخر درجة يعني خففوا على الأخر يعني نورمالمون ما عادش فيه ثم سجل الموجات الكهرومغناطيسية متاع الماء هذاك وبعثها المختبر آخر في إيطاليا وحطوا الموجات على ماء صافي عادي ما في حد شيء لقوا أنه الدي ان متاع الإيدز موجود في الماء هذاك
7: كمعلومة أي نجم تحط أي معلومة. هو اليوم احنا حتى في الباب هذايا شنو النجم نستعمله ببساطة لأنه ما عندناش مخابر احنا في ديارنا ونجم نستعمل المال بالطريقة هذه. يعني مثلا انت ما عندكش دواء مفقود كتب لك الطبيب دواء مفقود وما فماش في بلادك تنجم تكتب اسم الدواء هذاك على في ورقة وتحط البوستيت تحت الكاس الماء بالنية متاعك لأنه الكلمة اللي كتبتها انت معترف بها موجودة في الكون والماء يعرف يقرأ معانا وفما حتى ممكن ملائكة أو أشياء أخرى مجهولة ما نعرفوش كيفاش يتصرف ويجيب المعلومة فمش نلقاو تأثير الدوليبران ولا شنو الدواء اللي حطيته في الورقة مش يصير تأثيره في الجسم مش يتأثر ومش يجيب المعلومة ويتفاعل معها
6: إذا لم تجد في تواجد
7: أحسنت أي صحيح. والغريب في الأمر أنه تكتب له كلمة مثلا تكتب كلمة بوزيتيف محبك تكتب على كاس ماء نحبك وكاس ماء نكرهك وسكر دو بوكال وتنجم التجربة تعملها بالروز الماء بتاع الروز أبيض فالكلمة اللي حطيت الكاس اللي حطيت له البوكال اللي حطيت له كلمة طيبة مش يكون أبيض يبقى يدوب والبوكال الاخر مش يسود ويتحل في تحقيق او كانه مهموم بك الكلمه هذيك وما نجمش يفوت
6: اي حتى الماء المرقي احنا نعرفوا انه الماء نجم نقرا عليها نقرا عليه قران ومرقي يقول لك الماء المرقي ما تبزعوش في في في بلاصه مسخ علاش خاطر هو يستحفظ بك الذكره هذيك القران اللي قرينا فيه ولا حطيناه في قران ولا حاجه الماء هذيك معناها يستحفظ بك بك الذكره نتاع القران وما يلزمش نحطوه في بلاصه مسخ هكا علاش ديما نقولوا الماء معناها مرقي حتى اذا كان مش يشرب ولا باش تدوش بيه ولا بحاجه لازم يكون في بلاصه طاهره نظيفه
7: أي خاصة زاد الضوء ما نحطوش ماء تحت التليفون متاعنا وحتى مفاتح السيارة يقراها متوسكي فيه إلكتريك يأثر عليه موجات التليفون ولا تحطوا بحدا لي كابل ولا بحدا مقالة الضوء الماء متاعك مشي يتعس بالترددات هذوكم ويأذي مولاه
6: وحتى ما زمزم هم في العادة يعملوا وقت اللي جمدوا الماء ثم يعملوا في المختبرات يشوفوا الأشكال متاع الماء يعني وقت اللي معناها شافوه يلقوا أنه عنده فيه بلورات فاتنة الجمال معناها ما زمزم ونعرفوا أنه ما زمزم معناها قطرة يقول لك من ما زمزم تحطها في مهما كان كمية متاع الماء المال كله يولي ما زمزم مش تشوف معناها
7: هو هي هذه النظرة فيها نوتر كوتين نجم نشوفه منه القطرة بألف كل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
6: أي.
7: احنا نشوفه احنا ما عندناش معلومات فماش أبحاث وما فماش تقارير على ترددات ما زمزم وحتى الكعبة المكرمة لكن فما في فرنسا على لودو لورد عندهم مكان يحجوا له لورد هي المكان الثاني بعد باريس في السياحة يمشوا للماء متاعها اللي تردداتها لورد 800 ألف بوفيس يعني القطرة بمئة بما أن القطرة تردداتها 8000 كما حكينا المرة الأخرى فهنا القطرة متاحهم بمئة 800 ألف وفما معجزات ونشوفه بحق في ملايين الناس تجي من أنحاء العالم وفما نتيجة نشوفه أحنا إذا كان القطرة بألف زمزم فهو 8 ملايين مش تكون بما أنه ما فماش الرقم هذا لكن نستنجوه وحدنا بما أنه في الألف إذا 8 ملايين وأحنا نشوفه الرزيلتا مثلا متاع الحجاج متاعنا أقل معجزات فلهنا نرجع للنية متاعنا انه كل انسان النية ولو زمزم في 8 ملايين واقوى ماء ولا كذلك الزيتونة كذلك حبة البركة كذلك كل شيء يلزم تكون فما النية باش هذاك نجم نشغلوه ونجم نستفادوا منه ونحققوا به المراد متاعنا
6: في الابحاث نجم حتى معنى الاسرار يعني العسكريه تنجم معناها تبعثها من دوله لدوله حتى بالماء يعني لانه الماء معناها يخزن المعلومات ويخزن الكلام ويخزن الاحساس ويخزن كل حاجه تنجم تخبيها في الـ في الـ في الماء وهذا معناها تم يعني وعلاش الابحاث معنا سينيزار هنا تختلف خاطر ثم برش ابحاث على الماء واثبتت هذا ولكن ثم ابحاث اخرى لا هنا تدخل النية نصور لأنه النية عندها دور مهم برش
7: بالطبيعة هي هو آخر الأبحاث حتى إحنا الآن توا نعرفوا إحنا شنو توا ربي صبر الناس الكل اللي عندهم إشكال متاع ماء فما نقص الماء مشكلة في تونس في برشا مناطق رجعنا توا الأبحاث خاصة تمشي في ناس في تارتيكل قاعدين يبحثوا على التوارق كيفاش يعيشوا لأنه إحنا طلعنا غلطين في التصرف بتاعنا في الصيف لما نسخنوا ونعرقوا ونعريوا رواحنا باش نتفرهدوا، وهو في الحقيقة نعملوا في العكس. اكتشفوا أن التوارق ما يمرضوش ويعيشوا كليماتيزي، يلبسوا أكثر في الصيف باش معناها يبردوا ويشربوا سخون، يشربوا في التاي سخون ما همش يشربوا كيفنا في الماء البارد. وكالسخانة هذيك اكتشفوا أنك تهبط لجسمك أول ما تشرب سخون، جسمك مش يعمل عملية تبريد، مش يخدم، عنده ما يسمى بالأوتو ثيرمو ريجيلاسيون تاعو، فهو مش يخدم باش يخرج العرق وباش يخدم تبريد فيبردوا. هما اذا كان احنا العكس نشربوا البارد،
6: احنا العكس، احنا وقت اللي تطلع سخانه مثلا لحد معناها صغير ولا كبير نقول لك هويه، وهو في المقابل يزم تغطيه باش يسخن باش يعرق باش البدن يخدم يولي يبرد معناها.
7: لازم لذلك اللي تكون في نجم دبوسه ناين برك عيش، مش صحيح طلع حكايه يترتين ونص وثلاثيترات في النهار، بالعكس قد يكون فيه مضره، واذا كان فيه بارد اكثر واكثر ضر البارد، لانه جسمك مش يقاوم الشوك ثيرميك ومش يلانسي تسخين، انت حاسك بالتبريد ويزيد يستغل طاقه اكثر باش يسخن. هنا الحكمه هذه نجمو نزيدو نبحثوا فيها اكثر ونغيروا بالمده ذي نتاعنا، وان شاء الله نجمو نتعاملوا مع
6: ان شاء الله. هك علاش معناها الماء، معناها احكم على الماء، تكلموا مع الماء، حاولوا ما تقولوش حاجه سيئه وانتم تشربوا في الماء او بحذاكم الماء، معناها لانه باش يخزنها ديريكت وباش تمشي للبدن اللي هو كله ماء، ونعرفوا انه الذاكره تتحول معناها يعني تنتقل، معناها تحب بنجاح. حاول احكي مع الماء ديما، انت اي حاجه، اي امنيه، اي هدف تحب توصل له احكي مع الماء، كل ما تشرب كلم الماء وحطك الامنيه هذيك، وراهو بالتجربه، جربوا جربوا جربوا توا تكتشفوا الكلام اللي نقولوا فيه.
7: نقطه هامه اخرى بابي اختي، بسمع على الماء، ماء البئر، احنا توا نعرفوا الماء الصالح للشراب اليوم مشكلتنا، واحنا منذ تقريبا 50 سنه بعدنا على البئر ومشينا للسباله، كانت ماء محترم جدا، ماء السباله انا نتذكر كنا نشربه يعني أضمن لنا من البئر اللي يقولوا فيه الكالكير، والكالكير في الحقيقة هو الكالسيوم اللي نحكيه عليه، الكالكير هذا كان لنا نعمله في دي فيلتر باش نصفيوه، ومنها كان نمشي ونشريوه بالفلوس كومبليمون أليمونتير اللي هو موش مضر، بالعكس الكالسيوم يعني هذا كان مطلوب في جسمنا وما هوش إشكالية، نجمو نشربه ماء البئر وحي يكون تردداته عالية ونسبة الكالسيوم ما تخورش.
6: واضح بي إذن نسمع فيها ولا سينزهر؟
7: نسمع
6: فيك. إذن واضح ظهر لي يحكينا على الماء، شفنا إنه الماء تحط فيه الملح واللي ملح، تحط فيه سكر واللي حلو، تحط فيه العسل واللي معناها الماء يعني تتغير تركيبة متاعه، ومش حسب المادة، حسب حتى الأحساس وحسب النية وحسب الفكرة وحسب المكان اللي هو موجود فيه. حاولوا ديما تكون طاقتنا إيجابية وقت نشربوا الماء، مهما كان نوعية الماء، راهو سيء ولا خايب ينجم تغيره أنت بالنية متاعك وبالكلام ولا بالأحساس اللي تنجم تبعثه في الماء. هكا ولا سيدي زال
7: صحيح
6: واضح
7: شكرا. وخاصة أثناء الشرب احنا عنا في السنة كل ما نشربوش فيه عنا قاعة الاستقبال، الفم هو في الحقيقة مش يقع تلقيحه بك الريق متاعك، مش يقع استقباله وتحليله قبل ما نشربوه قبل ما نبلعوه ديريكت، يعني حتى الترددات متاعه تتبدل والمعلومة تنجم يعني قاعة الاستقبال ما يدخل طول
6: بشوي بشوي بطبيعة بشوي بشوي الماء نشربوه على 3 مرات، ما نشربوش الماء هكا معناها حاسيله إن شاء الله صحة دايما لسكل. عندك ما تضيف سينزار؟
7: هذا هو
6: أهم شيء. احنا حكينا حاجة مهمة برشا على حاجة معناها نشربوا فيها ونستعملوا فيها كل يوم وبطريقة كبيرة برشا، إن كما قلنا راهو الماء تشربوا في فرح، مشكل الماء تشربوا في عزاء، راه ثم ذاكرة معناها تتخزن فك الماء هذيك، الماء تشربوا فرحان مشكل الماء تشربوا وانت متغشش، الماء اللي تصير بحذاء حاجة خايبة مشكل الماء تصير بحذاء حاجة باهية، احكوا برشا مع الماء وشوفوا النتيجة. شكرا سي نزار هلال، يعطيك صحة، أخصائي في الترددات البيولوجية، نهارك مبروك وإلى اللقاء.
0: قولي لأمك يا بنت شايل أطلبي ولا بعمري عائل كنت وحياة الإله.

0: وبالبجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: ضيف الصباح
2: 8:45 دقيقة، مازال معكم حتى لتسعة ونصف. ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. مش حطوا شوية توا على أصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل، هذوما الناس اللي قاعدين ينتظروا في الفرج وقتاش معناها باش يحن عليهم ربي ويدخلوا حتى هما يخدموا، وتعبهم ما يمشيش هكاك خسارة، العمر قاعد يمشي. مثلا مش حتى جديد في هذا الموضوع، باش ناخذوا فكرة عن الوضعية وشنو مثلا جديد مع سيد حمزة الزيدي. صباح النور حمزة، مرحبا بيك.
3: صباح الورد، صباح الخير مدبسنا، صباح النور المستمعين، صباح الكل.
2: ثم برشا ناس برشا معناها متخرجين من الجامعة فاتوا حتى 40 سنة وهما التوى معناها ما تحصلوش على خدمة، والتوى ينتظروا انهم يلتحقوا معناها بالوظيفة العمومية، خاصة نحكي في تونس. شنو الأجواء عندكم؟ شفنا معنا قديش مرة كنت تعملوا حملات وتعملوا وقفات احتجاجية سي حمزة.
3: اي صحيح، عملنا برشا وقفات وعملنا برشا حملات وعملنا مسيرات، عملناهم الكل. ما ثم شيء.
2: انتم عندكم معنا تنسيقيه وقاعدين تتواصلوا مع بعضكم وتتبادلوا في المعلومات، شنو ثم اخبار؟ ثم تفاعل معاكم حتى من السلطات، يعني من الوزارات، من رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه؟
3: والله ما دام بس كلها
2: عنها
3: وعود وعود لا اكثر ولا اقل.
2: شنو تنتظر؟ شنو تحبوا سي حمزه؟ الميكروم ليك باش تتكلم.
3: والله ما دام بس ما دينا نخدمونا، احنا من اصحاب الشهيد العليا كيف ما قلت لك، بقينا حابسين، ضيعنا عمرنا في القرايه، يعني كان جا الواحد يعرف كيما هكا باش يعمل تكوين ولا عمل اي مشروع اخر. يعني تتصور انت واحد مثل معرف عمره 30 سنة متخرج، ولا عمره 35 سنة متخرج، ايش يعمل؟ بقاش خدمة، حتى صنعة اخرى ما عندوش. يعني مستقبل
2: هو الانسان يحاول ما يحبسش راهو سي حمزة، ما معناها ما يبقاش ينتظر انه يجيه الحل، حاول يصنع الحل لين معناها سبحان الله تسهيل ربي تنجم تخطف في يخص الوظيفة العمومية، يحاول معناها انه يعيش على الاقل وما يكونش معناها ربما ينجم يأثر على العائلة. ونعرف ثم برشا دادا معارسين وعندهم صغار ظروفهم معناها تعبة، ذك علاش احنا نقول ان شاء الله يتم معناها تطبيق القانون الخاص بتشغيل اصحاب الشهائد العليا المعطين على العمل عن طريق منص التشغيل، باش تكون معناها اللي عندهم معناها بطل اكثر من 10 سنين، ان شاء الله يتم تفعيلها، ان شاء الله يكون تتحرك الامور فيما يخص هذا الموضوع سي حمزه.
3: ان شاء الله بالله مدبسنا نرمار صائر سوى تفاهم، خاطر نرى المدخل على زيل الحمله نتاع الطريق الوطنيه عدد 15.
2: اي باش نعرف من باش تحطوا على الطريق الوطنيه رقم 15 اللي موجوده في القصرينك ولا في مجمع العباس؟
3: اي نورمال
2: اي حبيت
3: المطلب الاساسي.
2: اي ما انا حبيت نعطيك الكلمه باش تحكي في هذا الموضوع وصوتك يوصل سي حمزه.
3: أي
2: نحكوا على منطقة البروكة من معتمدية ماجر بن عباس اللي عملوا معناها بمبادرات خاصة إصلاح الحفر والتقاطعات اللي تعيق حركة السير بالطريقة الوطنية عدد 15. تحكينا شوي على المبادرة هذه يا سي حمزة.
3: أي أول حاجة نحب نعرف بروكة، خاطر برشا ما برشا نيس نعرفوهاش. بروكة راهي تطلع ماجر بن عباس قصرية، تبعد 30 كيلومتر على قصر.
2: اي نعرفوها الباروكه، ومنطقه
3: 70 كيلومتر،
2: منطقه سمحه ومنطقه خضراء وفيها فلاحه، نعرفوها المنطقه. وانا معنا مشيت لها
3: الحمله اللي قمنا بها هذه، راهي ما جاتش راهي من فراغ، راهي جات بعد ما وليت الطريق في وضعيه صعيبه برشا، فيها برشا حفر في وضعيه كارثيه بشكل ولا يهد سلامه المواطنين، يعني مستعملي الطريق الكل تشكل لهم ضرر، الكنايه الكراهب الفرز حتى خطر الحوادث ولا كثير. الطريق هذه راهو يستعملوها يوميا المواطنين التوانسه، وزاد برشا برشا برشا الديريه والليبيه، خاطر هي راهي تربط نورمالمون بين المعبر بوشبكه في الحدود الجزائريه ومعبر راس الجزير. وبالله نحب ناكد، خاطر كلاسيك كان مشكور نهار ونهار بعد نهار. تعرف ولا اثنين في بروك نلقوها طايحة امبار ان شاء الله الاحفر.
2: نحفر.
3: قبل ما نتحرك ونعمل الحملة هذه كلمنا البلدية، كلمنا بقية السلطات المحلية، طلبنا منهم التدخل. للأسف جنيش الدعم والاستجابة اللي كنا نستناو فيها. وقت قررنا كشباب بروك ما نقعدوش هكاك نتفرجوا، وطلقنا الحملة هذه التطوعية بإمكانياتنا الخاصة وساعدونا شوية هذه بروكة. الحمد لله راهي الحملة راهي لاقت تفاعل كبير برشا برشا برشا.
2: شفنا تصاور، شفناكم كيفاش قاعدين تخدموا تسكر في الحفر
3: بالضبط بالضبط بالضبط. شارك فيها عدد من شباب المنطقة،
2: ايوه
3: شاركوا فيها روا ريت بروكة، وفيها شاركوا فيها روا سيادة، شاركوا فيها معلمين، شاركوا فيها ناس مرمجية. تصور انت واحد يخدم في المرمى بطل نهار المرمى وجاي يصلح في الحفر، فهمتني؟
2: يعطيهم الصحة الكل.
3: بالحق يبقينا للساعتين، تصورت في السخانة هذه ساعتين، يعني سخانة بريسك 55 في الشمس، ما هي 45 في الظل، راهي توصل حتى 55 في الشمس.
2: اي مع العلم سي
3: بعد
2: حمزة
3: عملنا
2: انه وزارة التجهيز تقدمت بطلب عروض دولي لتعبيد الطريق هذه وطنية عدد 15 في انتظار فتح العروض والمرور الى المراحل
3: يا مدام
2: الفنية.
3: بسمة، يا مدام بسمة اسمع، ريت طلب العروض هذا عن عامين وثلاثة ونستنوا
2: تسمعوا فيه.
3: نفس الإشكال نفس الإشكال، لما طلب عروض ما لقوش مقاول نفس الإشكال. الحصيل بعد ما كملنا الحملة هذه وصلت برشا ميساجات شكر
2: ايوه
3: وتشجيع، وبرشا صفحات واجدنا في المنطقة، صفحات الإذاعات، صفحات مثل ولايات، صفحات واجدنا بارتاجات الصور. نحب
2: يعطيك
3: نأكد أولا
2: الصحة.
3: بيع النقطة هذه، الهدف نتاعنا راه ما كانش انه نعوضوا الدولة ولا دور المؤسسات، ولا خاطر ثم فئة صغيرة عملت كومنتات وبعثت لنا مستعجلات انه الطريق هذا يدفع وزارة التجهيز، ولازم وزارة التجهيز هي اللي تقوم بتصليحه، وحتى الإصلاحات لازم تكون مطابقة للمواصفات الفنية يعني معينة. راهو الهدف نتاعنا راهو حابين نقوم بواجب المدني ونسيهم معنا في حماية مستعمل الطريق لا أكثر لا أقل.
2: واضح.
3: ورسالتنا واضحة، ونتمنى من السلطات المعنية التدخل إصلاح الطريق، مش ما نعاودوش نصلحوه نحن بنفس الطريقة، يعني خاطر راهو الإصلاحات اللي عملناها راهي وقتية.
2: وقتية معناها حابين تحلوا مشكل باش تنقصوا شوية المشاكل الحوادث، أي الحوادث اللي تصير على الأقل تقل شوية، في انتظار تدخل الدولة في تعبيد الطريق الوطنية. مبادرة طيبة، وشكرا لكل المشاركين اللي كانوا حاضرين في تعبيد، مش تعبيد، في إصلاح معناها الحفر في الطريق هذه. شكرا لكم الكل سي حمزة، إن شاء الله زاد ربي يسهل لكم في التشغيل، ونتهنوا عليكم أنتم المعطلين على العمل وأنت ناشط في المجتمع المدني، يعطيك الصحة. وشكرا لكل أهالي منطقة البروكة من معتم مدينة مجد العباس.
3: بالله بالله يا مدام باسم، لحظة نقدم تحية صغيرة.
2: إي بسرعة تفضل.
3: نقدم تحية لبابا وأمي وبابا محمدين زيدي وأمي فتحية زيدي ولزوجتي، ونهنيها بعيد ميلادها إن شاء الله غدوة ولا عادي.
2: ربي يفضل هالك إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. شكرا لك سي حمزة، يعطيك الصحة، وتحية لكل أهالي منطقة الباروكة وكل مستمعينا في ولاية القصرين.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: برنامج تظاهرة مصيف الكتاب بجبصة، مشاركة المركب الشبابي بالمتلوي في المخيمات الشاطئية، الشاعر والموسيقي الهادي جعفر يقدم أعماله الجديدة. اليوم في سيفك على كيفك، بداية من الخمسة على موجات إذاعة جبصة.
2: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مال أخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: كل يوم عنا أرخص سوم. اليوم 21 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيي برستيجيا افيك انتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
5: اذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
6: تمام 9 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري فعاليات الدورة 22 لمهرجان ماجور إحياء تراث سيدي سالم بمعتمدية سند بولاية قفصة. المهرجان الذي تنظمه جمعية إحياء تراث بماجورة يتواصل مدى 3 أيام ويقدم عرضة للفروسية ومسابقات تراثية ومداخلات شعرية ومعارض للصناعات التقليدية. انطلاق من 20 من جويلية الجاري على مدى 3 أيام تستضيف تونس أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي. ويهدف المؤتمر لمناقشة سبل إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وضمان استدامتها المالية، حيث تجمع هذه التظاهر الإقليمية خبراء ومسؤولين لتبادل الخبرات وتدارس التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في المنطقة العربية. أعلنت الإدارة العامة لدراسات التكنولوجية فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا لدراسات التكنولوجية دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا وشهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين لمؤسسات التعليم العالي، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ في 22 من جانفي 2026. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن

تسجيل ينطلق بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية الجاري عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. أخيرا وفي أخبار العالم، نقل اليوم عن مصادر مطلعة لجهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة الأمريكية وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء وأنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: كان هذا شكري بوزيين 9:06 دقائق وين ما كنتم نهاركم زين نهاركم مبروك وصلنا معكم ل 9:30 فقرتكم تك اكسبريس حاضرة قدمها لنا الدكتور سامي الحدوري اليوم باش يحكينا على النسخ الاحتياطي للوثائق في الهاتف.
1: تك اكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بالنسخ الاحتياطي للوثائق نتاعنا والصور الموجودة في الهاتف، وتنجم تنسحب زادة على الحواسيب. الهاتف شنو فيه؟ فيه الذكريات نتاعنا، فيه الملفات نتاعنا، فيه ملفات مهمة كما تصاور، كما الفيديوهات، كما الحسابات البنكية. إيش معناها النسخ الاحتياطي؟ النسخ الاحتياطي هو إنشاء وإلا إحداث نسخة إضافية من الملفات نتاعنا ونحطوها في أماكن باش نستعملوها بعد، باش نسترجعوها وقت اللي يفسد التليفون وإلا وقت اللي يضيع التليفون ولا يصير أي عطل. شنية الملفات؟ أول حاجة قبل ما نقوم بالنسخ لازم نحدد شنية الملفات المهمة اللي نقوم بالنسخ تاعها. معناها إذا عندي عندي برشا ملفات، فيها ملفات مهمة وملفات غير مهمة، نختار الملفات المهمة من صور وفيديوهات ووثائق إلى آخره، والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي، وين باش نحطه؟ اسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية. في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كلها سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دور إكستيرن. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام أو التطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي، معناها من غير ما ندخله أحنا، هو وحده أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية، اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها. بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية، اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوم بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة ومن بعد ما تحلش النسخة ذكا. نقوم بحماية النسخة الاحتياطية، إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من التفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ الملفات بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع والسرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: التاريخ 21 جويلية 2026 موافق للسادس من صفر 1448 هجري، خروج القمر من برج الميزان ودخوله في برج العقرب عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. تقول الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. مش نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج لليوم. المشتري مازال في الأسد أكثر من عام، بش يبقى في الأسد بش يعطي برشة طاقات للأسد، كذلك للأبراج والهوائية. عنا العذراء، بالنسبة للعذراء يتراجع فيه كوكب عطارد، وهذا يخلينا نراجع برشا حسابات ويخلينا زادة نراجع، وممكن ترجع لنا برشا علاقات قديمة. زادة غير محبذ توقيع العقود أثناء تراجع عطارد، إن شاء الله في آخر جويلية انطلقوا. كذلك عنا الزهرة وهي بيت الجمال والنساء والتجميل في برج العذراء، وهذا يخليه هو بيت هبوطها ويخلي الأجواء خاصة التجميل والعمليات غير مناسبة خلال هذه الفترة. خلنا نحكو على اليوم. انتقال القمر إلى برج العقرب يوم المريخ، طاقة التحول العميق، الحدث النافذ والبحث عن الحقائق المخفية. برج العقرب، القمر يدخل دارك ليمنحك بصيرة تخترق الحجب وتكتشف المستور. استخدم قوتك الداخلية في البناء لا في الهدم، فاليوم يوم السيدة. بالنسبة لبرج الثور، القمر يقابل دارك ليضع علاقاتك تحت مجهر اختبار حقيقي. الصدق المطلق مع الشريك هو طوق النجاة الوحيد من العواصف. بالنسبة لبرج الأسد، تركيز عميق على شؤون السكن والعائلة يتطلب صبر وحكمة. واجه التحديات المنزلية بهدوء، فاليوم الانفعال يفسد العمل. بالنسبة لبرج الدلو، طموحك المهني يواجه تحديات تطلب منك ثبات وإصرار. لا تلتفت لصغائر الأمور وركز على هدفك الأسمى بذكاء. برج الحوت، أفاق روحية معرفية تنفتح أمامك لتكشف لك أسرار جديدة. ثق بإلهامك، فاليوم رؤياك صادقة وبصيرتك في أوج قوتها. بالنسبة للسرطان، طاقة إبداعية وعاطفية جارفة تدفعك للتعبير عن مكنونات نفسك. يوم مثالي للبدء بمشروع فني أو تقوية الرابطة مع الأبناء. بالنسبة لبرج الميزان، القمر يغادر دارك ليوجه اهتمامك نحو استقرار مواردك المالية. احذر من التسرع في الإنفاق ووازن بين رغباتك واحتياجاتك. برج الحمل، تحولات مالية أو نفسية عميقة تطلب منك مواجهة مخاوفك. تخلص من الأنماط القديمة، فاليوم هو يوم الولادة من جديد. إذن القمر بالنسبة لليوم في العقرب، من ولد فيه صلح تربيته وسلم من الآفات. يوم تقريبا متوسط على مختلف المجالات وغير جيد للسفر، هيك علاش الناس اللي تسافر وهي في الطريق الآن انتبهوا أثناء سياق السيارة.

يا رايح بصوت مروان الخوري، يا رايح وين ما كنت تسمع فينا ربي يفتحها في وجهك ان شاء الله، وين ما كنت تسمع فينا ذات قفصه. نسلم عليكم الناس الكل. حبيت نذكر ب فيما يخص قطع تيار كهربائي اليوم 21 جويلية 2026 بالنسبه لجهه الجنوب. عندنا بالنسبه لي جابس، حي الزهور، حي الممرضين، الشماطي، حي محمد علي، المطويه، مطمطه. بالنسبه لي قبل الجبال الشماليه جمنه، سعيدان، غيدمه، وارجيم، معتوق. هذا بالنسبه لي لليوم ثلاث. الحمد لله أنه اليوم نطو آخر صفحة من أشد أيام هذه الموجة الحارة بالنسبة لي سخانة، وإن شاء الله تدريجيا يعني بداية من يوم الغد تبدأ رحلة الانفراج بشوية بشوية، تنقص السخانة ولين نوصل للمعادلة العادية بالنسبة لي شهر بالنسبة لي الصيف يعني. وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف الناس الكل. مواصلين معكم بطبيعة تقريبا هكا وصلنا لختام لقائنا اليوم، مواصلين مع المتابعات ومختلف البرامج. بعد المرايه مع احمد العجوني يجيكم من 10 حتى نصف النهار باش تحثوا على هذه الموجه نتاع الحر، الاسباب ظاهره القبه الحراريه، باش نتحثوا زاد على تشكيات اهالي منطقه لجرد من فوسينا من زحف الجراد المحلي والاضرار اللي خلفها في الفلاحه، المجلس المحلي ببن عون من ولايه سيدي بوزيد، كذلك المشاريع الرقميه الصحيه ودوره تحسين خدمه المرضى، وكذلك الحديث عن التوجيه الجامعي. تقريبا هذوما أهم الفقرات والمتابعات اللي بيش تسمعوها اليوم في المراية من 10 حتى نصف النهار مع أحمد العجوني. تحية جيكم من صدقي عارفة في الإخراج الفني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، زينة حدي تستقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في الأعداد، وبسمع ماري تقولكم إن شاء الله ملتقانا غدوة بإذن الله في نفس الموعد. نهاركم مبروك الناس الكل، سيسر واحكم وإلى اللقاء.

0: الشهر في ام جي. كل يوم عندنا ارخص سوم. اليوم 21 جويليا اشري فنتيلاتور سور بي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتغري ب 129 دينار و 990 في 229 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم. اشهار.
1: ظاهرة القبة الحرارية وتواصل موجة الحر في تونس أسبابها ومتى تنتهي؟ مشاريع الرقمنة الصحية ودورها في تحسين خدمة المرضى. جديد التوجيه الجامعي اليوم في المراية، بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
2: معاك تضوى مرايتنا. سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. يلجأ عديد المواطنين لمياه التحلية، لكن سلامة هذه المياه تبقى مرتبطة بمدى قانونيتها ومدى توفر شروط سلامتها.
4: برشا ناس يعتبروا أنه مياه الشبكات العمومية رزينة ومطعمها خايب، والتجؤوا إلى مصادر بديلة أخرى كما مياه محلات التحلية اللي منتصبة بطريقة غير قانونية بالأحياء وبدون الحصول على ترخيص من المصالح الفنية المعنية بعمليات التحلية، ويعتقدوا أنها توفر لهم مياه خفيفة وحلو. اللي يلزموا يعرفوا المستهلك أنه عمليات تحلية المياه تخضع لتجهيزات صحية ضخمة قادرة باش تعدل نسبة تواجد الأملاح المعدنية في الماء بطريقة مدروسة وخاضعة لتحاليل مخبرية دقيقة للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية المعمول بها. بينما المحلات المنتصبة في جهتنا للأسف ما عندهاش هالتجهيزات هذه، بالعكس آليات التصفية الموجودة عندهم تقضي على جميع الأملاح المعدنية اللي يحتاجها البدن. هك علاش ننصح المستهلك باش ما يشريش الماء من المحلات هذه وما يغروش المطعم.
3: إذن الحرص على مصدره مسؤولية الجميع، مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
5: إذاعة قفصة،
6: مراية تتكلم.
7: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. مرحبا وليد.
9: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
8: مرحبا حلا.
10: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
8: لقاء جديد نبحر معا في عالم القصص الممتعة والحكايات الهادفة التي تحمل بين سطورها الكثير من القيم والدروس الجميلة. جهزوا خيالكم وافتحوا قلوبكم.
11: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكن.
12: في يوم من أيام الربيع يا أحبائي، كان الطقس جميلا في الغابة، حيث الأزهار مفتحة بألوانها وأشكالها البديعة، والأعشاب الخضراء تفوح منها الروائح الزكية في كل أرجاء الغابة.
13: أمه، أرجو أن تسمحي لي بالخروج في فسحة في الغابة، لقد مللت البقاء بالبيت.
12: يا إلهي، هل أصابك مس من الجنون يا ابنتي؟ كيف أسمح لك بالخروج؟ لا لا لا، أنت ما زلت صغيرة، إني أخاف عليك.
13: كم أنت قاسية يا أمّا. لقد تخللت البقاء بين هذه الجدران. أريد أن أتفسح في الغابة.
12: مستحيل مستحيل، إياك ثم إياك والخروج من البيت. ها قد حذرتك.
13: صحيح أني ما زلت صغيرة، ولكني أريد أن أتفسح في هذه الحديقة الغناء الجميلة.
12: فكرت الفراشة الصغيرة قليلاً ثم قررت الخروج إلى الحديقة، وقالت في نفسها:
13: سأثبت لأمي أنني جريئة وشجاعة.
12: في غفلة من أمها غادرت الفراشة الصغيرة المنزل وهي سعيدة وفرحة ومنبهرة بما ترى، تلهو وتمرح هنا وهناك. إن هذه الحديقة جنة على وجه الأرض، كلها أزهار وورود وخضرار. وبينما هي كذلك اعترضتها وردة جميلة:
13: أيتها الوردة، ما اسمك؟
14: اسمي وردة.
13: وأنا اسمي فراشة.
14: أنا جميلة الشكل ورائحتي طيبة جدا.
13: أنا أجمل منك، جسمي ناعم وليس لدي أشواك، ولي أجنحة مزينة مزركشة نانانانا بألوان جميلة زاهية، ويمكنني أن أتنقل هنا وهناك بأجنحتي.
14: أنا أمتاز عنك برائحة لطيفة طيبة، ويحبني كل الناس.
13: أنا أيضا كل الناس يحبونني لأن لدي أجنحة مزركشة.
14: بدون أنا أيتها الفراشة الصغيرة لا يمكنك العيش في هذه الدنيا.
13: أنت أيتها الوردة، يقطفونك ويضعونك في مزهرية.
14: تقتربي مني، هيا ابتعدي، فلدي أشواك قد تجرحك.
13: أنا أرفرف بأجنحتي وأمرح، أما أنت فمن مكانك لا تتحركي.
14: أنت تمتصين رحيقي لأنه غذاء لك، فبدوني لا يمكنك العيش.
12: حزنت الفراشة من كلام الوردة وابتعدت عنها واتجهت نحو الشجرة.
13: أيتها الشجرة، إن كلام الوردة يؤلمني كثيرا.
15: أيتها الفراشة، الوردة معها حق، فإن اقتربت منها فإن شوكها قد يجرح أجنحتك.
13: يبدو أنك مع جارتك الوردة. إني غاضبة منك أنت أيضا.
15: أرجوك لا تفقدي صوابك، فإن أمك الآن قلقة عليك لأنك غادرت البيت دون إذنها.
13: صحيح، لقد نسيت نفسي.
12: بقيت الفراشة تبكي، فإذا بنحلة قادمة نحوها، وعندما رأتها قالت لها:
16: ما بك يا جارتي الفراشة؟
13: كلام الوردة أغضبني. أسمعتني كلاما آلمني وأحزنني، وحتى الشجرة كانت إلى جانب صديقتها الوردة.
16: هوني هوني عليك أيتها الفراشة الرقيقة، وعودي لوالدتك، فأنت ما زلت صغيرة وقد تتعرضين للأذى، لا من الوردة فحسب، بل حتى من الغير، مثل طير جائع، أو ثعبان تائه، أو عصفور قد يأكلك.
12: خافت الفراشة من كلام النحلة وبقيت لوحدها تفكر لأنها شعرت بالذنب. غفلت والدتها وخرجت من البيت، وبينما هي على تلك الحال إذ بعصفور فوق شجرة يلمحها.
17: أوه، ما أجمل هذه الفراشة، ما أجملك أيتها الفراشة. هيا تعالي تعالي لأتعشى بك الليلة. تعالي
18: ابتعد عني، ابتعد عني أيها العصفور المغرور، ابتعد عني
17: سأتعشى بك.
12: طارت الفراشة مسرعة وهي ترفرف بأجنحتها المزركشة والعصفور يلاحقها. دخلت المنزل وهي تلهث وأغلقت الباب على نفسها، وبقيت مضطربة ترتعد من الخوف وندمت على خروجها إلى الحديقة، وقررت أن تسمع كلام والدتها في المستقبل. أحبائي الأطفال، تنتهي حكايتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
11: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
8: كانت هذه حكاية اليوم، فلنستخلص منها أهم العبر والقيم. مرحبا وليد.
9: مرحبا مرة ثانية. تحمل هذه القصة في طياتها الكثير من العبر والتجارب في الحياة. أولا العبرة أو الدروس المستفادة، الوالدان هما درع الأمان، طاعة الأم والأخذ بنصيحتها ليس تقييدا للحرية بل حماية من مخاطر خفية لا يراها الصغار، احترام ميزات الآخرين وعدم التكبر. لكل كائن في الطبيعة ميزته وسلاحه للدفاع عن نفسه، فالأجنحة ليست أفضل من الأشواك، والغرور يقود دائما إلى الخصام والعزلة. نصيحة الجماعة حكمة، عندما اتفقت الشجرة والوردة والنحلة على رأي واحد كان ذلك دليلا على أن الفراشة على خطأ، والتعلم من نصائح المحيطين أصحاب الخبرة يقي من الهلاك. الندم بداية الإصلاح، البكاء والندم والاعتراف بالخطأ ووعد النفس باستشارة الأم مستقبلا هو الدرس الحقيقي الذي حول التجربة القاسية إلى وعي دائم. ثانيا القضايا المطروحة في القصة، قضية التمرد والاستغلال الخاطئ للفرص. استغلال الفراشة غياب أمها للخروج يطرح قضية الحرية غير المسؤولة، فالخروج دون إذن يعرض صاحبه لمواقف غير مستعد لها. قضية الغرور والتنمر السلوكي، مقارنة الفراشة لأجنحتها بأشواك الوردة بشكل تعالى يطرح قضية التنمر أو السخرية من طبيعة الآخرين، والرد القاسي من الوردة يوضح أن التنمر يولد الجفاف والخصام. قضية التضامن الاجتماعي، وقوف الشجرة والنحلة في صف الوردة ونصحهما الفراشة يمثل قضية الوعي المجتمعي، حيث حاول المجتمع الصغير تنبيه الفراشة لخطائها وحمايتها من المخاطر قبل فوات الأوان. أيضا قضية الخطر الخارجي، يمثل العصفور في القصة قضية التهديدات الحقيقية في العالم الخارجي، فالطبيعة تكون جميلة لكنها أيضا محفوفة بالمخاطر. والآن يا أصدقائي لدي بعض الأسئلة. أولا، من أغضب الفراشة، النحلة، الوردة أو الشجرة؟ ثانيا، ما رأيكم في تصرف الفراشات الصغيرة عندما خروجها من البيت دون علم أمها؟ ثالثا، أتستطيعون إنتاج نهاية جديدة معاكسة للنهاية الأصلية لهذه الحكاية؟
3: شكرا الوليد. فلنستمع إلى حلا. ماذا تعلمنا من حكاية اليوم؟ تفضلي حلا.
10: قصة اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر. أولا، أهمية طاعة الوالدين. خرجت الفراشة من المنزل رغم أن أمها حذرتها ومنعتها من ذلك، كانت تظن أن أمها قاسية وتحرمها من الاستمتاع بجمال الحديقة، لكنها اكتشفت في النهاية أن أمها كانت تخاف عليها من الأخطار التي لا تعرفها. لذلك تعلمنا هذه القصة أن الوالدين ينصحان أبناءهما بدافع الحب والخبرة وليس بدافع التسلط. ففي حياتنا كثيرا ما نرفض نصائح والدينا لأننا لا نفهم أسبابها، ثم نكتشف لاحقا أنها كانت لمصلحتنا. ومع قضية أخرى تشخصها الحكاية، لا تحكم عن الآخرين من الاختلاف بينك وبينهم. تشاجرت الفراشة مع الوردة لأن كل واحدة كانت تتفاخر بما تملكه. الفراشة تفتخر بأجنحتها وجمالها، والوردة تفتخر بعطرها وأشواكها، لكن الحقيقة أن لكل منهما ميزاته الخاصة ولا حاجة للمقارنة بينهما. فمثلا في حياتنا لكل إنسان قدرات وصفات تميزه، لذلك لا ينبغي أن نحتقر الآخرين أو نتكبر عليهم بسبب اختلافهم عنا. وقد تطرح الحكاية قضية أخرى، ألا وهي الخبرة تجعلنا نرى ما لا يراه غيرنا. عندما تحدثت الشجرة والنحلة مع الفراشة حاولتا تنبيهها إلى الأخطار التي قد تواجهها، لكن الفراشة في البداية لم تستمع إليهما لأنها كانت صغيرة وقليلة الخبرة. ففي حياتنا الأشخاص الأكبر سنا أو الأكثر تجربة قد يرون مخاطرا لا نراها نحن، لذلك يجب أن نصغي إلى نصائحهم. أخيرا وليس آخرا، الإنسان يتعلم من أخطائه. لم تفهم الفراشة خطأها إلا عندما تعرضت للخطر الحقيقي وكادت تصبح فريسة للعصفور. عندها ندمت وعادت بيتها وقررت أن تسمع كلام أمها مستقبلا. ففي حياتنا الخطر قد يكون درسا مفيدا إذا تعلمنا منه ولم نكرره. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، كثيرا ما نرى القيود ظلما ثم نكتشف أنها كانت سياجا يحمينا من السقوط. فالحكمة ليست في فعل ما نريد، بل في معرفة ما يجب أن نفعل.
19: شكرا لك حلا، شكرا وليد. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. أشكر ضيفي الكريمين وليد حرشي وحلا عليمي، مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.
20: تعال حبيبي ماشي. تعال يا أمي.

أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.

معاك غزوة مرايتنا. ضيف فنون الليلة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الرواتبي، تجربته الفنية وآخر عروضه الموسيقية الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة صباحا. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في ولاية القصرين تعيش مدينة أصبيتلة انطلاقا من 24 من جويلية الجاري حتى 22 من أوت القادم على وقع فعاليات الدورة 45 لمهرجان العبادي الدولي ببرمجة عديد الفقرات والسهرات الفنية والفرجوية المتنوعة. في ولاية سيدي بوزيد تنظم دار الثقافة سبالة ولد عسكر بالشراكة مع مركب الطفولة بمغيلة يوما تنشيطيا مفتوحا، وذلك اليوم بمركب الطفولة بمغيلة متضمنا ورشات متنوعة في القصة والرسم والمطالعة وألعاب فكرية ومضات تحسيسية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية صباح اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وستخصص هذه الجلسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة التي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من الجهة المبادرة، وهي رئاسة الجمهورية المتعلقة بدعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي. أسند المعهد الوطني لرصد الجو اللون البرتقالي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي إلى إسناد درجة إنذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجة الحرارة المرتفعة اللي تسجل اليوم ذروتها لتتراوح القصوى بين 46 و 49 درجة بعدد من الجهات مع ظهور ريح الشهيري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران ودوة انفجارات بمدن إيرانية، حيث أعلنت وسائل إعلام وقوع انفجارات جنوبي البلاد وفي مدينة شيراز، كما تم استهداف سفن في مضيق هرمز. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير نظام رادري للدفاع الجوي وطائرة بقاعدة أمريكية في الأردن. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: معاك غزوة مرايتنا. المرايا المرايا. الحدث.

0: مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية. من الآن إلى منتصف النهار نرافقكم في عدد من الفقرات اللي تعودت بها بعد قليل، إخبار 24 ساعة، ثم نعود ونواصل الحديث على ارتفاع درجة الحرارة. يكون معنا الأستاذ الجامعي والخبير في المياه والبيئة وعلم المناخ دكتور يونس حامد، وباش نمشي للمجلس المحلي بسيد علي بن عون، وأيضا باش تكون لنا جولة في متابعة لعدد من الأحداث والتظاهرات، باش نمشوا لحزوة يكون معنا يكون حزوة، أيضا باش نتحدثوا على التوجيه الجامعي. هذه أجمل أغلب هذه كل فقراتنا اللي باش تبعوها من الآن إلى منتصف النهار. أجمل تحيات كامل الفريق كوكب إبراهيمي، كمال العبادي، زين حدي، وأحمد العجوني. متابعة طيبة.
1: المرايا من الاثنين للخميس من 10:30 نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية. تكون أغلب ولايات الجمهورية اليوم الثلاثاء 21 جويلية في درجة انذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر، وصنفت بقية الولايات ضمن درجة الانذار الرعدية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة يوم أمس الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون طبعا ذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة واضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة، والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء التلقي للحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس، وتتمثل أعراض ضربة الشمس في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة، ألم في الرأس، غثيان، وعطش شديد، وأحيانا الغياب عن الوعي. وينصح المعهد بشرب الماء عدد مرات كاملة اليوم حتى تكون حتى دون شعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري. وعند الخروج يدعو المعهد لاستعمال واقي الرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. وفي حالة وجود اضطرابات يوصي المعهد بالاتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالأرقام عبر الاتصال بالمساعدة أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد سعيد ظهر يوم الأمس بقصر قرطاج بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيس الحكومة، وبالسيدين سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، وفتحي زهير نوري ومحافظ البنك المركزي. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفى تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. نواصل دائما في أخبارنا. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم الأمس عن قائمة الأماكن اللي يشملها القطاع، وأعلنت أنه سيتم اللجوء اليوم الثلاثاء للقطع الدوري للكهرباء. وأوضحت الشركة في إشعارات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي أن الانقطاعاتهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد، وفي القائمة هو عدد من المناطق. إذن الخبر هو الركز عليه. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي لأسند درجة انذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات الحرارة المرتفعة، والتي تسجل اليوم ذروتها لتتراوح القصوى بين 46 و 49 درجة بعدد من الجهات مع ظهور الشهيل. نواصل في برنامج المراية.

0: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية، وفي المراية نتحدث على مشاغل المواطن. اليوم تقريبا نتحدث بشكل يومي على درجة الحرارة المرتفعة، نتحدث أيضا على الانقطاعات اللي صايرة على مستوى الكهرباء وأيضا الماء. عن درجة الحرارة سعيد بالحديث مع الأستاذ الجامعي دكتور يونس حامد، خبير في المياه والبيئة والمناخ. سيونس أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور سيد أحمد.
0: أهلا وسهلا سيونس. طبعا موجة حر شديدة تضرب هذه الأيام تونس، ودرجة حرارة قياسية. معك سيونس، ربما تعودت على حضورك معنا في من خلال حديثنا على المياه ربما والبيئة، اليوم تحدث شوي على المناخ. اليوم خلينا نعمل قراءة في الوضع المناخي اللي تعيشه تونس اليوم على غرار عدد من الدول، وخاصة موجة الحر الشديدة.
1: الله سيد أحمد، هذه راي الأيامات هذه كما نعرفوا مش كان تونس بركة تعيش من درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة هو في الحقيقة كانت معناها رياح، نقولوا نسموها احنا رياح جنوبية ولا صحراوية بما يعبر عليه باللغة العامية الشيلي، وصلت حتى إلى البلاد الأوروبية. كانت تذكر قبل مدة كانت فرنسا تعاني وإسبانيا وبعض البلدان الأوروبية، هذه هي نفس الموجة جاية من عمق الصحراء، هي شيلي تمركزت معناها بدرجة حرارة مرتفعة وصلت حتى 50 وأكثر من 50 درجة في بعض المناطق. وبالطبع هذه ما يسمى بعلم المناخ وجود طبقات هوائية أو
0: القبة الحرارية،
1: القبة الحرارية اللي هي تنبثق في أماكن معينة يكون فيها الضغط مرتفع كبير جدا، وتبدأ تنتقل من مكان إلى مكان باختلاف التبادلات معناها الغازية والتبادلات العناصر المناخية، الهواء والرياح وعدة عناصر أخرى. الضغط نسبة الحرارة تنخفض شيئا فشيئا على الدول الأوروبية متجهة نحو الجنوب. بالطبع كي نقول الجنوب هو الحوض البحر الأبيض المتوسط. وبالطبع بدأت راكحة في شمال أفريقيا، دول شمال أفريقيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، هي متجهة معناها كاملة، يعني مش كان موجودة كان في شمال أفريقيا توا، فما برشا يقول كان في تونس، لا مش كان في تونس، هي عبارة على خط طولي من المحيط الأطلسي من المغرب حتى تمشي إلى توصل إيران وتوصل العراق، الكويت، الأردن، السعودية، كل المناطق هذه كلها في مهب الرياح السخونة اللي موجودة في بلادنا.
0: يعني الطبقة القبة الحرارية، يعني ما نعيشه اليوم في تونس وفي العالم هو حالة مناخية عابرة، وإلا أصبحت جزء من نمط مناخي جديد لازمنا نتعود عليه؟
1: هو رأي هذه التحولات مناخية موجودة من قديم الزمان، لكن في بعض الأحياء حالات ثم نقول احنا ريتور فينومن، معناها ثم فينومنات ترجع في كل 20 سنة، في كل 10 سنوات، ثم حاجات في كل 50 سنة، في كل 100 سنة، هذه موجودة من قديم الزمان، معناها هي تحولات مناخية طبيعية. بالطبع بتجي معناها فترات أمطار، يلزم فترات نتاع سخانة، نقولوا سخانة نقولوا معناها ارتفاع في الحرارة، نقولوا تبخر المياه، نقولوا تشبع معناها الهواء بالرطوبة، نقولوا معناها كميات كبيرة تخرج من المسطحات المائية، البحر والمحيطات بالأكثر، إلى المسطحات الهوائية. بالطبع باش تكون سحاب، وبالطبع بعد بيجي أمطار. حتى توا مثلا احنا توا نمشوا من الموجة نتاع الحرارة، إن شاء الله وربي يلطف بينا إن شاء الله في الأيامات هذية وعلى جميع المخلوقات سواء كانت نباتات ولا حيوانات ولا الإنسان، على خاطر كلهم في نفس الدوامة. ثم رياح باردة تجينا من القطب الشمالي والقطب الجنوبي، هي اللي قاعدة تدز الطبقة هذه الهوائية الساخنة إلى الجنوب إلى المناطق الصحراوية. وبالطبع باش تولي فترة منعشة إن شاء الله، فترة باردة وفيها تساقطات أمطار إن شاء الله.
0: به نتحدث على الاحتباس الحراري، ربما الظواهر المناخية هذه هي مرتبطة أساسا بالاحتباس الحراري ولا شنو بالضبط؟ علاش؟ وأنت قلت بأنه هذه الظواهر هي تتكرر وربما عشناها في السابق، يعني عشنا مثل هذه الظواهر في السابق في تونس؟
1: أي عشناها معناها الظواهر هذه موجودة من قديم الزمان، لكن في بعض الأحيان فما ديكانيكول، معناها فما ارتفاعات هي تحولات مناخية، وكنقولوا تحولات مناخية أو عناصر طبيعية، لكن فيها توا احنا أهماتنا هذه نزودوها شوية، وسمحني حتى في الكلمة، فما شوية تفويح بالغازات والتلوثات الموجودة اللي هو سببها الإنسان. بالطبع وين يكون الملوثات أكثر وين تكون الحرارة باش ترتفع أكثر وباش تبقى أكثر. يعني هنا تدخل الإنسان خاصة الثورة الصناعية اللي نقوله احنا من الستينات من السبعينات، ولين نشوفه في حاجات غير طبيعية. كانت قبل ظواهر طبيعية عادية، من الثورة الصناعية ولت موجودة ظواهر أكثر من الطبيعة، معناها فاتت السعي، فاتت الحدود الطبيعية بنسبة معينة.
0: سيونس حامد الخبير في المياه والبيئة والمناخ، يعني تحدثت على الظواهر المناخية غير الطبيعية. اليوم تم تحذيرات من أنه ربما احنا باش نعيش على وقع أيضا ظواهر مناخية متطرفة ربما حتى في قادم الأيام.
1: أي بالطبع إذا توا احنا نعيش في فترة متطرفة، معناها من حرارة وارتفاع حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، منعش ممكن معناها في المناطق الداخلية. أنا توا عنا عدة دراسات في المناطق الساحلية، المناطق الساحلية راهي حرارة ونسبة رطوبة مرتفعة جدا، معناها من اللي يخلي حتى التنفس معناها صعيب ياسر، وبالطبع عدة أمراض وعدة مشاكل للنساء الحوامل ولا الصغار ولا الكبار السن، معاناة كبيرة راهي، معاناة معناها الناس يستنوا في كل لحظة وقتاش يتبدل الطقس، معناها مش يستنوا باليوم ولا باليومين ولا بثلاثة، يستنى في بالخمس دقائق بالعشر دقائق وقتاش يقوى الأكسجين، مسكين الناس تعاني. لكن إن شاء الله نقول احنا الفرج قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هو لما تحدثوا ربما حتى على الناس اللي تعاني وربما معاناتهم تصبح مضاعفة إذا كان قص الضوء، خاصة ثم ناس ربما هي لازمها تعيش في درجة حرارة نقولوا عادية على الأقل ربما من خلال المكيفات، ثم ناس ربما تستعمل في الآلات التنفس وغيرها. به خلينا نتحدث على إشكالية أخرى أيضا سيونس حامد، ونحن نتحدث هذه الأيام أيضا على معاناة المواطن من الانقطاعات المتواصلة للكهرباء وأيضا الماء. يعني في تقديرك أنتم كخبراء أكيد أنكم قدمتم قراءات وحذرتم من ربما أن نصل في مثل هذه إلى هذه الإشكاليات، يعني ما الحل اليوم حتى نتجاوز ربما إشكالية جملة الإشكاليات هذه، انقطاعات متاع كهرباء متاع ماء، نتأقلموا مع الوضع المناخي الجديد؟
1: والله شوف باش نقول لك الحقيقة، هي أغلبية الناس العلماء قدموا مقترحات وقدموا دراسات وعلى معناها الأرض الواقع، فما دول معناها مشت بها وعندهم توقعات يخدم لك على توقعات ل 100 سنة، معناها يخدم على 2100 2050 و2100. احنا أنا غالب معناها بلادنا ما معناش السيناريو هذوما، نعيشوا اليوم لحظة بلحظة اليوم باليوم. أول حاجة التطور، معناها عدد البشر اللي في تونس توا تطور نيفو دي، معناها مستوى الحياة تطور مش كما قبل، هذاك علاش اللي يخلى استهلاك الضوء ولا استهلاك الماء ولا بطريقة كبيرة ومفرطة في بعض الأحيان، لكن غير مدروسة، وحتى في بعض الأحيان معناها سامحني في الكلمة يكون فيها عن جهل. منعرفش أنا مثلا الماء، استعمال المياه بكميات مفرطة، ما يعرفش قطرة الماء راهي باش تجيك، يلزمك تبخر، يلزمك سحاب، يلزمك تصب المطر، ويلزمك تهبط للأعماق معناها الأرض، ومن بعد باش تحفر معناها ملاين وملاين وملاين باش تجيك أنت فك السبالة تحل تبقى معناها واحد يحجر في وجهه ولا اللي هو يخلي بعشرين إترا ماء ولا يصل في سيارته ولا اللي هو. هذه حاجة، وحاجة أخرى حتى الميدان الفلاحي قبل كانت الناس مثلا نحكي لك على جهة الجنوب الغربي تاع قفصه مثلا، نشدوا مثال تاع قفصه، قبل ما كانتش معناها الزراعات الصغيره هذه، طماطم والعنب والزيت الزيتون الزرازي والكل، كانت معناها نباتات تحمل العطش. الزيتون المعروف القديم هذاك القفصي ولا الساحلي نتاعنا، والنباتات عاديه حتى ولو كانت نباتات صغيره كانت بنسبه ضعيفه. تو راهو ثم نباتات يلزم كل يوم تسقيها، كل يوم كل يوم نهار بعد نهار. الحراره هذه بالطبع باش يخلي نسبه الكميه الماء اللي ماشيه للمنازل باش تنقص، خاطر الدوله باش توفر لك، باش توفر لك مثلا 1000 متر متر كوب باش تقسم هي ما بين الفلاحه وما بين الشرب. صحيح فما ابار خاصه، لكن الطبقه المائيه راهو معناها ما فماش تقسيم، ما فماش تقسيم، ما تقسمش ربي سبحانه وتعالى. ثم تغذية طبيعية من طبقة إلى طبقة تتغذى طبيعيا، ما نجموش نتحكموا فيها، الإنسان ما نجمش حكم فيها. يعني هنا من من من من بركم، وإن شاء الله للعامة والناس الكل إن شاء الله نحاول ما في توصيات أن نحاولوا كما يقولوا معناها على قطرة الماء راهي ثمينة جدا.
0: به سيونس السيناريوهات المستقبليه، اذا كان احنا هذه اسائفه عشنا على وقع هذه الظواهر المناخيه وعلى درجه الحراره الشديده، يعني في قادم السنوات هذه الظواهر باش تتكرر؟
1: بالطبع باش تتكرر، باش تتكرر. اذا ما قمناش عندنا سيناريوهات متقدمه كما الدول المتقدمه باش نعيشوا ضغط كبير جدا، وباش توصل حتى الى مشاكل. توا اذا كما شوفوا توا الضوء الماء يقص بالست ساعات وسبع ساعات معناها بصفة متقطعة مش متواصلة، وشوف معناها ثم أموات وثم إذا السنوات الجاية باش تكثر نسبة النمو، باش تكثر نسبة الزراعات والاقتصاد وباش نبقوا بالطريقة هذه باش نمشوا إلى كارثة طبيعية، ومعناها باش تولد مشاكل كبيرة في بلادنا، وربي يسترنا إن شاء الله. ونخدموا بالسيناريوهات الموجودة للعالم، معناها الحفاظ على المال، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على معناها كنت حكينا تو على قطاع التيار الكهربائي. التيار الكهربائي احنا بلادنا مش ما عندناش الغاز، راه التيار الكهربائي يجي بالغاز والغاز راه يستهلك كميات كبيرة ياسر. وبالطبع في بعض الأحيان وأنا معناها مع معناها أنا نقصه، في بعض الأحيان التيار الكهربائي سيرتو في أوقات الذروة راهو لا قدر الله توصل 50 و55 سنة، راهو كيفاش تشعل معناها المولدات الكهربائية، وكي تشعل معناها خسارة كاملة وقتاش تبدلها؟ تحب لك 24 ساعة و 48 ساعة، معناها في بعض الأحيان راهي التقطعات ولا تسكير الكهرباء لصالح البلاد كاملة. بالطبع ما يلزمهاش تكون في الأماكن الكل سبيطارات وهذيك، يلزمها تكون استراتيجية وحدها يخرجوها من المناطق اللي فيها التقطعات الكهربائية، ما يجيش واحد يعيش بالأكسجين ونقصوا عليه نقولوا ولا غالب، هذه ما فماش، هذه في الدول المتقدمة معناها برا موت وأترمو.
0: على كل هذه قراءة في الوضع المناخي وجملة من التوصيات. شكرا لك الأستاذ يونس حامد الخبير في المياه والبيئة والمناخ، إذا كان عندك أي إضافة سي يونس.
1: الله يخليك، شكرا.
0: شكرا لك.
1: والله حاجه بركه على المحافظه على الماء، على خاطر الماء ثمين جدا. ومن المنبر هذا لو معناها اصحابنا واصدقائنا ليزارشيتك يكونوا معناها كي يجي يعمل بلان تاع دار ولا عماره يعمل فيها ريزيرفوار دو لك لي جوبليزيال ماء المطار ولا في كل دار، راهو معناها احنا نشوفوها حكايه فارغه. يقول لك والله هي جدودنا قبل عملت معناها اللي سيد احمد تتذكر الماجن والتزكيه والكل هذيك، راهي استراتيجيه ما شاء الله. ثم دول قاعده رجعت لها، راهو الواحد كذا عنده تزكيه في الدار راهو عنده ريزرفوار ينجم يزيه الماء 3 ولا 4 ايام وخمس ايام في كل معناها فتره مطر. شوف انت في العام اذا تجي 10 وانت عندك 1000 عندك 5000 لتر ماء في دارك من غير ما تستحق الصونير. اضرب هذا في عدد سكان وشوفوا ما شاء الله نولوا معناها نخفوا على الدولة ونخفوا على الستاج ونخفوا على الصونير. وراهو بكل صراحة في بعض الأحيان نشوف أنا في الفيسبوك ناس تسبوها ومسكرين علينا معناها الصونير و أنا اللي نشوف فيه عكس ذلك ما شاء الله، هم قادمين واجبهم من أكثر من الواجب، لكن راهو ما فماش استدعمه. لا يوجد ماء، لا يوجد ماء، مين يجيب لك مسكين؟ يولي يسكر على منطقة ويحل منطقة أخرى، وبالطبع بالتداول حتى الناس كلها تنزل كمية معينة. لكن استنزاف، وصلنا فترة استنزاف المياه الجوفية نتاعنا، يلزم يتعد إلى مرحلة أخرى هي الموجودة في المناطق ولا الدول المتقدمة.
0: شكرا لك يا دكتور يونس حامد، خبير في المياه والبيئة والمناخ، أستاذ جامعي بجامعة قفصة. نواصل في برنامج المراية
2: معك تضوى مرايتنا.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: المراية صوت وصورة وصوت المواطن وصوت الناس. الآن باش نحدث على الواقع التنموي في معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي وزيد. معنا عبر الهاتف السيد محمد البراهمي عضو المجلس المحلي بسيدي علي بن عون. سيد محمد أهلا وسهلا, صباح النور.
2: أهلا بك, صباح النور.
1: صباح النور.
2: شكرا لإذاعة كرسلة تحت هذه الفرصة.
1: شكرا لك سي محمد
2: للحديث.
1: شكرا لك سي محمد. هو من خلال مصافحتنا هذه الشبه يومية مع أعضاء المجالس المحلية باش نعرف الواقع التنموي ونسمع صوت المواطن ونكون قراب من المواطن في مختلف الأماكن. نتحدث على سيدي علي بن عون. سي محمد, أبرز ربما المشاغل اليوم اللي يعاني منها المواطن اليوم في سيدي علي بن عون.
2: في سيدة المعون أبرز المشاغل, هناك ملفات أساسية تهم المواطن بشكل مباشر. أولها ملف الكهرباء للماء خاصة في فصل الصيف حاليا, يعني المعتمدية على غرار مختلف الجهات الجمهورية, يعني تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف. يعني الإشكال هذا يعود إلى الاستعمال المكثف والطلب المكثف على الكهرباء, يعني ما يسبب الضغط على الشبكة الكهربائية ولا محولات.
1: خليني في النقطة هذه سي محمد فقط, لأنه اليوم تقريبا أبرز التشكيات الجينة من المواطنين هي حول هذا الموضوع, هو انقطاع التيار الكهربائي. يعني في سيدي علي بن عون موجود برشا من هذه الانقطاعات, وربما إذا كان حدوا حتى الأماكن الأكثر اللي تعرض أكثر للانقطاع.
2: بالنسبة لسيدي علي بن عون تقريبا هو انقطاع مبرمج يعني حسب يعني للضرورة, لكن خاصة في عمادات الريفية خاصة عمادة ولاد إبراهيم قطاع, يعني قطاعات متكررة وعشوائية. يعني الفلاح اليوم متضرر, المواطن متضرر, أجهزة متضررة, يعني الإشكال كبير في العمادات الريفية خاصة عمادة ولاد إبراهيم.
1: ولاد إبراهيم اللي هي ما بين سيدي عيش وسيدي علي بن عون.
2: الخط التيار الكهربائي هو متأتي من جهة قف, وهناك ضغط كبير وانقطاعات شبه يومية صباحا ليلا, انقطاعات متكررة وعشوائية. ونحن نبهنا على الموضوع هذا وصلنا الجهات المعنية. تو حاليا يعني تم الاستجابة للطلب, هناك مشروع استراتيجي لتحويل خط أولاد إبراهيم الوعرة إلى جهد عالي, تيار كهربائي جديد ذو جهد عالي, ومشروع يعني من منتظر أنه يحسن جودة التزود بالكهرباء ويقلص من القطاعات يعني مستقبلا. يعني نحن اللي نشوفه هو القطاعات هذه راهي موجودة على كامل تراب الجمهورية, هو نتيجة الطلب المتزايد في فصل الصيف على الكهرباء. لكن في العمادة الريفية هذه بصفة خاصة القطاعات هذه تكون عشوائية ومتكررة أكثر من اللازم, يعني هناك إشكال كبير ماذا بين نحن الجهات المعنية أن تتدارك هذا الإشكال ويكون على الأقل انقطاع مدروس ويعلم المواطن. مش يعني عشوائي, يعني فما فلاحة فعندها آبار, فما مواطنين عندها أجهزة, يعني فما برشا حاجات.
1: يعني الانقطاعات المتكررة لتيار الكهربائي في معتمدية سيدي علي بن عون, وخاصة في عمادة أولاد إبراهيم اللي تشكو عديد الانقطاعات ربما تتواصل إلى ساعات, هذه المشكلة الكبيرة. وربما إذا كان تحدثوا على انقطاع التيار الكهربائي يتبع أيضا انقطاع على مستوى الماء في عديد المناطق أيضا.
2: يتبع هو معتمدية سيدي علي بن عون وتقريبا في كامل معتمدية الجمهورية التونسية, هو الانقطاع هذا هو يكون انقطاع التيار الكهربائي هو مدروس ويكون شبه أنه معلوم, لكن خاصة في العمادة ولاد إبراهيم والوعرة هو انقطاع عشوائي, انقطاع يعني غير مقبول. على الأقل يكون انقطاع مدروس, يكون من الساعة كذا إلى ساعة كذا باش المواطن يعني يعمل احتياط, للفلاح اللي عنده آبار عشوائية يخدم ويعني يخدم به البير. ثم برشا إشكاليات نحاولوا انه نطالبوا نحن الجهات المعنيه اني على الاقل في فصل الصيف هذا الى حين استكمال المشروع لتحويل الخط تدارك، وعلى الاقل يعلم المواطن قبل الاستفادة من هذه الاشكاليات.
1: اي، ونذكر انه الشركه التونسيه للكهرباء والغاز قاعده تهبط في بلاغات تقريبا شبه يوميه تعلن فيها على المناطق اللي بيشتم القطع التيار الكهربائي عليها، وايضا حتى الانقطاع ربما يكون مدروس وحسب التوقيت وغيرها. طيب، هذه جمله من الاشكاليات خاصه الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي والماء، وربما حتى في بعض المناطق الاخرى دوب ما ينقطع الكهرباء حتى الشبكات شبكة الريزو يعني يتقص به. هذه إشكاليات سي محمد. بعض المناطق النقاط الأخرى اللي نجم نتحدث عليها لما نتحدث على سيد علي بن عون،
2: عمادات سيد علي بن عون خاصة العمادات الريفية تشكو نقص حاد وحاد في التزود بالماء الصالح للشرب. أذكر عمادة الرابطة، عمادة أولاد إبراهيم، عمادة الوعرة، خاصة نحكي نرجع لعمادة أولاد إبراهيم. عمادة هي من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان يعني تقريبا أكثر من 2500 ساكن، أكثر من نصف السكان لا يتزودون بالماء الصالح للشرب بتاتا، يعني ما عندهمش الماء.
1: يعني سي محمد، هذوما تقريبا من قديم الزمان ما عندهمش ماء، ما ثماش أبيار غادي، وإلا كان ثم أبيار وقصد.
2: حاليا هي عمادة أولاد إبراهيم حاليا موجود بئر قديمة من الثمانينات، يعني لا يعقل البئر عمرها أكثر من 40 سنة، حتى منطقيا وفنيا وتقنيا يعني غير قادرة باش تزود المواطنين. طول شبكة الربط بالماء الصالح للشرب 108 كيلومتر، يعني عمليا غير قادرة باش تزود نصف السكان. هناك بئر هي منجزة وغير لم يتم تفعيله، هي من سنة 2018 كانت باش تحل إشكال كبير وتحل أزمة النقص في التزود بالماء بشكل جذري، ولم يتم تفعيله لحد الآن، رغم أني تم اقتراحه في المخطط التنموي 2026-2030، لكن المخطط هو تم تأخر وصادقوا عليه في الأيام الأخيرة الغرفتين، مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. نحن نتمنى أنه يتم إدراج أو تفعيل البئر هذه لخاطر الماء هو أساس الحياة، هو حق دستوري للمواطن وأساس الحياة.
1: البئر هو موجود يعني محفور
2: من 2018 ولم يتم تفعيله لحد اليوم.
1: البئر موجود يعني على مستوى البئر في حد ذاته موجود، والقنوات فما قنوات ممدودة ولا لا؟
2: قنوات ممدودة هي تابع البئر القديمة اللي تم احداثها في 86.
1: أي معناه باش تم ربط البئر الجديد بالبئر القديم القنوات متاعه. يعني الأكبر إشكالية هي ربطه بالكهرباء، تجهيزه
2: كهرباء البئر وتجهيز يعني كخزان أو قنوات ربط أخرى، خطر الشبكة القديمة هي يعني مش مدروسة، خدمتها مش مدروسة لخطر لحد الآن البئر القديمة ما تزودش الجهات هذه، يعني لازم قنوات أخرى أو شبكة ربط أخرى وتجهيز وكهربة البئر الجديدة.
1: مشكلة الماء الصالح للشرب في الرابطة، في أولاد إبراهيم، في عدد من المناطق الأخرى، في السيد علي بن عون. وكما ربما سيادتك وأنت عضو مجلس محلي في سيدي علي بن عون تطالبون بضرورة تجهيز البئر هذا، وأيضا تجهيزه وأيضا استكمال الأشغال الأخرى بما فيها خزان وربما إعادة حتى بعض القنوات. سي محمد،
2: بالنسبة هذا المشاغل والمطالب، بالنسبة وفما جانب آخر يعني باش ما نحكوش كان على الإشكاليات الناقصة، هناك مشاريع يعني
1: منجزة
2: ومشاريع في طور الإنجاز ومشاريع باش تنطلق قريبا. هناك المنطقة السقوية أولاد إبراهيم هي كانت معطلة من 2017، يعني الحمد لله انطلقت الأشغال منذ مدة، وحاليا في اللمسات الأخيرة مشروع تعبيد 10 كيلومتر طريق عدد 900 الرابط بين معتمدي سيدي علي بن عون ومعتمدي سيدي عيش، ستنطلق الأشغال إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة.
1: سمحني سي محمد، فقط هذه الطريقة هذه يعني مازال ما انطلقتش الأشغال فيها؟
2: أن تلقط 10 كيلومتر في السنة الفارطة، والعشر كيلومتر الباقية حدود يعني ما تمتد إلى لبنان، يعني مثل 10 كيلومتر أخرى تنطلق من عمة الوعر إلى حدود عمة القرية سيدي عيش.
1: أي. طيب، لأنه مهم جدا الطريق هذا، وبرشا ناس تتشكى من وضعية هذا الطريق، ولأنه يربط زوز ولايات من خلال زوز المعتمدات هذوما، معتمدية سيدي علي بن عون وسيدي عيش.
2: نعم صحيح، هو يربط ولايتين، ولاية قفص ولاية سيدي بوزيد، هو طريق حيوي طريق جهوي، يعني المفروض هو نحن طلبنا به، عملنا جهد طلبنا به الطريق هذا. الحمد لله يعني الجهات المعنية عاونتنا، الإدارة الجهوية للتجهيز مشكورة عاونونا، يعني في القريب إن شاء الله ممكن في الشهر أوت أو بعد قليل، يعني في الأيام القادمة تنطلق الأشغال. بالنسبة للطريق المشروع الآخر اللي هو
1: خاصة سي محمد
2: الأشغال، هو
1: وخاصة سي محمد ربما على مستوى الطريق هذا، لأنه هو جزء معتمديات فلاحية، وبرشا شوفوا برشا استثمارات فلاحية في المعتمديات هذا، وخاصة سيدي عيش، وربما نشوفوا حتى في تقريبا في أغلب المواسم ثم حركية كبيرة على مستوى، نتحدث الآن هذه الأيام على مستوى الطماطم، ربما قبلها على مستوى البطاطا وغيرها، ثم حركية كبيرة على مستوى القطاع الفلاحي ليربط جزء معتمديات هذا.
2: هو ما هي منطقتين فلاحيتين بامتياز، خاصة معتمدية سيدي عيش، والأخص بذكر معتمدية سيدي عيش ومناطق فلاحية بامتياز. شوف حتى الشاحنات يعني اللي تحمل فيها الطماطم، يعني هو طريق حيوي وطريق ذو أهمية قصوى. صحيح. الحمد لله نحن طلبنا بعشر 20 كيلومتر، هي حاليا 10 تم إنجازها، والعشر المزيد باش يتم إنجازها حاليا في الأيام القادمة. ونتمنى من جهة قفصة، يعني هناك نزلت تقريبا 15 كيلومتر أو أكثر بقليل من عمة القرية إلى حدود سيدي عيش، هو طريق غير صالح للتنقل. إن شاء الله زملائي في المجلس المحلي والجهات المعنية وجهة قفصة يكملوا العشرة 15 كيلومتر أو أكثر الباقي.
1: نعم. هذه طبعا بعض العدد من المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز في سيدي علي بن عون. طيب، نواصل معك سي محمد، إذا كان ثم مشاريع أخرى على مستوى سيدي علي بن عون، تفضل سي محمد.
2: مشروع الربط بالتيار الكهربائي هو انطلقت الأشغال، هو في يعني بتكلفة تقدر بحوالي 1,100,000,000، وانطلقت الأشغال، هو مشروع استراتيجي هام، نعتبره مشروع استراتيجي هام، خاطر عمة ولاد إبراهيم الوعر هما الزوز، يعني معاناة كبيرة في الانقطاع للتيار الكهربائي. يعني نحن إن شاء الله بعد إنجاز المشروع هذا باش يتم التخفيف من هذا من الأزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
1: طيب، هذا هو تقريبا. شكرا لك سي محمد البراهمي، عضو المجلس المحلي بسيد علي بن عون. إذا كان عندك إضافة سي محمد نختم بها هذه المداخلة وهذه الإطلالة على المجلس المحلي بسيد علي بن عون. سي محمد،
2: نحن إن شاء الله من بعد المصادقة باش التلميح يعني بعجالة، بعد المصادقة على المخطط التنموي، يعني يبقى التحدي اليوم هو حسن التنفيذ حتى يحقق هذا المخطط العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات ويستجيب لانتظارات المواطنين. نحن رانا عندنا أمانة مواطنين، أمانة شعب، وصلناها إلى الجهات التنفيذية، ونأمل أن يتم أن تحقق يعني نتائج ملموسة لأرض الواقع، ويتم استكمال المشاريع في أجيالها والتسريع معالجة الإشكاليات اليومية حتى تصبح التنمية واقع يلمسها المواطن، وليس حبر على ورق أو مجرد مطالب على الرفوف.
1: نعم، كل الشكر لك سيد محمد البراهمي، عضو المجلس المحلي بسيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. نواصل في برنامج المراية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الحادية عشرة صباحا، الموعد مستمعينا الكرام يتجدد الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الجهات الموسم الفلاحي بولاية إقبيل يتقدم إلى حد الآن في ظروف طيبة، حيث تتواصل عملية تدلية العراجين بأغلب واحات الجهة لتحضيرها لموسم حماية الصابع عبر تغليف هذه العراجين بمادة ناموسية حفاظا على الجودة هذا الموسم رغم التراجع الملحوظ في إنتاج النخيل مقارنة بالموسم الماضي. موجات الحرارة ستتواصل اليوم وستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية غدا الأربعاء وبعد غد الخميس وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية ليكون هذا التراجع ملحوظا بداية الأسبوع القادم بحسب ما أفادت به نادية ميدونية مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الداخلية فتحت بداية من يوم الأمس وإلى غاية 9 من أوت القادم باب التسجيل الإلكترونية عبر موقعها الرسمي للراغبين في المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات الانتدابي بمرحلة تكوين أساسية بمدارس الأمن الوطني لنظار الأمن اختصاص شبه طبية وتقنية بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وتشترط المناظرة في المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها مع شهادة مناظرة في أحد الاختصاصات المطلوبة أو شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى، إلى جانب التمتع بالجنسية التونسية، ولا يقل العمر عن 20 سنة ولا يتجاوز 24 سنة في الأول من جون في 2026. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر كشف أمس عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما سيستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. في أخبار العالم الآن، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف بنية تحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ كروز ردا على استهداف منشأة نووية. وأخيرا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وأضاف أنها ترغب في التفاوض لكن هناك انقساما متناميا داخل النظام الإيراني على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة على 92.7.
6: المرايا،
7: المرايا.
6: الحدث، الخبر، المشغل.

0: طافت لي عقلي بالطفى في قفص صدري رفرفة طفت لي عقلي بالطفى في قفص صدري رفرفة.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية ونواصل حديثنا على درجات الحرارة، ونذكر بالبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي لأسند اللون البرتقالي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي إلى أسند درجة انذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات الحرارة المرتفعة والتي تسجل اليوم ذروتها لتتراوح بين 46 و 49 درجة بعدد من الجهات مع ظهور الشهيلي، ومن الولايات اللي سجلت أرقام كبيرة وفي الواقع في درجات الحرارة ولاية توزر معنا من توزر وتحديدا من نفطة زميلنا عبد المجيد البدوي. عبد المجيد أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سيد أحمد، صباح الخير، تحية ليك وتحية الفريق العام معك صباح هذا اليوم. حاليا التوقيت يظهر لي 11:10 وبعض الثواني، التيار الكهربائي منقطع منذ حوالي 15-20 دقيقة بمدينة نفط على بعض المناطق. نقولوا علاش هذا التيار الكهربائي قاعد ينقطع بالتناوب، كل مرة نقولوا منطقة يقص عليها الضوء، هذه أمور من إنسانية عفوا جماعة الساق، لكن هذه لما أحكي معايا من بعض العوان الساق كلها لسلامة المحول الكهربائي، علش يقع الضغط تواصل الضغط على كل المحولات يولي منها ضرر أكبر على كل أحمد على غرار عديد المناطق والمدن الجمهورية هنا من بصراحة حرارة لا تطاق زاد عليها انقطاعات المتوسط الكهرباء البارح برك من ثم انقطاع تاكر البارح برك على مستوى هنا مدينه النفط تحت الشارع كله من هذا الباب المطمئن اللي يجي يشك من انقطاع المتوسط الكهرباء، وخاصه انتم من تخبوا كذلك الشيوخ مثل الكبار اللي عندهم احتياج من امراض من مزمنه، وخاصه انتم مشكور من الصحه هنا المسؤولين الحمايه المدنيه تم التجاوب في هذه النقطه بالضبط أي من الشيخ يتعرض من القلق نقولوا احنا يتصل بالحمايه المدنيه اللي تواصل باش توصل من المستشفى تاع نفطة. قلت احمد الحراره هذه صراحه كبيره كبيره كبيره ياسر تجاوزت في الثورات خاصه مع الشهيد الشهيد هنايا وخلى منك المكيفات تتعب، لكن يبقى ايش عندنا احنا في نفط هنايا في انتظار ان شاء الله قوت ربي قريبا حكايه منها تم تجهيز البئر الجديد بنقطه تم اشغال جارية حاليا من قبل من المجتمع المدني وعديد الأطراف اللي قاعدة تساهم على مستوى الجهر الواد المعتمدية بلدية جميع الأطراف قاعدة تساهم إن شاء الله بقوة ربي قريبا تعود المياه إلى مجارية تعود المياه للواد، وحتى بالنسبة فيه كم في المياه علاش الواد وك الشلال هذيك البرودة تعطي نكهة تعطي دفع، ويبقى المكان المفضل خاصة الجريدي هو الواح. أنا شخصيا سواء أنا كلم فيه حكاية الربيعات كنت في الواحة والواحة والبصر تصدق لي سيد أحمد كأني في فصل الربيع نسمات
1: هذا هو وزيزر. هذا هو سؤالي سيد مجيد. طبعا مع ارتفاع الحرارة الواحات ونعرف أنه النفطة فيها برشة واحات، الواحة هل تساهم في تلطيف الجو إلا ربما نتحدث كان على الفترة المسائية مثلا في القايلة الواحة نجم توفر شوية تهوئة شوية هواء بارد للمدينة وألا لا؟
2: معنا خلينا احنا في المباشر تويكا في دحمة حاليا السيارة الكهربائية عود من والحمد لله كيف من أربع خمسة أربع دراج خمسة دراج كما سبق باش حكيت في دحمة أنا السيارة الكهربائي قاعد بالتناوب كل مرة منطق نرجع للسؤال الثاني الواحد بصراحة شو نقول لك الواحد خاصة الصبح في أي وقت لو لازم نقول صلاة باشا أنا باشي مع تواجد المياه غديك تعودنا كيما نقولوا لك الفلاح عند النوبة تاع الماء يزي كل شيء وتشدك الأرض من منهدي الأرض بالماء من ثم شلوير باهي ترية يحس الواحد ما فرش السخان تعودنش في الواحد نجم نقول لك درجة الحرارة قصة وشبعت حكاية 30 وشو 30 كان طارت طبعا البلاد تدخل نقول احنا البلاد المدينه كل شيء تقول لي معناها تبدل معناها ولا سخانه
1: اي
2: سخانه وزيدك السخانه معناها امور فنيه تبعناها، خاصه المكيفات من تزايد المكيفات دار على دار تلقى فيه ثلاث اربع مكيفات، لكن المكيفات يكون المكيف يعطيك البروده الداخل في الدار، مش يعطيك البر الشالير السخان، وزيدك الطابع المعماري نتاع مدينه رفسه في زحمه، خاصه المحافظه على كل البراسيل على كل البني بالقلب اذا مش هارون التوصيش البورتال تلقى كان مقيم زي بير سمعك زي لذلك الطابع المعماري والدعوه المبدئي لاهالينا في نفطه والمحافظه الطابع المعماري الخير الجلاب الخلاب هذاك اللي بدي نفطه راهو جدود بكري يعمل لك حكايه من حكايه عرضه ميطره وبالجيل بالاخير وتجيب لك بالخشب بتاع النخله عند ابعاد عند ما تقدم الحضارات وهيك ولا المكيفات تجيها من داخل البيت في المحل ومن برا من خلال المتوسطة كل شيء يعطي بك الشلال يعطي بك السخان. نتمنى إن شاء الله السلام للجميع، وهذه من كما نقول إحنا شدة وتزول إن شاء الله تطبيق غدوة يتحسن ويتطبق
1: إن شاء الله. الحركة يعني تتقلص شوية مع في الجايلة في وقت ذروة السخانة ولا تعود لبما المواطن في توزر على الحرارة هذه؟
2: والله المواطن تعود مش متعودش وثم تقلص تلقى حتى الشوارع منها مقفه الا شوف الشوارع قرره والله مشي طرفه الان برك انا وصديق يحكي لي قال لي خذيت العائله لاحد المدن الساحليه بدون ذكر المدينات قال لي حتى خليت العائله غاديك انقطاعات متواصله للتيار الكهربائي خيرت باش من نرجع نروح انا نرجع لنا الجريد النفطه قال لي مهما تكون السخانه غاديك من الميديتي والسخان والرطوبة غاديك من في الوسط
1: أي أي عبد المجيد انقطع الصوت مع عبد المجيد البدوي كان معنا مباشرة من النفطة. عبد المجيد
2: ما نسمع فيك
1: أي تفضل
2: أي قلت زميل أحمد صديق يحكي لي تحول أحد المدن بالساعد موجود لانقطاعات السير الكهربائي المتواصلة قال لي لكن حكاية ملك السخانة وتخت قال لي والله السخانة أنت هنا قال لي ألطف قال لي بتعود ده تعود المواطن الجديد تعود بها السخانة خسرنا في تحمد معلومة هذه أكيد لكل تطرقنا لها إحنا معروف جريد جريد من ماي عندك ماي وجوان وجوين يعود هذا إحنا ماي وجوان تعدوا بنا ربيع ماي وجوان ما لنا السخانة ماي وجوان في جوينة من عصر جوينة تم ارتفاع درجة الحرارة ان شاء الله تمر بسلام الجميع وزيد حاجه اخرى وحتى على مستوى من الصابه نتاع السمول وكل شيء الصباح انا في الواحد ديما يوميا نصور غادي في الواحد نشوف انا نشوف حتى العرجين المتتاليه نتاع السمول من تبارك الله ما نجي نقول لك بس خلينا هذه حكايه ما نجوع جوعتين يعني تبدا دقل السمول تنفض احنا يبدا ينقف دقل السمول السخانة هذه عندها عندما إيجابيات للصوت تاع السمول
1: الأخير هو عبد المجيد بكر شوية أشرت إلى أنه فما بعض الحالات وربما تطلبت تدخل الحماية المدنية. خلينا نذكر سي عبد المجيد بأرقام الطوارئ نجموا الأخوان يتصلوا بها بالنسبة للحماية المدنية 198، الإسعاف الطبي الاستعجالي نجموا يطلبوا 190، شرطة النجدة 197، الحرس الوطني 193، الحرس الوطني البحري 194. طبعا المواطن إذا كان ثم حالة طوارئ لا يتردد في الاتصال بالأرقام هذه لطلب النجدة والتدخل السريع قد ينقذ الأرواح. وربما أشرت سي عبد المجيد إلى أنه ثم نوع من التفاهم من المواطن على الانقطاعات خاصة هذه اللي تم العلامة عليها بشكل مسبق، راهو كل كيلو وات يتم توفيره اليوم يساهم في استقرار الشبكة كهربائية ويضمن استمرارية التزود بالطاقة للجميع خاصة في فترات الذروة وموجة الحر. هي طبعا دعوة للناس كلها أنها ربما إذا كان ثم حاجة ما تستعملهاش برشا طفيها، إذا كان مكيفات كما ذكرت سعد المجيد ربما برشا مكيفات حاول تشغل واحد فقط وربما حتى في أوقات معينة حتى نحافظ على الشبكة الكهربائية بشكل عام. نخلي لك كلمة الختام عبد المجيد البدوي مباشرة من توزر النفط.
2: بالسلامة للجميع كما حكيت من فترة شدة وتزول بقدرة ربي تحسن الوضع الجوي وزيد على ذلك هنالك لجنة متابعة لحالة الطوارئ منتصبة بمخرمة سمرية في النصر هي أي حالة تدخل بصراحة من على المستوى الثانية المدنية معتمدية نفط البلدية المجتمع المدني مش جندين والحمد لله مليناش منها أشياء منها مزعجة بمدينة نفط. المواطن مستاهم الوضعية مستاهم خاصة قصر الضوء حتى من حد يقول قصر الضوء هذا شيء شامل هذا كي عندنا هنا كي الشمال كي الجنوب كي الوسط تسمى الطاقة طاقة كهربائية الطاقة هي للسلاك فاق الطاقة يفوق للسلاك الطاقة باش يقل الكوباج القصان هذا آخر كلمة نقولها منها إن شاء الله السلام للجميع إن شاء الله مواطنين أخوان الكل لبس عليهم وإن شاء الله تونس بألف خير سلام.
1: شكرا لك يا عبد المجيد البدوي كنت معنا مباشرة من نفط نواصل في برنامج المراية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية. نتحدث الآن على إشكالية الجرائد المحلية. في الواقع احنا كنا تحدثنا على هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، لكن الأخيان في عدد من المناطق قاعدين يتصلوا بنا يحبوا يوصلوا صوتهم، باش نمشي مباشرة لمنطقة الجرد في فسانة القاسرين. معنا عبر الهاتف السيد لسعد المنصري. سيد لسعد أهلا وسهلا. صوت مع سي لسعد ما هوش.
2: السلام اخويا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا سي لسعد.
2: السلام، مرحبا،
1: اهلا وسهلا. هو خلينا نشير سي لسعد الى انه ربما لقينا شويه صعوبه في الاتصال بك، لانه الضوء قاعد يقص في منطقه الجرد، وبالتالي اذا كان يقص الضوء شبكه التغطيه تضعف برشا وربما تتعطل حتى احيانا اخرى. يعني ثم اشكاليه في الريزو في الجرد الان في فوسانه.
2: اي نعم.
1: اي مشكلة الضوء هذه تتكرر بشكل كبير غادي في المنطقة؟
2: والله يا أخونا والله تتكرر بصفة يومية، وكل أربع ساعة يقص الضوء. أنا مش حتى أنا كل أربع ساعة يقص، وزير مربوطين بالريزو مربوط بالضوء، يقص الضوء يقص الريزو.
1: أي هذا في
2: منطقة يومية مسترد؟
1: هذا في منطقة الجرد بركة ولا في؟
2: اي منطقة منطقة الجرد معتمدين حيدرة، مش فوسانة، معتمدين حيدرة ولاية القصرين.
1: حيدرة. هذه مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في منطقة الجرد في حيدرة
2: و عمادة حيدرة.
1: اي باه معتمدية حيدرة. باه طيب، الإشكالية اللي حبيت تتحدث عليها سي لسعد، سي لسعد المنصري.
2: الله يستر، احنا برشا اشكاليين في منطقه الجرد. هي منطقه جبليه بالاساس سياحي، عندنا برشا اشكاليه، اشكال جراد. هذا الجراد خلقها برشا هو انتشار كثيف وغير مسبوق. الجراد بيشكل معناها تهديد حقيقيا للمنظومه الفلاحيه، فبعد ان ساهم مساحات واسعه من محاصيل القمح والشعير والحق اصدار
1: نعم. الصوت قاعد يصلنا بشكل خيب برشا سي لسعد. اي مشكله الريزو، مشكله الجراد، يعني الجراد المحلي اللي اتلف محاصيل نتاع حبوب يعني في منطقه الجرداي. طيب، نوعية الصوت رديئة جدا، ما نجموش نسمع سي لسعد المنصري اللي كان معنا من الجرد حيدرة. تحدث على إشكالية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي تأثر على الريزو وبالتالي على تواصله هو معنا، وهو يتحدث على مشكلة الجراد المحلي في الجرد اللي أضر برشا بالمحاصيل الفلاحية والأشجار. وثم نداءات ربما من الخيان في الجرد إلى ضرورة تكثيف الجهود من السلطات حتى يتم القضاء على هذا الجراد. ربما تم تخوفات من أنه ربما يمر إلى أشجار أخرى كما أشجار الزيتين. على كل هذه صورة اللي كان سي لسعد يحب يوصلها من منطقة الجرد نيابة عن أهالي منطقة الجرد في حيدرة القصرين. نواصل في برنامج المراية.

نواصل لمستمعينا الكرام في برنامج للمراية، ونذكر بأنه اليوم درجة الحرارة باش تسجل ذروتها لتتراوح بين 46 و49 درجة بعدد من الجهات مع ظهور شيلي. ونذكر أنه المعهد الوطني للرصد الجوي كان أسند اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية الكسرين. وطبعا نذكر دائما بالتوصية الصادرة عن وزارة الصحة، توصيات للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، هم الأطفال، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة. وتتضمن جملة من النصائح، منها ضرورة شرب الماء بكميات كافية، وخاصة شرب الماء أو السوائل بانتظام دون انتظار شعور بالعطش، تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من 11 للـ4، أيضا ارتداء الملابس القطنية الخفيفة وذات ألوان فاتحة، واستخدام القبعة والمظلة، تهوية المنزل في الصباح الباكر والمساء، وإغلاق النوافذ والستائر خلال النهار لحجب الحرارة. بالنسبة للسيارات، ضرورة ركن السيارات في مناطق في أماكن فيها ظل، واستخدام واقيات شمسية للمقاعد، وأيضا يمنع منع بيت ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة، وأيضا تجنب القيام بمجهود بدني شاق في أوقات الحرارة الشديدة. وأيضا نذكر بأنه لابد من المحافظة هذه الأيام خلال موجة الحر على استهلاكنا للطاقة من خلال ضبط المكيفات على درجة حرارة 36 مئوية أو أكثر لتقليل الاستهلاك، إطفاء المكيفات والإنارة والأجهزة الكهربائية عند مغادرة الغرفة، تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع في أوقات الذروة، الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال النهار، استخدام المصابيح الاقتصادية LED الموفرة للطاقة، أيضا فصل الشواحن، شواحن الهواتف والأجهزة غير المستعملة، إغلاق الأبواب ونوافذ أثناء تشغيل المكيف خلال الحفاظ على برودة المكان، تنظيف أيضا المكيفات بانتظام لضمان كفاءتها. طبعا جملة من النصائح، أيضا تجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر والتأكد من أحكام إغلاقه، ونذكر دائما بالقاعدة أن كل كيلو وات يتم توفيره اليوم سيساهم في استقرار الشبكة الكهربائية ويضمن استمرارية التزود بالطاقة للجميع خاصة في فترات الذروة وموجات الحر. ونذكر أيضا بالأرقام الطوارئ خاصة للحماية المدنية 198 الأطفاء والأسعاف والنجدة، أيضا الإسعاف الطبي الاستعجالي الصميم 190، هذا ما أرقام ربما الناس اللي تحتاجهم يمكن أنها تتواصل وتتصل بالإخوة في الحماية المدنية والإسعاف الطبي. أيضا الشرطة النجدة 197، الحرس الوطني 193. طبعا الأرقام هذه موضوعة على ذمة الناس اللي تحتاجها فقط، ربما ثم حالات طوارئ فلهم الأولوية أنهم يتصلوا، وإن شاء الله تكون الخدمة، وإن شاء الله يتم تجاوز هذه الموجة من الحر بأخف الأضرار. طبعا جملة من النصائح نقدمها، وطبعا المواطن اليوم بلغ درجة من الوعي لتخوله أنه يتعامل مع هذه الظروف. نواصل في برنامج المراية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: برنامج تظاهرة مصيف الكتاب بجفصة، مشاركة المركب الشبابي بالمتلوي في المخيمات الشاطئية، الشاعر والموسيقي الهادي جعفر يقدم أعماله الجديدة. اليوم في سيفك على كيفك، بداية من الخمسة على موجات إذاعة جفصة.
2: إذاعة جفصة، مراية تتكلم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. فاز المنتخب التونسي على المنتخب البوتسواني بهدفين مقابل صفر يوم أمس في أريانا في إطار الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمنتخبات النسائية تحت 17 سنة المقامة بتونس لغاية 22 جويلية. كان المنتخب التونسي فاز في الجولة الأولى على منتخب ليبيا 11 مقابل صفر، وتعادل المنتخب البوتسواني مع المغرب هدف مقابل هدف. وستختتم العناصر التونسية الدورة غدوة بمواجهة المنتخب المغربي اللي كان فاز في الكرم على منتخب ليبيا 10-0. دورة اللي تقام في شكل بطولة مستغرة من 3 جولات على أن يتحصل في عقاب صاحب المركز الأول على اللقب. بالترتيب تونس 6 نقاط، المغرب 4 نقاط، بوتسوانا نقطة وليبيا 0 من النقاط. الجولة الثالثة غدوة في ملعب أريانا في 5:30 تونس المغرب، وفي ملعب الكرم 5:30 تونس وليبيا مع منتخب بوتسوانا. تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم للكبر 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر يوم أمس، يصبح في المركز 57 عالميا المنتخب التونسي و11 قاريا في أسوأ تصنيف للمنتخب التونسي. أصبح المنتخب المغربي صاحب المرتبة الأولى إفريقيا والمركز السادس عالميا، ثم السنغال المرتبة الثانية إفريقيا نحكي 18 عالميا، مصر الثالثة أفريقيا، نيجيريا الرابعة، الجزائر، الكوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، مالي وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا مرتبة 54 عالميا وبالي 53 عالميا. عالميا المنتخب الإسباني في المركز الأول بعد ما فاز باللقب على حساب الأرجنتين، الأرجنتين في المركز الثاني، فرنسا الثالثة، إنجلترا الرابعة، البرازيل الخامسة، والمغرب كما ذكرنا المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا. الفيفا تسجل رقم قياسي في مداخيلها المتأتية من المونديال 2026 بلغت 11 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في قطر و6.4 مليار دولار في كأس العالم روسيا 2018. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحقيقا في الأحداث اللي دارت في أعقاب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بعد وقوع مشادات واحتكاكات ما بين لاعبي منتخب إسبانيا والمنتخب الأرجنتيني. مستقبل القصرين كان أعلن يوم أمس عن تركيبة الإطار الفني اللي بيشرف على فريق كبير الموسم القادم ضمن التشكيلة الفنية صبر.

0: ساكو لاعب مازال الإيفواري يمضي للترجي الرياضي التونسي. لكن نقول كملنا هذه الفقرة الرياضية أجمل تحية أحمد معتي للقاء.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: نجدد لكم التحية مع انتصاف هذا اليوم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تم يوم أمس إمضاء الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال تهي وتعبيد لعدد من المسالك الريفية بولاية قفصة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2025. الأشغال تهم أساساً المسلك الرابط بين الطريق الرئيسي واد الكبير واد الأكساب والطريق الرابطة بين سيدي أبو بكر وماجل بالعباس، وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع أكثر من 890 ألف دينار، وحددت مدة الإنجاز ب 240 يوماً. أعلنت إدارة المستشفيات المحلية بالقصرين عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لتأمين رعاية المصابين بأمراض تنفسية مزمنة وضمان عدم تأثرهم بالانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. ودعت المواطنين الذين يتلقون العلاج المنزلي عبر أجهزة مكثفات الأكسجين إلى التوجه الفوري نحو أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي عند حدوث انقطاع كهربائي. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانت أن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة المسار الصحي والاطلاع على المواعيد الطبية. فالعالم نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء إقليميين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. إلى الملتقى بإذن الله.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

خليك الرابح 3 دقائق بعد نصف النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله من خلال برشا إقعات اليوم باش تسمعوها وكيف كيف زادة تشاركوا معنا بأصواتكم على التليفونات المحطوطة على ذمتكم. بطبيعة الحال تنجموا هكا نخفوا شوية من وطأة الشمس ونكونوا أحسن رفقة وأحسن طريق وأحسن رفيق في الطريق. ديما نقول لكم ردوا بيكم على رواحكم، استحفظوا على رواحكم. الناس اللي ما عندهاش ما تعمل، الناس اللي بالحق إلا للضرورة القصوى تخرجوا من الحداش حتى للأربعة، حاولوا إنكم ما تخرجوش، استحفظوا على كبيركم واستحفظوا على صغيركم، وإن شاء الله موجة

تتحر وتتعدى شنو مازال تعدى الياسر مازال شوية بركة نستحملوه وإن شاء الله ربي يحميكم إلا الناس الكل. نبدو معاكم مشوار مسابقاتنا، مشوار معاكم وبيكم ومع برشا إيقاعات وبرشا أصوات حتى الماضي ساعة.

0: هذه إيقاعاتنا وإيقاعاتنا ما زلت مش تقوى حتى المدي ساعة. مرحبا بكم الناس كل، نعاود نذكركم بأسماء المترشحين معنا إن شاء الله لنهارة الخميس، واحد فيهم باش يفوز بالجائزة اللي هي مهداة من محلات بن جدو للتجهيزات المنزلية بالمظيلة وبراس الكيف قفصة. سي يوسف ثامر، عزيزة فجراوي، فؤاد عيساوي، وماجد عزيزة، أربعة أسماء يدخلوا معنا في عملية القرعة إن شاء الله لنهارة الخميس. نمشي توا ونستقبل أول دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا،
1: هيا ليك أخت تانية كافة الفريق والمستمعين.
0: يعيشك يعطيك صحة، تحية من عند شكون توصلنا؟
1: معك مبروك بن سعيد من حازوة.
0: عود لي ما يسالش،
1: مبروك بن سعيد.
0: آه سي مبروك، أهلا وسهلا، مبروك بن سعيد، مرحبا يا سي مبروك. أي سي مبروك، اختار لي من واحد حتى لثمانية مجالات.
1: أربعة.
0: رقم أربعة، نمشي رقم أربعة، تختار لي من واحد حتى العشرين.
1: رقم 13.
0: رقم 13، نمشي بيك. رقم 13 نحكو لهنا على العلوم والمعارف، ورقم 13 يقول لك البراكين هي تشققات في قشرة الأرض اللي تسمح بخروج الحمام البركانية وإلا الرماد البركاني وإلا زاد انبعاث الأبخرة والغازات. في العالم حسب رايك ثم 200 بركان نشط وإلا 500 بركان نشط وإلا 1000 بركان نشط؟
1: ألف.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: مش مشكلة سي مبروك، يلا نعطي فرصة أخرى. قل لي اختار لي مجال آخر من واحد حتى للثمانية سي مبروك.
1: رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة، اختار لي من واحد حتى العشرين.
1: رقم خمسة.
0: رقم خمسة، رقم خمسة يقول لك اشكون من قائل هذا البيت الشعري: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. أحليه البيت الشعري. يا هل ترى هو أبو الفتح البستي وإلا الإمام الشافعي وإلا علي ابن أبي طالب؟
1: إجابة ثانية.
0: الإجابة الثانية.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: ما يسالش، يعطيك الصحة سي مبروك، إن شاء الله في فرصة أخرى تتصل بينا وتكون رابح معنا، علاش لا. نمشي المكالمة اللي بعدها. ظهيرة طيبة، مرحبا. عسلامة.
3: ألو.
0: ألو، مرحبا.
3: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
3: نورة خليفي من متلوي.
0: نورة خليفي من متلوي، مرحبا يا نورة.
3: عايشك. عايشك. نور نور.
0: نور، أيا نور.
3: أيه.
0: نور. أي نور، اختاري لي من واحد حتى لثمانية، ترى في مجالات التسابق.
3: باهي، رقم واحد.
0: رقم واحد، هاي باهي. الموسيقى، الموسيقى رقم واحد، قولي لي أعطيني من واحد حتى العشرين، ترى؟
3: عشرين.
0: نمشي العشرين، أول محد، وأنا جاية قلت شبيه حتى واحد مختار العشرين، يلا، هاي نور جدا العشرين، يلا. شكون المتوجة بالجائزة الأولى ضمن فعاليات الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية؟ يا هل ترى هي روضة بن عبد الله وإلا نجوى عمر وإلا أسامة العجيلي؟ ثبتي بالقدا. شكون؟
3: الجائزة شنو؟
0: الجائزة الأولى ضمن فعاليات الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية، هل هي روضة عبد الله وإلا نجوى عمر وإلا أسامة العجيلي؟ يلا يلا يا نور.
3: الأولى
0: روضة عبد الله.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: نور ما يسالش عنا، ومعتها فرصة أخرى، قولي لي اختاري لي توا بخلاف الواحد شنو تختاري، ولا تحبي تبقي في الواحد كيف ما تحبي؟
3: لا لا، ثلاثة. رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة، الأدب والشعر، اختاريني من واحد حتى العشرين.
3: أربعة.
0: رقم أربعة، رقم أربعة يقول لك هو شاعر مخضرم ش معناه؟ معناه عاش في الجاهلية والإسلام، لقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا هل ترى هو كعب بن مالك وإلا امرؤ القيس وإلا حسان بن ثابت؟ تعطيني الإجابة.
3: حسان بن ثابت. حسان بن ثابت.
0: والإجابة
4: أيوة.
0: يلا ملا نمشوا لمجال آخر يا نور.
3: بيه
0: اللي هو من واحد حتى لثمانية. أي من واحد حتى لثمانية.
3: رقم ثمانية.
0: رقم إيه؟ ثمانية. سبورتيفة ولا لا يا نور؟
3: لا شوي
0: شوي. ميسي شبكش سؤالي شي سهل. أي قولي لي من واحد حتى لعشرين، اختاري لي ترى.
3: سبعة.
0: رقم سبعة. حنا بعل المجبري. حتى بعل المجبري في عمر 18 سنة خاض أول مباراة رسمية ليه. يا هل ترى خاض مع المنتخب موريتانيا ولا مالي ولا الكونغو الديمقراطية؟ يا لنور.
3: مالي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مش مشكلة، احنا كنا ربحين واحنا سمعنا صوتك. اكيد ما زالت شبكتنا متواصلة ومسابقاتنا متواصلة. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم مشوار برشا موزيكا باش ترافقكم في ثنية اذا كان انتم كنتم في ثنية، وان شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: أنتم ما زلتوا معنا في السباق 29 دقيقة بعد نصف النهار. يلا نمشي للمكالمة ما نخلوهاش تستنى أكثر. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلين وسهلين. مرحبا
2: محمد صالح. شكري ممليلة.
1: مرحبا سي محمد صالح ومرحبا بالمظيلة. أي سي محمد صالح أهلين. أي الله يسترك. أعطيني من 1 حتى 8.
2: 5.
1: رقم 5 من 1 حتى 20. أحداث تاريخية. أحداث تاريخية ونمشي ل 13 ونشوف ونشط ذاكرتنا معاك شوية يا سي محمد الصالح. أي سيدي المهدية. مدينة المهدية درت الساحل التونسي وأول عاصمة للخلافة الفاطمية في إفريقيا. أسسها الخليفة الأول عبيد الله المهدي. كان هذايا في عام 920 ميلادي، 927 ولا 931؟
2: 920.
3: أيوة
1: لهنا على المهدية اللي هي تزخر بمعالم وشاهدة على العصر الذهبي للدولة الفاطمية، واللي من أهمها الشامع الكبير، التحفة المعمارية الفنية هذيك، إسقيف الكحلة والقصبة الفاطمية. بيسي محمد صالح نمشي معاك للسؤال الثاني، أما اختار لي مجال ثاني من واحد. نعم. من 1 حتى 8 زيد تختار لي مجال آخر ترى نبدله.
2: 1 8 3.
1: رقم 3 الأدب والشعر، وتختار لي من 1 حتى 20.
2: 15.
1: به ألف معجم مقاييس اللغة على يد الإمام أبي حسين أحمد بن فارس بن زكريا في القرن 9 ميلادي ولا القرن 10 ولا القرن 11؟
2: القرن 11.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: ما يسالش، مش مشكلة سي محمد سعد، تختار لي مجال آخر. على شي يلزمنا زوز إجابات صحيحة تنجم تتحصل لما تكون حاضر معنا الخميس. قل لي اختار لي مجال آخر من 1 حتى 8. نبدلوا السؤال ونبدلوا المجال.
2: 6.
1: رقم 6 سي محمد صالح، شحوالك أنت والفن؟ انت الاماكن والمواقع. الاماكن والمواقع اختلي من 1 حتى 20.
2: 17.
1: رقم 17 وانت راه وين باش يهزنا، وين باش يهزنا سي محمد صالح. 17 الكودية السوداء اللي هي عبارة، ما بعدناش برشا، اللي هي عبارة على هضبة مغطاة بأحجار، الأحجار هذه مشعة واللي تمثل إطار عيش الإنسان قبل 8000 عام. الموقع هذايا الأثري موجود في سبيتلا ولا في قفصة وإلا في دجبة؟
2: سبيتلا.
1: لا في سبيتلا ولا في دجبة ولا في قفصة. قلت لي سبيتلا الإجابة.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: يلا نسمعوا صوتك إن شاء الله على خير المرة الجاية. ما نعرفش إذا كان عندنا مكالمة أخرى. 32 دقيقة بعد نصف النهار، ما زلنا راجعين معاكم. ديما نعاود ونذكركم، ردوا بالكم على رواحكم في السخانة هذه، أشربوا برشا ماء، وأهم حاجة ما تسكروش وأهم حاجة ما تسكروش الكهرباء على كبير عندكم في الكهرباء وإلا صغير وإلا حيوان. ما تقولوش راه هيا لحظة وتو نرجعوا، لا ردوا بالكم، خلوا لهم ديما شوية بنين يتنفسوا، وإن شاء الله سلامات الناس الكل. موجة وتتعدى.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق، كون الرابح. مبروك.

0: نستنوا فيه الهواء الشمالي، نستنوا فيه باللحظة وبالدقيقة وبالدرجة الهواء الشمالي. هكا نبدوها باللقاعات، يلا نبدوها حتى نتفايلوا باللقاعات حتى لين يجينا الهواء الشمالي وتبرد علينا الدنيا. نمشي للمسابقات ونرجع معكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا، عسلامة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سي حفناوي.
1: ألو
0: مرحبا.
1: أي عبد العزيز عكروتي من رجاب.
0: سي عبد العزيز عكروتي من رجاب، مرحبا بيك ومرحبا برجاب. ومرحبا بوزيد.
1: يعيشك يعيشك، والله من بداية المسابقات هاي طالعة كيفاش اليوم خطفت، ولكن أنت ديما تأخذ في ديما تأخذ في لمحة على الطقس. إيش نقوله؟ اللهم لا تحملنا ما لا طاقة به.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: والله يدير في يدير في التليفون ويدير من المروحة يا أخوي، إن شاء الله ربي يلطف بينا. راو شيء
0: والله العزيز، والله الحمد لله وكهوة ما عش مازال مازلنا.
1: لا الحمد لله ذكوا، لا الحمد لله ربي نرضى باللي يعطينا.
0: ابعد عن الحمد لله. سي عبد العزيز ابعد لي على كل السخانه وابعد لي على التليفون شويه باش ما يكونش فما رجع صداء، وان شاء الله هكا رقيب انيا ارقد يا لاشا.
1: حتى محلاها
0: رقيب،
1: حتى الراديو سكرته. اي حتى الراديو مسكر، عندي الصوت نتاعك انت واضح. قال لك انا عاد انت غادي ما عندكش نيا.
0: لا صوتك واضح بالقدا بالقدا. اي يا سي عبد العزيز، اي قول لي اختار لي من واحد حتى لثمانيه.
1: راهو الجو حار، برد عليا شويه بلاتي.
0: اش تنبرد عليك؟ اخترت قلت لك اختار لي من واحد حتى لثمانيه.
1: يا اضرب البلاد بشوف اضرب المشاركه وانا من المشتركين له فيها، وخلي يضحكوا شويه على الاقل المستمعين جاي لو انتفردوا.
0: هكا
1: جاي من واحد لثمانيه، برا اعطينا سبعه. هاي
0: هاي سبعه نمشوا للسبعه. عندك هكا تتفرج على المسلسلات، تتفرج على الوحدة ولا في الدراما؟ اختاري من واحد حتى العشرين. سي عبد العزيز
1: نمشي من واحد العشرين.
0: اي اختاري من واحد العشرين، اختاري رقم. ايه
1: ما هي تبرها تحديش. اي
0: رقم احديش. اي الله. وجايك فيلم فيه كل بروت. فيه البرود. شكون قول لي شكون مخرج الفيلم الشهير تيتانيك؟ من البحر ماكش تخرج تاب. يا هل ترى هو جيمس كاميرون والا كريستوفر نولان والا ألفريد هيتشكوك؟ شكون انا من واحد؟ اعطيني واحد ولا اثنين ولا ثلاثه.
1: اعطيني
0: اثنين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ميسالش ميسالش، نمشوا السؤال آخر. اي اختاري من واحد حتى لثمانية من جديد، اختارنا منها الدراما. اي اعطيني حاجة أخرى.
1: من واحد حتى لثمانية.
0: حتى لثمانية. اي
1: يعطينا خمسة.
0: ها يا سيدي خمسة، وتوا في الخمسة اختاري من واحد حتى العشرين.
1: من خمسة من الواحد حتى العشرين.
0: أحداث تاريخية.
1: هاي ثمانية ترى.
0: هاي خلينا نشوفوك شاد في التاريخ، ما زلت تذكر بالقدا يا سي عبد العزيز ولا؟ رقم ثمانية الحرب العالمية الأولى، باش نرجع بيك. الحرب الأولى العالمية الأولى جمعت أكثر من 70 مليون عسكري باش يشاركوا بهم في واحدة من أكبر حروب التاريخ اللي انضمت لها الولايات المتحدة الأمريكية. يا هل ترى الولايات المتحدة الأمريكية انضمت في عام 1915 ولا 1916 ولا 1917 انضمت الحرب العالمية الأولى؟
1: ألف وتسعمية وسبعتاش.
0: والإجابة
2: أيوة.
0: هاي الإجابة صحيحة. الحرب العالمية اللي دارت بين أوروبا ودامت من صيف 1914 حتى العام 1918، وفيها أكثر من 70 مليون عسكري للمشاركة في حرب واحدة. به جاوبت هذه صحيح، مالا عندك الحق باش تزيد تختار سؤال آخر وتختار مجال آخر. أي يا سيدي قل لي.
1: هاي نفع فيك.
0: هاي اختار لي مجال آخر من واحد حتى لثمانية.
1: ايوه قولي من واحد حتى لثمانية. يعطينا ربعة.
0: انا يمشوا لاربعة العلوم والمعارف لاربعة. من واحد حتى العشرين تو.
1: من واحد حتى العشرين. برا تعطينا هات 15.
0: يلا نمشوا لل 15. أي يا سيدي، تستخدم الأشعة السينية بشكل واضح في التصوير الشعاعي وزاد كيف كيف في العديد من المجالات التقنية والعلمية. وقتاش تم اكتشافها؟ 1890، 1893، 1895.
1: 1890. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا هو سي عبد العزيز، ان شاء الله المره الجايه سلمنا على رقيب الكل وعلى سيدي بوزيد الكل، يعطيك الصحه. نمشي
1: يعيشك العذره بالمشاركه. شكرا.
0: هذا هو، احنا ربحنا صوتك، سمعنا صوتك. نمشي من رقيب ومن سيدي بوزيد، وين باش نمشوا؟ مرحبا. الو
2: الو، عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبتين. شكون معانا؟
2: مرحبا بيك، معك صادق محمد.
0: منين تكلم فينا يا سي صادق؟
2: من الغريبه، روحت للغريبه تو.
0: هيك هو كل مره في بلاصه، ما فماش ما احلى من انه نتلموا كل مره في بلاصه. اي
2: مرحبا بيك
0: سي صادق. احنا اصلا نلوجوا عليك، رن احنا اصلا نلوجوا عليك وطلبناك وطلبناك قبل الحصه.
2: الريزو كعبه اليوم، الريزو صفر في
0: الريزو. مش مشكله، ما غير ما نسام. المهم انت المره اللي فاتت هكا استحقيناك،
2: تعديت في السؤال وفي اي اي اي
0: ما يضيع لك شيء، نعاودوا كل شيء من اول وجديد تحب، والا
2: لا لا نعود تعدى مع
0: السحر. تعدى
2: أما غيرني وقتها قلت لها راك عديتيني وقتي في هذه، قالت لي
0: عندك الحق،
2: فهمتي؟ صارت
0: عندك حق،
2: نعدوه.
0: اي عندك حق وما يدير لك حتى شيء.
2: احنا ما هو نلعبوا توا، فهمتي؟ اي تعدى هذاك السيد.
0: باه نبدو مالا من الاول وجديد. تختاري من واحد حتى لثمانيه.
2: واحد.
0: نختار رقم واحد. ايش الموسيقى؟ نمشوا للموسيقى من واحد حتى العشرين.
2: هذه اللي مش اصحاب انا وياها
0: مثال. اعطيني من واحد حتى العشرين، بكشي سؤال سهل. اي
2: برا نمشوا واحد زك.
0: نمشوا الواحد. وين تم اكتشاف اقدم مقطوعه موسيقيه في العالم؟ يا هل ترى هي في سوريا ولا في المغرب ولا في لبنان؟
2: هي نورمال مو بين سوريا ولبنان، المغرب ما تصورش، اما نقولوا سوريا.
0: قولوا سوريا. أيوة هيك ظهرت أصحاب أنت والموسيقى سي صادق. أقدم مقطوعة موسيقية
2: والله هي شوي تخدم مخك
0: هيك هاو. أقدم موسوعة موسيقية مدونة في العالم هي ترنيمة.
2: بينك أختي خرجت المغرب، حتى المغرب صعيب برشا.
0: ايه؟
2: لأن هم تاريخين تكون لبنان ولا سوريا معنا.
0: واضح. هاي تختار لي توا مالا من واحد حتى لثمانية، مجال آخر ترى.
2: نمشوا ثمانية.
0: نمشوا لثمانية. وسبور سبور يظهر لي.
2: سبور إن شاء الله متاعي.
0: هذا هو مالا من واحد حتى العشرين.
2: برا نعاودوا ثمانية.
0: نعاودوا ثمانية. منتخب تونس لكرة اليد شارك منتخب تونس لكرة اليد في برشا منافسات عالمية، وكان أفضل إنجاز ليه في بطولة العالم 2005. وقتها هو جاء في المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟
2: الرابع.
0: أي سيدي ميلا
2: أي ما شاء الله عليك.
0: تترشح معانا ميلا لنهار الخميس، وإن شاء الله نسمع صوتك نهار الخميس
2: إن شاء الله
0: وتربح معانا. علاش لا؟
2: هو الربح أسمع المكتوبة لك يسار
0: هيك. المهم أنت شاركت وجاوبت صحيح، أهم حاجة. يعطيك الصحة يا سيدي.
2: شكرا.
0: باه سي صادق، او باش يتصل بيك زميلي رياض، بالله يعطينا الرقم نتاعك الهاتف الصحيح اللي نجمو نتصلوا بيك عليه، معناها فاسيلمون نهار الخميس باش تشارك معنا في المسابقه. يعطيك صحه، شكرا ليك، في الامان، باي باي.

قبل ما نختم خليني نعاود أذكركم بالأسماء اللي بيشكون حاضرة معنا إن شاء الله نهار الخميس في الفينال: سي يوسف ثامر، عزيزة فجراوي، فؤاد عيساوي، ماجدة عزيزة، وسي صادق محمد اللي مرة أخرى سي صادق فقط عاود ذكرنا برقم الهاتف تطلبنا، وباش نعاود نذكرك ميسالش برقمنا احنا زادة 31 376 730، باش يكون رقمك صحيح معنا وهكا تنجم تكون حاضر معنا الخميس، وعلاش لا واحد فيكم يكون رابح معنا كيف ما احنا ديما رابحين اصواتكم. خليكم ديما رابحين وخليكم ديما برانشي على موجات اذاعه قفصة. يعطيك صحة كوكب، شكرا لزميلنا كيف كيف زادة رياض الحيدوري، في امان الله وموعدنا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري: تنفيذ أشغال صيانة للمطاعم والمبيتات الجامعية بولاية قفصة استعدادا للعودة الجامعية 2026-2027. المركب الشبابي بتوزر يحتضن الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لتعريف الناجحين في البكالوريا بعروض التكوين الجامعي. في العالم، الإدارة الأمريكية تعلن على مقترح جديد مقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 10 أيام. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في متابعة ومشاهدة نشرة الظهيرة لهذا اليوم. تواصل الإدارة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية بقفصة استعداداتها للعودة الجامعية 2026-2027 من خلال تنفيذ أشغال صيانة للمطاعم والمبيتات، من بينها تهيئة المطعم الجامعي ابن عرفة. تفاصيل مع الأزهر العرجي المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفصة.
4: في كل عام ثم أشغال كل ديوان الخدمات الجامعية الجنوب باش نحسنوا الخدمات، كذلك إذا كان ثم نقائص في السنوات اللي السابقة باش يلقوا طالب ظروف إقامة. على سبيل المثال مطعم جامعي ابن عرفة احنا عندنا فيها أشغال تاهية تتجاوز 800,000 دينار، مشروع جهوي لتجديد شبكة كهربائية، ثم على المشروع على العنوان الثاني ديوان الخدمات الجامعية دهن وتهيئة قاعة مرافق صحية، بحيث بإذن الله الطلبة يجوا في الفرونتري يلقوا في حلة جديدة، بالإضافة للأشغال اللي تتم في المؤسسات استعدادا تبدا مع انتهاء السنة الجامعية هذه. اتفق لجميع الغرف مثلا المبيتات سيان تبع تجهيزات المطاعم باش نكون محلنا احسن وجه حاضرين باش نوفر الخدمه ان شاء الله للطالب في ظروف طيبه ان شاء الله في سنه جامعيه جديده، وان شاء الله موفقين الناس كلها.
2: نبقى في طار الحديث عن السياق الدراسه الجامعيه. انتظمت اليوم بالمركب الشبابي توزر الايام العالميه الجهويه للتوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قفصة بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار المسارات الجامعية من خلال التعريب بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية. أشرف مجدي كهيئة مدير البحث العلمي والتعاون الدولي بجامعة قفصة يقدم التفاصيل في مواكبة لوحيد مبارك.
5: اليوم الثاني هذايا في إطار أيام التوجيه الجامعي بولاية توزر للتعريف بالشعب الموجودة في المؤسسات الجامعية بقفصة لفئة الطلبة الناجحين الجدد في البكالوريا 2026. وعندنا 11 مؤسسة جامعية في قفصة، تقريبا كل الشعب العلمية، شعب الصحة، شعب علوم التربية، الجيسيون، الإيكونومي، الشعب الإدارية، هذه كل الموجودة. طاقة الاستيعاب هي مربوطة بالعدد الناجحين الجدد، مربوطة بالطاقة التوجيهية على مستوى الوزارة. نستنوا في الدليل التوجيهي النهائي باش يخرج باش حدنا طاقة الاستيعاب. العام فات عندنا برسك 9000 طالب، ان شاء الله السنة نكونوا اكثر من 9000 طالب على مستوى جامعة قفص. تم معنا شعب جديدة على مستوى المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، نضافت شعب جديد. الشعب الاولى هي كانت مركزة على التربية والتعليم، وزدنا معهم شعب جديدة اللي هي تاع الدليل السياحي او المراكيم، الشعب الموجود في سيد الدريف. وعندنا شعب جديدة اللي هي تاع التربية والتعليم باستعمال التقنيات الحديث. وعندنا شعب جديدة على مستوى الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، موجود على مستوى كلية العلوم بقفصة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية في قفصة.

0: وفي هذا السياق تحدث كاتب عام المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بيتوزر مفيد درغوثي عن الشعب المتوفرة بالمعهد وأفاقها التشغيلية.
1: قدمنا على تأهيل شعبة علوم التربية لثلاث سنين أخرى، وكما قدمنا تحسينات على شعبة الفرنسية واللي اسمها الفرنسية والسياحة، اللي هي بتشارك مع الأقطاب السياحية في توزر باش تكون عندها مردودية تشغيلية جديدة. وكذلك أولت فيها استاجيت تو بالنسبة لشعبة الفرنسية والسياحة، ما عادش كيما قبل تقرأ فرنسية وكو، ولت عندنا استاجيت مع النزل، مع جامعة النزل، مع وكالة الأسفار، وهيك باش تولي كي تخرج طلب معاش يبقى يستنى ويبدأ يفتش على شغل. معناها سوق الشغل ولا مفتوح أكثر بالنسبة لشعبة الفرنسية والسياحة في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر. بالنسبة لشعبة علوم التربية في طاقة استيعاب في 150، وبالنسبة لطاقة استيعاب الفرنسية والسياحة مبدئيا في 60، لأن شعبة جديدة في 60 طالب نبدو بهم، وبعد باش نزيدوا نطوروا في طاقة الاستيعاب.
0: ثبتت مندوبية الثقافة بقبيلي بالتنسيق مع مختلف الجمعيات والهياكل المعنية بالمهرجانات الصيفية قائمة لهذه التظاهرات اعتمادا على الملفات التي تم إيداعها عبر المنصة الرقمية للتصرف في الدعم في المجال الثقافي، وبلغ عدد 10 مهرجانات تشمل مختلف المناطق. أكثر التفاصيل عن هذه البرمجة الصيفية مع رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والمنسق مع الجمعيات بمندوبية الشؤون الثقافية بقبيلي فتحي بالعربي في متابعة لسعاد كيلاني.
2: قامت المندوبية باعتماد قائمة المهرجانات بناء على الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية للتمويل العمومي للجمعيات. هذا جديد سنة وأول مرة، وذلك علاش لاحظوا أن ثم تراجع نسبي لعدد المهرجانات، بالرغم من أن المندوبية عطت الأجال الكافية للجمعيات، ومن بعد زادت عملت تمديد إضافي باش حتى الجمعيات اللي ما عندهمش فكرة على استعمال المنظومة أو عندهم بعض الوثائق الناقصة ينجموا يأخذوا حظهم. سبقت الموسم سلسلة من الجلسات التنسيقية بمشاركة مختلف المصالح الجهوية والمحلية، خصت لضبط الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية والتثبت من جاهزية فضاءات العروض وضمان شروط السلامة وحسن استقبال الجمهور، بما يضمن نجاح التظاهرات وتفادي الإخلالات. وقد حرصت المندوبية على توجيه مديري المهرجانات إلى دعم العروض الجهوية. هذه ممكن خصوصية في جهة قبلي العام هذا، إن حرصنا على أن نأكدوا على مديري المهرجانات والتظاهرات أنهم يحاولوا يأخذوا بعين الاعتبار العروض الجهوية وتكون موجودة بطريقة متوازنة تجمع بين الجودة والتنوع، مع التنسيق المسبق. عدد المهرجانات هو 10 مهرجانات، مهرجان قبلي الدولي في دورة 18 من 30 جويلية إلى 7 أوت، الدورة 7 المهرجان الصيفي بالجديدة من 8 إلى 10 أوت، دورة 6 مهرجان نوارة من 11 إلى 14 أوت، دورة 20 مهرجان نسمات الواحد بجمنة من 11 إلى 16 أوت، الدورة 13 من المهرجان الصيفي بنويل من 15 إلى 17 أوت، الدورة 14 مهرجان الوطن للثقافة والتراث في طناسة من 17 إلى 20 أوت، ومن 19 إلى 23 أوت الدورة 21 للمهرجان الوطني الثقافي بالبلدات، 25-28 أوت الدورة 30 للمهرجان الوطني بالجرسين، 27-29 أوت الدورة الثامنة للأيام الثقافية برجيم معتوب، والختام سيكون مع الدورة 18 للأيام الثقافية بسوق الحد من 27-30 أوت.
0: إلى سيدي بوزيد، عبر عدد من أهالي مدينة سيدي بوزيد عن الاستياء من القطعات المتكررة في شبكتي الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، خاصة مع تسجيل ارتفاع متواصل في درجات الحرارة منذ فترة. ألف الخصوصي عدة النقل التالي.
3: قصان الماء والضوء في 50 درجة سخانة كيف ما هكا، راو العباد ما عاش متحملات، راو ما تمش ما أعز من الماء خاصة في السخانة كيف ما هكا، والضوء راي عباد مستحقة تبرد. ريثم عبيد مرضى، ريثم عبيد يقص عليها الضوء وتقص عليها الحياة، يرجع الضوء يقص عليك الماء، يرجع الماء يقص عليك الضوء، مرة على مرة يبقى بالساعتين بثلاثة سبيع مقصوص، تواذا معقول في سخانة كيف ما هكا.
4: نحن مسكرين عن الماء اليوم 4 أيام والماء مسكر عليه لونها، طلبناهم باش يعطونا فهمت يحلون الماء، قص يقولك الضوء قاص، الضوء قاص اليوم 4 أيام الضوء قاص، يعني نحن قاص كان يعقل متنا، رانا عندنا ناس كبار وعندنا ذري تشرب وعندنا هوش يشرب، لكن الماء هاني تو ديجا والبدين قدامي، فهمت هذا الشيء نجي الماء في السوق كل يوم نفس بساطة نجي من بلاصة لبلاصة.
5: القطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي ولا متاع الماء حاجة مقلقة ياسر لأي مواطن كان في أي وضعية، خاصة وإنه نحنا قبل زادة ما تعمل استيقة الإعلام هذيك قبل ما يقصوا الضوء كان فما إقصاص ما غير ما يعلمك في هذية، كان مع بالحق حاجة خايبة برشا وما تدريش على الضوء وقت الشي يقص، سورتو للناس زادة نخمموا العبيد اللي عاملة بروجيات ولا حتى المواطن اللي في داره معناتها الإلكترو ميناجي اللي عنده الكل، سبحان الله معناتها ضوء قص أرجع تنجم المال أي حاجة تفسد كسوة تلفزة فريجيدير، فهذا راهو يكلف المواطن خسارة كبيرة وهذية مهوش معقول. زادة حتى بالإعلام اللي تعمل فيه ستيك كل مرة راهو فما مناطق بشكل دوري معناتها تقريبا كل يوم معناتها يتقص عليها الضوء ساعات طويلة، برشا ناس عندها ناس مرضى رضع زادة يتقلقوا برشا من السخانة، فالصيف نعرفوه سخون ولكن مش معقول إنه مع السخانة يكون الحل إنه نقطع التيار الكهربائي.
0: إذن يغطي اللون البرتقالي في خارطة اليقظة الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء جميع ولايات البلاد باستثناء جهة القصرين، ويشير اللون البرتقالي إلى إسناد درجة انذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات حرارة مرتفعة، حيث تصل هذه الدرجات إلى نحو 49 درجة اليوم ببعض المناطق بالوسط والجنوب. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجات الحر ستتواصل كامل هذا اليوم وتسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية والمناطق الوسطى بداية من يوم الأربعاء والخميس وتبقى مرتفعة أساسا بالجنوب، وتتراجع درجات الحرارة انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية لتكون ملحوظة بداية من الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، وأبرز في تصريح الإذاعة الوطنية نظام التخزين يمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية. وتحدث في هذا التصريح عن لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن القطع الدوري للتيار الكهربائي.
6: وبالتالي الديليستاج هذايا معناها نوعا ما كان متوقع، خاصة مع انه المناخ قاعد يتبدل وقاعدين نشهدوا في موجات حرارة اللي ما كانتش مشهودة قبل. شنو اللي نجم يصير باش نجموا نتفاداو القطاع هذايا وتخفيف الأحمال كيما نسميوها؟ هو برشا حاجات تنجم تصير، منها برشا استثمارات في الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، منها دراسات جديدة في علاقة بالاستهلاك، على خاطر الحاجة الكبيرة اللي صارت انه الاستهلاك في تونس قاعد يتبدل كيما في العالم كامل قاعد يتبدل. قبل كنا نجموا نعرفوا الاستهلاك وين يتوجه وقتاش يرتفع، على خاطر مربوطة بمصانع مربوطة بماكينات نعرفوها. اليوم بالمكيفات الاستهلاك ينجم يرتفع في لحظات وينخفض في لحظات، مع انه مصادر زاد الطاقة في حد ذاتها ما عادش بريفيزيونيل كما كانت قبل. اليوم كي نحكيو على الطاقة الشمسية وانا لهنا نمثل المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت، الطاقات المتجددة فيها زوج مشاكل كبيرة. المشكلة الكبيرة انه ما نعرفوش بيك تاع البرودكسيون وقتاش باش تطلع بطريقة فلاغرونت وقتاش باش تهبط بطريقة فلاغرونت، هذا يخلق نوع تاع اشكالية. والاشكالية الثانية اللي هي مشكلة التخزين، وبالتالي معطيات هذه والمعايير هذه كلها هي اللي خلتني احنا يكون عندنا ذي تخفيف الاحمال اللي ما يسمى بالديليستاج اللي احنا قاعدين نشوفه فيه. احنا اقترحنا في البيان متاعنا صادر الاسبوع هذا انه اكثر حاجه معناها ملحه اليوم في الشبكه انه لازم نخليه التخزين، معناها البطاريات خاصه بطاريات الليثيوم اللي هي توا تشهد انخفاض كبير في ثمنها معناها بارابور سنوات الفارطه، انه الشبكه الوطنيه الكهرباء والغاز خلينا نسمحوا انه احنا نربطوا البطاريات هذه على الشبكه. النورم اللي حطتها ستيك تقول لك انا الريزو وقت اللي يبدا يخدم معناها تحب تنجكتي تحب تاخذ ضوء ما عندناش مشكله، اما وقت اللي انا نقص الضوء الطاقه الشمسيه في دارك تقص، على خاطر الطاقه هذيك مرتبطه بالشبكه، بالتالي هي وقت اللي تحب تعمل الكوبور في الالكتريسيتي في منطقه معينه ولا في حي معين تحب تقص الضوء على الناس الكل. بالتالي نوعيه المحاولات اللي قاعدين احنا نركبوا فيها لونديلور اللي قاعد يركب النورم نتاعو تقول انه هو لازمته يتبع الالكتريسيتي اللي موجوده في الشبكه، اذا كان وصلت صفر بالتالي هو يولي صفر ويقص. فرضتها ستيك احنا مطالبين احنا نتبعوا فيها ونجموا ندخلوا ماتريال لتونس كان يكون مطابق للمواصفات هذه. كي نحكيوا على ديزانستالاسيون ايبريد اللي هو مطلبنا اللي احنا ندخلوا التخزين وندخلوا ديزانستالاسيون ايبريد، متى بخاصيه اخرى الوقت اللي قص الريزوم تاع ستيك هو يقص على ستيك وتولي انستالاسيون اوف جريد فوست دار حتى لين يرجع الريزوم مره اخرى طبطب بالسيستم تاع الطاقات المتجدده اللي موجوده في وسط الدار.
0: في موضوع آخر أكد كيت مدير الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسعد الدريدي أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 صدر هذا اليوم، وتابع أن الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي تتواصل من 27 إلى 31 من هذا الشهر، داعي الناجحين إلى حسن تعمير الاختيارات الخاصة. ما زلتم في متابعة نشرة الواحدة إلى آخر تطورات على الصعيد العالمي. قدمت كل من قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء إقليميين آخرين للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وأن حثت الكيان المحتل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. وفي الوقت ذاته تستعد واشنطن لاحتمال فشل المحادثات، وحيث أرسل الجيش الأمريكي عشرات من الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية ضمن جهود حشد القوات اللازمة. كذلك ذكرت مصادر صهيونية جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى ويستعد لاحتمال توسع الحرب في المنطقة لتتحول من جديد إلى حملة عسكرية واسعة خلال أيام وفق التوقعات. إلى تذكير بعناوين الواحدة في هذه الظهيرة: تنفيذ أشغال صيانة للمطاعم والمبيتات الجامعية بولاية قفص استعدادا للعودة الجامعية 2026-2027. المركب الشبابي توزر يحتضن الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لتعريف الناجحين في البكالوريا بعروض التكوين الجامعي. الإدارة الأمريكية تعلن على مقترح جديد مقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 10 أيام. شكرا على الاستماع والمشاهدة لنشرة الواحدة. أطيب الأوقات.

18 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة في رحلتنا الموسيقية اليومية من توا حتى الثلاثة. برشا غنياتي سنوفيكم وبرشا ريتم كالعادة وأخبار موسيقية، خليكم معنا برونشي.

هذا شاب مامي اللي صنع حدث تاريخي غير مسبوق في الساحة الموسيقية الدولية بفضل نجاحاته الساحقة وبفضل زادة عالميته العابرة للقارات. التفوق متاعه تجلى في الأغنية الأولى اللي سمعناها ديزر روز الديو اللي عملوا مع النجم العالمي البريطاني سينغ وتحولت إلى ظاهرة موسيقية واكتسحت المراسب الأولى في سباقات الأغاني الأمريكية والأوروبية كما البيلبورد وحققت مبيعات قياسية وملايين المشاهدات. النجاح التجاري المذهل هذا مشي زادة إلى الأمام والتوج بعرض أسطوري في حفل جوائز الجرامي الجرامي أوردز وما توقفش قطار العالمية لهنا واصل مامي يحصد في النجاح في ديو مع رائد الفن القبائلي إيدير اللي كنا نسمعوا فيه أزواو لهنا نشوفوا زادة كيف العمل هذا اللي حقق انتشار كبير في أوروبا وأيضا معناها في بقية العالم هكيك طار بالموسيقى الجزائرية نحو العالمية في توليفات الراي مع الموسيقى المحلية الأمازيغية الجزائرية والموسيقى العربية وأيضا الموسيقى البوب العالمية مع سينغ. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زال عنا برشا غنيات كانوا عجبكم واختارتنا لليوم خلونا تعليقات.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيش الفن 40 دقيقة بعد الماضي ساعة في أخبار الفن والفنانين، باش نتحدثوا على جديد الفنان ثامر عاشور أو تامر عاشور اللي طرح ألبوم غنائي جديد مراية الحب عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ومختلف منصات الاستماع الموسيقية، ورجع الجمهور بألبوم جديد يضم 12 أغنية متنوعة ضمن إصدارات موسم صيف 2026. الألبوم يضم مجموعة من الأغنيات اللي تعاون من خلالها عاشور مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين. افتتح بالأغنية الرسمية أو الرئيسية مراية الحب من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماجيو. الألبوم يضم أغنيات نزلت تمشيت من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي ولاد الحلال من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وكذلك أغنيته وجدع أو جدع بالمصرية كما ينطقوها من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم. برشا أغنيات 12 أغنية ضمن الألبوم متاعه اللي طرحه مراية الحب، هو أحدث الإصدارات الغنائية لتامر عاشور لصيف 2026، ويجي بعد حملة ترويجية سبقت موعد الطرح متاعه قبل ما يولي توا متاح بالكامل عبر المنصات الرقمية المختلفة.

0: هذه الفنانة التونسية الرحلة ذكرى محمد في واحدة من الجلسات الترابية جريت وجريت مثل قمة الإبداع وين خلى العود والدف يبين جمال حنجرة ذكرى محمد وعمق إحساسها. تجريد موسيقي أتاح لصوتها التنقل بسلاسة بين المقامات وحول شجن الكلمات إلى لوحة فنية عكست احترافية استثنائية. وعلى الرغم من ارتباط اسم ذكرى محمد بالعديد من المنصات الموسيقية التاريخية ولكن الجلسة هذه بالعود والدف وثقها الجمهور كواحدة من أجمل التحف الترابية المتداولة للرحلة ذكرى محمد. المشوار معكم مازال متواصل، ملتقانا بعد موجز الأخبار.
1: معك تضوى مرايتنا. ضيف فنون الليلة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الرواتبي، تجربته الفنية وآخر عروضه الموسيقية الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: ella.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية توزر انتظمت اليوم بالمركب الشبابي الأيام الجامعية الجهوية للتوجيه الجامعية ببادرة من جامعة قفصة وبهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. وفي شأن انضيصال كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمية لسعد الدريدي أفاد اليوم أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يصدر اليوم، وقال أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية وكذلك دورة التدارك. وزارة الصحة تعتزم قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيانا، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مساراتهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا الصادق بسباس يؤكد ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية في المنازل، ما سيمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية دعت مربي الدواجن لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطيع من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجة الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. أخيرا وفي العالم، موقع إكسيوس ينقل عن مصادر إعلامية أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة الأمريكية وإيران مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم من جديد. كنا نسمع في جديد هيفا وهبي والفنان الفلسطيني سان ليفانت، مفاجأة كبيرة في الساحة الموسيقية. أطلقوا ديو اللي كنا نسمع فيها ديو مشترك مزدوج يضم زوز أغنيات مع بعضهم في شهر هذا، هما جديد ما زلت غير خرجت ميتسوبيشي الأغنية اللي كنا نسمع فيها. وانتم مستمعتنا ومستمعينا نحاول نوفر لكم أجد الأغاني وجديد الإصدارات. شنو رأيكم في الأغنية الجديدة متاع سان ليفانت وهيفاء وهبي؟ بصمة موسيقية شبابية سريعة وحديثة اللي تميز النمط هذا السيل اللي نعرفوه مع سان ليفانت. دخل زيدا كيف كيف والحضور متاع هيفاء وهبي ما كانش بعيد على الحضور متاعها، على البصمة متاع هيفاء وهبي اللي موجودة في الأغنية. شنو رأيكم في التعاون هذا؟ وإحنا نحكوا على جديد الألبومات وجديد الأغاني وكنا نسمعوا في هيفاء، وقبل زلنا رأوا سمعنا راغب علامة في أجد إصدار ليه الأغنية مزاجية واللي حقت عدد كبير من المشاهدات وحقت عدد كبير زيدا كيف كيف وتفاعل كبير من اللي خرجت على منصات الاستماع وعلى اليوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان جوليانو وركز وتوزيع فارس مسعد. ما زلنا مواصلين معاكم الغنيات الجدد والقدم زادة كيف كيف النص الجديد ما حاضر في المساحة الموسيقية هذية. وكذلك ديما نذكر انه احنا مفتوحين على مقترحاتكم الغنائية، تحطوها في تعليقات وان شاء الله في الايام المقبلة تكون ضمن المقترحات متاع الحلقة.

كوكو جامبو توصل بينا 35 دقيقة بعد ساعتين. رجعت بكم للأغاني متاع أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، أغنيات حبيناهم وسمعناهم وما زلنا لليوم كي نسمعوهم ندندنوهم أكيد. شكرا للناس اللي باقين يتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، وما زلنا أكيد مواصلين المشوار، ما زال عنا تقريبا نص ساعة نكملوها في الألحان والموسيقى.

من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية معكم وكالعادة الموعد يتجدد غدوة في نفس التوقيت على نفس الموشة. مقاليكم باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وبقيت طيبة، بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
2: إشهار.
3: يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
4: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
2: إشهار.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
6: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم.

0: دعا الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز فيصل طريف المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة في ظل موجة الحر غير المسبوق التي تشهدها تونس، وأوصى بتجنب تشغيل الأجهزة الثقيلة أوقات الذروة بين الحادية عشر صباحا والخامسة مساء. التأمت اليوم الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي ببادرة من جمعية التونسيين خارجي المدارس العليا بحضور أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة. أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بإكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. تداولت انفجارات بمدن إيرانية وتم استهداف سفن في مضيق هرمز، وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات قرب مدينة جنوب إيران وفي مدينة شيراز. أعلنت الكويت تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد لهجمات إيرانية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة قفصة.
3: مرايا تتكلم.
4: العلم والحياة.

متتابعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة، في تقديمها إيناس حمدي رويسي. نتحدث اليوم عن تقنية جديدة بالليزر تحسن تصوير البروتينات بالمجهر الإلكتروني. طور باحثون تقنية جديدة تعتمد على الليزر من شأنها تحسين قدرة المجهر الإلكتروني فائق البرودة على تصوير البروتينات الصغيرة. تستخدم التقنية ما يعرف باسم صفيحة الطور الليزرية، التي تزيد التباين في الصور دون وضع مادة صلبة داخل مسار حزمة الإلكترونات. واختبر الباحثون التقنية على بروتين الألدولاز الذي يبلغ وزنه الجزئي 157 كيلو دلتون. الدلتون يساوي تقريباً كتلة ذرة إدروجين واحدة، وعلى الإيموغلوبين البشري بوزن 64 كيلو دلتون. وأظهرت النتائج أن تشغيل الصفيحة الليزرية أدى لتحسين دقة إعادة البناء في جميع التجارب الست التي أجراها الباحثون، وكان تحسن أكبر في حالة الإيموغلوبين، وهو البروتين الأصغر والأصعب في التصوير. وفي إحدى التجارب تحسنت دقة صورة الإيموغلوبين من 4.46 إنغستروم إلى 3.09 إنغستروم عند استخدام الليزر. كما حسنت الصفيحة الليزرية عملية التصنيف الأولي للجزئيات، وساعدت برامج التحليل على التمييز بينها داخل طبقة الجليد المجمدة. هو ابتكار جديد يمكن العلماء من تصوير الخلايا الحية دون تجميد. التقنية لم تضفي معلومات دقيقة جديدة مباشرة، لكنها حسنت رؤية الجزئيات وتحديد اتجاهها، وساعدت على تصحيح حركتها أثناء التصوير، ما أتاح الاستفادة بصورة أفضل من البيانات الموجودة. ويعد المجهر الإلكتروني فائق البرودة من أهم أدوات دراسة البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات، لكنه لا يزال أقل كفاءة عند التعامل مع الجزئيات الصغيرة. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن البروتينات التي يقل وزنها عن 100

0: كيلو دالتون مثلت نحو 10% فقط من التراكيب المودعة في بنك بيانات المجهر الإلكتروني، رغم أنها تشكل قرابة 90% من البروتينات البشرية. وقال الباحثون إن التقنية قد تفتح المجال مستقبلاً لدراسة بروتينات أصغر أو أكثر تغييراً من الناحية البنيوية، لكنها لا تزال تحتاج إلى تحسينات في سرعة جمع الصور ومحاذاة حزمة الليزر مع الإلكترونات وبرامج معالجة البيانات. وأضاف الباحثون أن جودة تحضير العينات تظل عاملاً أساسياً، وأن الصفيحة الليزرية لا تلغي القيود الأخرى المرتبطة بالتصوير، مشيرين إلى أن تطوير التصوير داخل البؤرة قد يحقق مكاسب أكبر في المستقبل، وربما يخفض الحد الأدنى لحجم البروتينات التي يمكن تحليلها بالمجهر الإلكتروني فائق البرودة. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إلى اللقاء.
1: العلم والحياة.

إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
1: أي خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هاي سقد راحك. هاي
2: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
1: هاي إيش بي من هو
3: أبي؟ ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
1: عرفتهم يكذبوا لي
4: ودي كلمات.
3: أبي كان واحد من الثوار.
1: إيه
5: حسين ببيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
2: نعم ذبية، حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
1: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس. هذيان تونس هذيان
0: فج الصفصاف.
7: برا وليدي، ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
0: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي التليلي وإخراج أنور العياشي.
2: اسكت تراه هيا سيدي المعمر قريب يوصل، ما نحبش حتى حد يحل فمه. نسمع ونسكت تو بعدنا نفسر لكم اش قال مسيا زيزي. توا اكثر من 70 سنة وفرنسا حاميتنا تحت ظلها وانتم ماشو عاجبكم حد شيء. الله اسكت، تاكلوا في الغله وتسبوا في المله. هيا اسكت مسيو زيزي وصل.
8: بونسوار ا توس.
2: بونسوار.
8: سي لا ديرنيير ريونيون، لا ديرنيير افيرتيسمون اي لا ديرنيير كلاريفيكاسيون سي.
2: هاي
8: La France est là pour vous protéger. Nous ne sommes pas là pour saisir vos terres, comme on vous dit, Fellega. Alors, pour conclure, celui qui veut jouir du bien doit se conformer à nos ordres. Et celui qui veut le mal, pour lui et pour sa famille, doit en assumer sa responsabilité. Nous sommes seulement là pour vous protéger. Cheikh Rabah.
2: Oui.
8: À vous de parler.
2: Hey, tu savoues. Assemblons, ainsi. Monsieur Zizi, il salam alaykoum nas koulak. Gal alaykoum nahna rana mawjoudin lehna. Nihmou fikoum ou fi aradikoum. Eh, naam. Gal alaykoum. مش نتامعين فيكم ولا جايين نفكركم في أراضيكم. نقولوا لكم في كلام مش اللي يقولوه لكم الفلاقة. لا يا سيدي، قال لكم نحن موجودين هنا باش نحموكم برك. مسيو زيزي قال لكم لو كان نحن نخرجوا من تونس والله إلا ما توكلكم العصا وتوكلكم أجنابكم، يدخلوا عليكم الألمان والطليان وينهشوا ليكم لحمكم، يخرجوكم من تونس وتقعدوا هاملين. مسيو زيزي قال لكم اللي ينضبط يلقى الظل والرواح، واللي يعمل هكا ولا هكا يتحمل مسؤوليته ويكر على روحه وعلى عائلته وعلى أقاربه الكل. راو قال لكم أسيدي هذا آخر تنبيه. أسمعوني مليح، اللي نشوفهم الفلاقة يحوم فج الصفصاف نقودوا به للعسكر الفرنسيس. أسيدي اللي ما يحبش يقود للعسكر يقول لينا تونا هو اللي يقود به. هاي أسيدي هاي هيا فرقوا الحظبة والحاضر يعلم الغيب.
4: هذه وين كنت؟ وين كنت؟ هودي الدنيا كانت مقلوبة لهنا، الشيخ جاء بربي ما فاقش بيك، هو والمعمر والعبد كل ملموم، وين كنت خوي؟
3: اليوم قابلتها سلطان أخي، اليوم قابلتها.
4: هشكون اللي قابلتها وخلاتك ما تجيش تحضر مع الشيخ وانت تعرفه؟ هشكون اللي قابلتها؟
3: مريم سلطان، مريم.
4: تو معناها مخلي الاجتماع ومش تقابلي في مريم بنت أحمد العصيان يا أبو خوي؟
3: مريم بنت أحمد العصيان؟ يا ولدي لا، يا ولدي مريم بنت المحمر، مريم.
4: أه؟ شكون ما سمعتكش؟
3: مريم بنت المعمر.
4: مريم بنت المعمر. شومي باشي باصينا، قلي باشي غرقنا، شومي باشي كر على خالتي الوهمة، ظلت أبحث في دار المعمر وهي رجلها توجع فيها.
3: يا ولدي يسكت وانت تقول عزوزة وشدة سيرك. يسكت.
4: قبلت مريم انت بنت مسيو زيزي بنت المعمر الفرنساوي وتحبني نسكت؟ يا ولدي هاك العام البودالي ولد رباح الملاس حاسب راحه يعرف يحكي بالسوري، وقال المري بنت المعمر بانجور، وقودوا بيه الصبايحية للمعمر، عد عامين في حبس الفيرم على بانجور، ضرب عامين على بانجور، وانت تقول لي قبلت احليلي على ولد خالتي باش يقودوا بيه. اكيد رم شافوك الصبايحية، شافوك؟ لا بجاه ربي شافوك؟ لا سمسح فادلك؟ لا انت فادلك علي.
3: يا ولدي اسكت، اش ما فادلك؟ بجاه ربي اسكت. هيا تو نوصل للمنظرة تو نحكي لك بالتفصيل، اما تو اسكت قلت لك.
4: معناها مش كتفادلك.
3: يا ولدي اسكت، هيا امشي اسكت هيا.

0: تفضل يا مسي زيزي تفضل.
1: ميرسي.
0: تفضل. الباب مقفول. يعطيك الصحة في الكلمة اللي قلتها.
1: يفو فيغ اتونسيون شيخ ها؟
0: كون متهني يا مسي زيزي.
1: فوالا.
0: كون متهني. إن شاء الله ما فهم كان الخير. مدامنا موجود ما يأتيك حتى شيء. بسلامة. بسلامة مسي زيزي. في الأمان. السلطان.
2: نعم مشيخ ناديت لي.
0: تعال تعال. عشان يا ولد سالم ما قلتش ناس سكات حتى لين يروح المعمر؟
2: قلت.
0: هاني انت نسمع فيك يا شومي يا شومي يا شومي تشوم على راسك ان شاء الله. وماني قلت فرقوا الحظبة وانت شديت جنب سيدياب وما حبيتش توقف. واش بيك يا شومي يا شومي؟ لاباس بركة. هبايك ما كليت وامك ما كليتها علاش عندك تسوم اخرى؟ قول لي واش بيك يا ولدي جيب الصحيح.
2: انا قلت شومي. اي قلت شومي. اي
0: قل.
2: قالوا لي راي النعج الغشوه واكل برشني اليتيم مسكي ما رجعوش للقريش مع الغلم. هاني باش نمشي نلوج عليهم انا وذياب ولد خالتي.
0: باهي باهي نعجة زادة ولا
2: شومي على النعجة الغشوة تطباسي. هاي واش اتفضل اقعد قدامي تو اسي ذياب وفهمني عاد كيفاش تدخل خالتي الوهمة للحبس متاع الفيرد.
3: يا ولدي صلي على النبي وسبق الخير تشكون قير الحديث.
2: انت قلت وناس معتك بودني الزوز.
3: هولدي وقتش قلت يا هديك؟
2: مش كنت قلت لي انت قابلت مريم بنت المعمر؟ قلت ولا ما قلتش؟
3: قلت يا سلطان.
2: هاك هو معناتها انت وقالتي الوهمة تدخل للحبس؟ ولا انت باش تطلع للجبل مع الثوار وتخلي خالتي الوهمة وحدها في الحبس؟
3: يا ولدي هديك ربي سبق الخير. اي يا سلطان اخوي قابلتها مريم قابلتها وقالت لي جوتام.
2: وش قالت لك؟ جوتام؟ اش امي باسي؟ أشومي خالتي الوهمة باش يدخلها الحبس وهي رجلها توجع فيها. قلت ليك جوتام؟ لا هكا هو انتهى الموضوع وحتى أنا بسيطة معاك. أنا ماني ولد عمك ولد خالتك معناها نقرب ليك. معناها يا ربطوني في الحبس مرتين، مرة على خاطرني ولد عمك ومرة الأخرى على خاطرني ولد خالتك. وأنت تقول لي قلت ليك جوتام هكا هو مال.
3: قلت لي نحبك يا سلطان.
2: يا ولدي أنت هو قبلت أنها تحبني وني تعرفني.
3: يا ولدي لا تحبني أنا. وقعدتنا وياها تحت الصفصافة الكبيرة يمكن ساعة ولا أكثر شوي وتحدثنا بارش حديث وكل شوي تقولي نحبك وما نجمش نعيش بلا بيك.
2: هذه بخوي تو هذيك كي تبدأ تورور بالسوري تو أنت تفهمها؟
3: يا ولدي افهمني افهمني. مريم تحكي بالعربي خير مني ومنك وحتى كي تحكي بالسوري كما تقول أنت نفهمها. نفهمها قبل ما تتكلم نفهمها دوب ما نحط عيني في عينها نفهمها من ضحكتها من تبسيمتها من لمسة ايدها نفهمها من خزرتها من مشيتها وهي جاية.
2: كحس غادي اش بيك هدير يا ودي راني سلطان ولد عمك انا مشني مالي فيق يا رحم الشي.
3: اسمعني ان شاء الله يكتب المكتوب وناخذها نعرسه ونجيبه الصغار ونعيشه بقية العمر مع بعضنا
2: توجو تام وباش نطفي عليها الضوء. أما ولا فيها عرس خلاص؟ واش يذيب؟ باش تأخذ واحدة فرنساوية؟ سنين تو وهما فاكين لنا أرضنا وفاكين لنا خيراتنا لا ويقطوا فينا خلاص وانت تقول لي عرس صغار؟ استهدى بالله هذيب وسيب علينا من حكاية العرس خوي.
3: اسمعني يا سلطان بإذن الله بإذن الله باش نعرسه لأني مريم حاجة أخرى. مريم قلبها أبيض مريم حمامة بيضة هذا برية فيها الحب والسلم. يا ولدي مريم مريم ضد الاستعمار لا تحب حروبات ولا تحب خصومات تحب نينا وكهو. قلت لي فرنسا تطول تقصر مشي قاعدة في تونس أما أنا قاعدة معاك ذي.
2: وذي عاد قالت هيك بالعربي ولا بالفرنساوية؟
3: تيز يا سلطان بربي دي لا قالتها لا بالعربي لا قالتها بالفرنساوية تيز يا بربي.
2: ما اللي قالت هيك بالإنجليزي؟
3: أنت ماكش فاهم حد شي. قالتها بخزرتها بلمستها.
2: أي واش معناها مريم باش تخلي ماريا أمها اللي جابتها من كرشة وتخلي مسيو زيزي وفرنسا
4: وتجي تسكن معاك انت لهنا في فج الصفصاف.
3: اسمعني يا سلطان اسمع.
4: أنا اسمع فيك.
3: قلت لي نسكن معاك في قربي، نسكن معاك في عشة، نسكن معاك حتى في كيل، على خطرني نبش نسكن في قلبك قبل كل شيء.
2: وهي تعرف القربي والعشة والكيم. آه ولا نسيت اي ما يديما معك الزنفليقة بتاع نويت في العين، وهو من ربي يضحك ويقرق ويمضغوا في اللبان. الساعة كبرني بنت الطايعة ضحكت عم العين توصل لفيرمين من قبله. تي يا ماري ماري بطل معام المعام صغرت خلاص ماشي في بالها صغرت ويتعوق خلاص.
3: تيزي يا سلطان يزي تيزي برب تيزي. اسمعني اسمعني هيا سيب علينا من برنية بنت خالتك الطايعة وهيا نمشو نتعشو. خالتك الواهمة مطيبة شوية حساب الدجاج تقعد تلحس في القصعة لين يطلع الفجر.
2: هيا هيا هيا خي هيا خي أنا برنية وأنا شلبي ناراني مع الحساب ما عادش نفهم حد شي. هيا هيا سقد راحك هيا هيا هيا وي ويحلي لي على الجو وأنا جينا تو ويحلي لي على الجو وأنا جينا تو. حساب الدجاج ولا مشني محتاجة حساب الدجاج ولا مشني محتاجة حساب الدجاج ولا مشني محتاجة.
5: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري وأونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
6: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وهنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانس والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
3: برنامج تظاهرة مصيف الكتاب بقفصة. مشاركة المركب الشبابي بالمتلوي في المخيمات الشاطئية. الشاعر والموسيقي الهادي جعفر يقدم أعماله الجديدة. اليوم في سيفك على كيفك، بداية من الخمسة على موجات إذاعة قفصة.
4: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معا؟
5: لا لا، مروحين للدار. أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: إيه، مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
6: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
9: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
10: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
9: انتظمت اليوم بالمركب الشبابي بولاية وزر الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قفصة بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. أفاد كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد دريدي بأن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة سيصدر اليوم. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوطنيان، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطن متابعة مساره الصحي والاطلاع على مواعيده الطبية وإدارة الملفات الصحية وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إنس العيادي. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية صادق

0: الإدارة العامة لدراسات تكنولوجية فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا لدراسات تكنولوجية لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 24 و 2025 و 2000 والموجهين إلى مؤسسة التعليم العالي. قدمت كل من قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، إذا والسائق السفر وحسب التعب بحالة استرخاء لابد أنه يأجل السفر حتى يأخذ قدر من الراحة ويشعر باسترجاع كل قدراته، لأن حالة الاسترخاء تخليه يمر للنوم في لحظة من غير ما يشعر وما يفيق إلا في المستشفى بعد الحادث. والمفروض اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي، مواصلين مع حضرات ما قبل التاريخ. وشكرنا متجدد ولمتناهي ليك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث. الحقيقة متعة كبيرة ونحن نتجول في حضرات ما قبل التاريخ، سلسلة زمنية متماسكة عشنا فيها تطورات هذا الإنسان وبدايات وعيه وإدراكه بوجوده وبمحيطه.
2: فعلا ويعني وحديثنا عن حضارات ما قبل التاريخ يشعرنا كم نحن لا نمثل شيء زمنيا. نعم. من ناحية الزمنية. أيوه. وكأن مرحلة التاريخ هي عبارة على ثانية فراكسيون دي سيكون.
1: فعلا
2: يعني يمكن نتحدث عن ملايين السنين، نتحدث على الفترة التاريخية يعني حوالي 5000 عام.
1: نعم.
2: ماذا تمثل 5000 عام ومشاهده الإنسان من تطور خلال ملايين السنين؟
1: نعم. لكن دكتور، هل معنا احنا تطرقنا لهذا وعرجنا عليه سابقا، لكن نذكر دائما اليوم الإنسان حياته تتطور بسرعة ولذلك يعتقد أنه ينجز الأكبر، لكن الأصعب أنجز من قبل أجدادنا
2: الأوائل. يعني الإنسان. نعم. الأول يعني أصعب. نعم. هذاك علاش مثلا نحت الحجارة بالنسبة للمؤرخين يسمى أولى ثورة تكنولوجية في تاريخ. نعم. البشر. نعم. وثم نحتها من واجهتين يسمى ثاني أكبر ثورة تقنية في تاريخ البشرية.
1: نعم.
2: يعني ما هوش التقنية اللي نعيش فيها اليوم، لأن يعني لولا تلك التقنية لما وصلنا نحن اليوم.
1: أي معناها اللي يسمع فينا اليوم يقول شنية علاقة التطبيقات اللي قاعدة تسهل لنا حياتنا وكل شيء ذكي. اليوم نتحدث عن الهاتف الذكي وعلى الثلاجة الذكية وعلى السيارة الذكية، أي ذكاء معناها مقارنة بإنسان ما قبل تلك.
2: يعني لكنه كان تطورا بطيئا ولكنه تطور حاسم وغير مجال. يعني لولا تلك الخطوة الأولى لما كنا نحن
1: لما كان. إذن وصلنا دكتور في تمثلات الإنسان ووعيه بالمسألة الدينية في مرحلة أولى، ثم المسألة الفنية على اعتبار أن ثم ارتباط وثيق بيناتهم. كنت أشرت له في الحصة الفارطة أن هذا الإنسان عندما وعى بالقوى الخارجية والقوى اللامرئية التي تحكم وقعه بدأ في محاولة تصورها وتجسيدها.
2: فعلا. نعم. إذن ظهور الفن أيضا هو منعرج هام في تاريخ البشر.
1: نعم.
2: لأن ظهور الفن كما قلت مرتبط كذلك بتغير نمط حياة الإنسان. هذا الإنسان الذي أصبح خارج من نمط مشاعي، من نمط الحياة الفيزيولوجية البحتة، الأكل والنوم والصيد وأكل ونوم.
1: نعم.
2: إلى التفكير والتعبير.
1: نعم.
2: والتعبير عن الإحساس. هذا التغير نلمسه في عدة جوانب. الجانب الأول هو ما تركه الإنسان من رسومات على الكهوف وعلى الصخور

0: وفي المغارات. هذه الرسوم هي من الأهمية، الشيء الذي يمكنه من فهم حتى الطبيعة، وحتى إذا الغطاء النباتي والغطاء الحيواني، ولأنه رسم لنا مشاهد من حياته اليومية.
1: نعم. كيف يظهر لي دكتور لم يغفل شيء من حياته اليومية، لم يرسمه، رسم كل شيء،
0: يعني وثق. نعم. وكأننا وثق كل ما يعيشه، جزء ما يعيشه، ونحن ما نقوم به هما هي يعني ديزانتربريتاسيون، يعني محاولات لفهم ماذا رسم.
1: نعم.
0: أحيانا نجد في هذه الرسوم، وهي رسوما يا إما نقوشا أو رسوما.
1: نعم. ما هو الفرق بين الرسوم والنقوش لمن يستمع لنا؟
0: نعم، النقوش هي حفر دائما. نعم. باستعمال الصوان.
1: أيوة.
0: الآن تلك الأداة التي كان يستعملها للصيد الدفاع عن نفسه وليقطع وكذا، أصبح يستعملها أداة فنية.
1: نعم.
0: يرسم بها، أي يحفر، يعمل ديغرافير على واجهات الصخور أو واجهات الكهوف وداخل واجهات المغارات، ورسم لنا حيوانات أحيانا في فضاء يعني نراه اليوم، نجد حيوانات يعني ليست موجودة اليوم، فنفهم أن هناك تغيرات مناخية وطبيعية أدت إلى انقراض تلك الحيوانات.
1: نعم.
0: مثلا في جهة قفصة أكثر الحيوان نجده مرسوم في هذه الرسوم النقوش هي إذن النعام.
1: نعم.
0: أنواع من البقريات بعضها غير موجود، البقريات الوحشية.
1: نعم.
0: أنواع من الكلبيات نسميها ذات الأنياب بعضها كذلك غير موجود، لكننا نجد لها رسوما، ما يدل على أنها كانت موجودة في الطبيعة، لأنه لو لم يراها لما رسمها. أيضا مع هذه الرسوم، وأرجع الرسوم هي رسما باستعمال مادة حمراء، هي مادة طينية حمراء يرسم بها باستعمال الأصبع، وهي مادة تبقى على مر الزمن لاصقة. هذاك علاش نجدوها نسميها لي بانتور.
1: ثم أي فما شكل من أشكال الصبغة
0: الصباغة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: الحمراء اكتشفها وطريقة استعمالها، وهذه الأداة أيضا استعملها في الدفن، سنرى يعني عندها معنى كيف كان قبل دفن الموتى يطليهم بهذه المادة أيضا، وطريقة الدفن أيضا هي تعبيرات أخرى كلها.
1: نعم.
0: تدل على، لأن حتى مرحلة الدفن تدل على وعي.
1: نعم.
0: وعي بوجود حياة أخرى ما بعد الموت.
1: نعم.
0: وهي مرحلة متقدمة من الفكر البشري، عندما تحول الإنسان إلى دفن موته، وخاصة سنرى في الحضارة القفصية القديمة كيف كان يدفن الإنسان بشكل مثل ما هو في جنين أمه، يدفن إذن ويطلى بهذه المادة الحمراء، يعني هذا دليل على أن هناك وعي يعني بوجود حياة أخرى.
1: هذا الإنسان لم يترك معناها جثة من يعرف، معناها مثلا غير محفوظة، حاول دفنها،
0: ما نسميها الطقوس الجنائزية وطقوس
1: الطقوس
0: الموت. أرجع إلى الفن كما قلت، إذن الفن منتشر، هذا الفن ما يسمى فن الجداريات.
1: نعم.
0: منتشر في العالم الكل يعني، وخاصة في حتى ثم لاغرود دو روشي في فرنسا، اللي هي مزار كبير.
1: نعم.
0: يعني أكثر منطقة جاذبة للسياح في فرنسا، وهي إذن تعتبر من أهم معالم اللي فيها هذه الرسوم، ولكن السياح يزورونها في المتحف، لأن تقع عملية تسمى ريستيتسيون جرافيك، يدخل المتحف وكأنه في لاغروت فعلا. لكن لاغروت ما يدخلوهاش حفاظا عليها لأنها تتأثر. في جهة الصحراء الكبرى إذن من المغرب حتى ليبيا، تمتد إذن آلاف المواقع التي توجد بهذه الرسوم التي عبر فيها الإنسان سواء عن حياته، المشاهد من حياته اليومية، أو عبر فيها عن مشاعره، أو صور إذن حيوانات، وأيضا حتى مشاهد الصيد.
1: أي.
0: رسم لنا حتى الطرق التي يصطاد بها الحيوانات.
1: نعم.
0: بالشباك وبالفخاخ وكيفية الصيد واستعمال كذا، فأعطانا فكرة، هي حضارة لم توجد فيها الكتابة، لكننا نقرأها.
1: نعم.
0: من خلال ما تركه هذا الإنسان.
1: نعم.
0: أهم الرسوم موجودة في المغرب، جنوب المغرب، موجودة في منطقة الهجار في الجزائر، وموجودة في فزان في ليبيا. لكن طرح سؤالا إذن منذ مطلع القرن العشرين، لماذا لا توجد في البلاد التونسية؟
1: نعم.
0: يعني وهو يعني سؤال، لماذا؟ هل أن إنسان ما قبل التاريخ لكن الإنسان القفصي القديم قبل التاريخ تطور، كيف لم يستعمل فن الجداريات؟ فقال الباحثون إذن خاصة الفرنسيين اللي هما في فترة الاستعمار، قالوا أن الفن القفصي هو فن المنقولات وليس فن الجداريات، لار موبيلي، بمعنى أن الإنسان القفصي عبر عن مشاعره ورؤيته الفنية على أدوات منقولة
1: تنقلت معه،
0: حجارة أو أصداف أو قشور بيض النعام رسم عليها، لكنه بحكم أنه لم يعش في الكهوف لأنه كان إذن يستقر حول عيون الماء وفي كذا، فإنه لم يرسم على الجداريات وبقيت هذه، فسحبوا مجال الحضارة القفصية من حضارة الصحراء. لكن مع مطلع يعني فترات ليست بالبعيدة، وأقولها كان لي الفضل في ذلك أثناء بحوثي إذن في مجال دراسات إذن الأثرية، اكتشفت موقعين من أهم مواقع فن ما قبل التاريخ، وهي اليوم مسجلة ومعترف بها ونشرت في أكبر إذن المجلات المختصة في فن ما قبل التاريخ، من بينها إنورا، واستعنت بحكم أن اختصاصي تاريخ قديم، استعنت بصديق وهو مختص في فن ما قبل التاريخ وهو الأستاذ محاضر بجامعة القيروان الأستاذ جعفر النصر، زميلي وصديقي، ودرسنا إذن هذه، وترجع هذه الرسوم موجودة في جهة جبل ما بين الرديف المتلاوي منطقة الجفارة، وموجودة ما بين جبل الرديف وتمغزة في جبل النقب، محطتان فنيتان من أعظم محطات فن ما قبل تاريخ، توجد بها مئات الرسوم. يعني تلك الحلقة التي كانت مفقودة في حضارات ما قبل التاريخ في الصحراء ربطنا، وهي نفس المدرسة الفنية الموجودة في المغرب والجزائر وفي ليبيا، بالتالي فإن حضارة واحدة هي نفسها امتدت من ليبيا إلى المغرب الأقصى في شكل هلال يمتد شمال الصحراء، تنقل فيها الإنسان هو نفس الإنسان بنفس المدرسة الفنية، بنفس الرسوم، بنفس الرؤية، بنفس التفكير وبنفس الأدوات، بنفس التقنيات، ترك لنا هذه البصمات، بالتالي لا يمكن الآن أن نقول أن حضارة البلدنسية معزولة عن حضارة الصحراء
1: أو أنها اقتصرت على المنقولات. نتوقف معنا غم دكتور ونرجع نتحدث شوية على بعض عناوينها، ربما ماهية هذه الرسوم عن ماذا عبرت تحديداً.

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: إذا نعود دكتور، ما هي ما وجد في هالسابقة العلمية؟ وأنا ديما نكون سعيدة جدا إنه اليوم في مثل هذه البرامج مش نقروا على مادة ولا مقال علمي، إحنا اليوم نتعامل معناها مع المختص والباحث، ونحيي الحقيقة الكثير من كفاءاتنا في الجهة المتعاونين جدا، ونثمن مجهودكم في تبسيط المعلومة هذه، وراهو التعاون باش نقدموها لعموم الناس حاجة ما هيش متاحة في الكثير من المواضع زمنيا، لا في مستوى الزمان ولا في مستوى المكان. معناها روحنا اليوم محظوظين باش نتحدثوا على رسوم تغير مجرى البحث في التاريخ، ويحدثنا عليها من قام بالبحث وبالحفريات واكتشافها.
1: نعم، هذا واجبنا، يعني واجبنا ويجب أن نبسط المعلومة، لأن لا يجب أن تبقى المعلومة يعني منحصرة في رفوف الجامعات ولا في مستوى نخبة أكاديمي فقط. القيمة والفعالية هي أن نبسطها، ما تسمى لا فيلغاريزاسيون دي سيونس. هذا اللي حاجتنا به اليوم باش نوصلوا المعلومة،
0: خاصة في هذا المجال دكتور، وفي هذا العلم، على خطر راهي تمتزج الحكاية والأساطير بالحقائق العلمية، حتى أحيانا معناها لا يمكن فصل هذا عن ذاك، ويصعب حتى في المخيال معناها الشعبي يصعب تصحيح بعض الأخطاء الذي مضت عليها عقود عديدة،
1: وإذا ترسخت تصبح حقائق، ويصبح من هب ودب يفتي في التاريخ. وفي هذه المسائل إذن، وعلى سبيل الطرفة مثلا أقول لك، مثلا معلم القطار اللي كنا تحدثنا عليه على أساس يعتبر حاجة نادرة في التاريخ البشرية، وكما قلت يدرس في كل جامعات العالم عندما يدرسون تاريخ الدين يبدأون بمعلم القطار. بعد الثورة هناك من طالب بإلغائه، وتم سحبه أصل التمثل بتاعه من متحف باردو، قال ما يجيش، هذه حضارة وثنية، هذا دين وثني، ولاد أول دين عنا هو دين الإسلام. يعني هالبوليميك
0: نعود لما تم طرحه سابقا في علاقة
1: بالفن،
0: في تمثلات حتى التاريخ والدين لكل سياقه،
1: لكل سياقه ولكل مسار. يعني حتى أقول أن ليست المسألة ضار هذا، لماذا؟ لأن غياب تبسيط المعلومة وإيصالها بالشكل العلمي والعقلاني حتى المواطن ولا التلميذ ولا الطالب ينجم يستوعبها ويقبلها. إذن مش بتبقى، لأن العلم اللي يبقى في مستوى النخبة والمختصين لا ينفع ولا ينتهي. إذن نعود إلى كما قلت الفن، يعني ما يميز حضارة قفصة كما قلت أيضا هي المنقولات، وهي ميزة.
0: قبل المنقولات دكتور، ماذا وجدنا في الكهوف؟
1: في هذه الرسوم يعني هي أيضا وجدنا فيها مشاهد للحياة اليومية. كي نحكي باش ما نمشيش بعيد، أنا باش نحكي على معناها الجزائر ولا المغرب ولا الفزان في ليبيا ولا غيرها، نبقوا في البلاد التونسية الآن. عندنا رسوم، عندنا رسوم في جبل الوسلات كذلك، عندنا رسوم في جهة الطاوين في عديد المواقع، وعندنا رسوم الأهمها إذا حاليا هي رسوم جهة قفصة في منطقة رديف، ما بين رديف جبل منطقة دكان الشفارة في رديف، وكذلك منطقة جبل النقب كذلك في رديف. ومؤخرا أيضا تم اكتشاف أيضا موقع لفن ما قبل التاريخ من قبل صديقنا الأستاذ الباحث والمدير التفقدية للجنوب الغربي للتراث الأستاذ منظر براهمي، في جهة التحية ديني إذن الذي يقوم بمجهود جبار ومشكور إذن، وهو كفاءة علمية متميزة. أيضا تم اكتشاف إذن مواقع لحضارة رسوم حضارة ما قبل التاريخ، وكذلك تم توجيه الدعوة لزميلنا المختص جعفر بن ناصر لدراستها وكذلك نشرها والتعريف بها لتعطينا رؤية أخرى. إذن وجود هذه المرة وجود رسوم للأفيال، يعني وجود الفيل يعني في هذه المنطقة في فترة ما قبل التاريخ، وهي ليست فترة بعيدة، لأن نتحدث عن العصر الحجري الحديث حوالي 4000 إلى 3500 قبل الحاضر. يعني حوالي كلها حوالي 5000 عام كان لازال موجود الفيل في هذه المناطق وهذه الربوع، خاصة وأنه يبرز أن في هذه الفترة شهدت المنطقة تغيرات مناخية، غيرت الغطاء النباتي، وأيضا غيرت إذن ما يسمى المشهد العام الطبيعي من مكوناته سواء حيوانات أو نباتات. أعود إلى هذه الرسوم، هذه الرسوم فيها ونشرناها ومؤخرا قلت نشرناها في عدة مجلات دولية عالمية، حتى إنوراء اللي هي تعتبر المرجع لمنظمة اليونسكو، تم يعني القرار بها. ومؤخرا قامت جمعية سيانة مدينة كفصة مشكورة، وهي جمعية
0: بدورها تقوم بمجهود كبير
1: فعلا، وبهذا المنبر وجهت تحية للسي حاتم الزيتوني
0: الدكتور حاتم
1: الذي يبذل في مجهود جبار، إذن وهي تعتبر من أنشط الجمعيات في مجال إذن البحوث. أصدرت كتاب
0: خاصة الجانب العلمي، هي من أفضل الجمعيات التي تحتكم للعلم وللخبراء وللباحثين،
1: عندما يكون على رأس الجمعيات مختصين ومؤمنين بدورهم على الأقل واجبهم في اتجاه الجهة. وصدر هذا الكتاب الذي هو بين يديه الآن، أصول الحضارة القبسية في تونس، إذن بمشاركة عديد المختصين والأثريين، وهو لبنة أولى في إطار مشروع كامل هو إدراج مواقع الحضارة القبسية ضمن التراث العالمي. وتم إذن تمت الخطوة الأولى من حيث القبول المبدئي للمشروع والتسجيل موقع المقطع اللي هو يبعد على قفصة 10 كيلومتر في اتجاه سيتي عيش، تسجيله ضمن التراث العالمي. سنعود إليه لاحقا إن شاء الله في حصة أخرى.
0: نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى ونعود دكتور.

0: إذن واصل دكتور، تحدثنا على الرسوم، تحدثنا على النقوش، انتشارها الجغرافي المستجد فيها من حيث البحث العلمي، نتحدث عن ماهيتها الآن. ماذا جسد هذا الإنسان تحديدا؟ عن ماذا ترجمت الرسوم من أعماله اليومية، ربما من لقاءاته، من هواجسه، من تخوفاته، من فرحه كذلك؟ من عرش بكري دكتور، وأنا نتصفح بعض المجموعات اللي تهتم بحضارات ما قبل التاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حسب ما يبدو فيها مختصين من جهات عديدة من العالم، ثم بعض الصور اللي تمت الإشارة لها على أنها النقوش على بعض الكهوف لصورة أشخاص في وضع رقص. هل معناها هذا الإنسان تمثل الرقص كواحد من الفنون وترجمه بفن آخر هو رسمه، أم أنها كانت حركات طبيعية ربما لم يكن يسميها رقصا، كانت تعبيرة أخرى؟
1: فعلا هو ما نسميه موضوعها الرسوم. نعم. يعني التام اللي حب يعبر عليه هي متعددة حقيقة. نعم. والكثير منها لازال غامضا.
0: نعم.
1: إنيجماتيك، ما زلنا ما نعرفوش إذن ماذا يقصد.
0: نعم.
1: ما هي المغزى ولا ما هو المضمون الذي يريد أن، لأن ما هو الفن؟ هو فن هي ذات تعبير عن مشاعر.
0: نعم.
1: أو تعبير عن رؤية أو تعبير عن فكرة أراد أن يوصلها لنا، لأنه ليس لديه الكتابة، أراد أن يوصلها لنا بشكل فني. رسم ما يقدسه مثلا.
0: نعم.
1: من بين هذه الرسوم ديما نبقى في جهتنا على الأقل، ما وجد في جهة جبل النقب ما بين الرطيف، هو عديد الرسوم من بينها وما لفت انتباهنا هو رسم للكبش ذو القرون المتوج. ما معنى هذا؟ ما يسمى بلي أورني، يعني مزين، أن كبش ذو القرون، وحتى موقعه من الرسم أخذ حيز أكبر ودائما نجده. لماذا؟ هنا التقديس.
0: تقديس. نعم.
1: لأن أول حيوان قدسه الإنسان هو الكبش.
0: نعم.
1: وتكررت العملية في كل المواقع التي نجدها في الصحراء في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وعديد المناطق الأخرى في السنغال وعدة مناطق، يعني يتكرر نفس المشهد. عند كلما يرسم الكبش ذو القرون يحاط بهالة وفي موقع أكبر، فهذا وقعت ما تسمى الانتربريتاسيون نتاع الموضوع على أساس أن الكبش هو المقدس، وهو بعد هذا ما سيتأكد عبر الحضارات أن أقدس حيوان هو الكبش. حتى الآلهة عندما كانت ترسم، الأولى الآلهة التي كانت ترسم كانت ترسم بقرون، حتى الفراعنة كانت ترسم.
0: نعم.
1: بقرون، حتى الحيوان الذي أفدى به الله إسماعيل هو كبش.
0: نعم.
1: إذن هو مأخوذ من ما هو موجود في الثقافة البشرية وما هو مرتبط. إذن الكبش كانت له، وهذا موجود من بين هذه الرسوم ما يتم. نعم. عديد هي الأسئلة. أيضا ما رسم في هذا، رسمت مشاهد الحياة اليومية.
0: نعم.
1: مشاهد للرعي، مشاهد للاحتفال والرقص مثلا.
0: نعم.
1: يعني خاصة يعني في أحيان في حلقات، يعني أنه عبر عن كيف كان يعيش في حياة جماعية.
0: نعم.
1: نحن.
0: نعم.
1: نتحدث الآن
0: المشترك،
1: عندما نقول أن هناك مجتمع ليس فرد، أن يرسم ذاته مع مجموعة ويجسد المرأة بشكل ورجل بشكل وأحيانا حتى بشكل واضح جدا.
0: نعم.
1: هذا كله يدل على أن هناك كانت المجموعات تعيش في شكل جماعي.
0: أي.
1: يعني دي جروب. نعم. دي جروب معناها يعيشون ويتلاقون.
0: توقف في الرسومات زاد دكتور في مورفولوجيا الجسد، معناها رسمت المرأة بشكل والرجل بشكل والطفل كذلك، ولا معناها لم يكن واضح؟ خطر أحيانا نلاحظوا مثلا الشعر، نلاحظوا بعض معناها التضاريس، لكن متشابه،
1: هذا يبدأ يظهر،
0: الملامح تتشابه.
1: نعم. هذا بدأ يظهر مؤخرا.
0: نعم.
1: يعني وحين رسم حتى يعني رحلة ترحال تنقل. نعم. نجد يعني سلسلة كاملة من المشاهد المكملة لبعضها.
0: نعم.
1: وكأنه يرسم لنا مسلسل حياة.
0: نعم.
1: كامل. أحيانا يرسم لنا بمشهد للصيد من بدايته إلى نهايته. في آخر الصورة نجد الحيوان كيف موجود بين شباك.
0: نعم.
1: أو كيف هو تم يعني إصابته بسهم من مرحلة محاصرته والتوجيه. إذن هو يعني جسد لنا الحياة، حاول أن يجسد لنا الحياة ويعبر لنا عنها بمراحل مختلفة. هذه الرسوم أيضا كما قلت تعكس في فنيتها خاصة، نحن ندرسها من خلال عمق النقش إذا كانت نقوش، عمق النقش، وأحيانا هناك تشابه في وضع خط معين مستقيم نجده حتى باش نميزه نحن أنها فعلا نقوش ليست بحديث.
0: نعم. هي
1: نميزها من خلال ما تم تشابهه.
0: نعم.
1: تشابه الموجود فيها مع كل المواقع الموجودة.
0: نعم.
1: فنجد أن نفس الطريقة، نفس الموديسيزي نسموها طريقة الحفر إذن وعمقها في الرسم تتكرر، نفس كيف يرسم الوجه.
0: نعم.
1: نفسها لا تتغير، ليست تمثلات، أحيانا نجد دي سيلوات.
0: نعم.
1: ماشي تعبير فعلي على نقوله نحن بشكل حقيقي البشري.
0: أي
1: هي
0: أي.
1: سيلوات فقط، هي تعكس أو ستيلستيك تسموها أحيانا، بش يرسم لك نعامة بش يرسمها بالشكل ذا، يأخذها في شكل دائرة ومثلثات وإلى غير ذلك. إذن هي تقنيات.
0: نعم.
1: دأب المختصون على فهمها وتفكيك رموزها وتفكيك أبعادها. جاءت لتجسيد الإنسان، دائما يرجع الفضل للحضارة القبطية.
0: نعم.
1: والنموذج موجود في هذه النواة نتاع المتحف، ولأن ليس متحفا بل هي نواة صغيرة متحف، هناك حجارة وجدت في منطقة المقطع.
0: نعم.
1: تجسد بداية فن النحت.
0: النحت. نعم.
1: بدأ ينحت وجه امرأة بشعرها على حجارة.
0: نعم.
1: وهي موجودة الآن في المتحف. بديت هنا ندخلنا في مرحلة أخرى.
0: نعم.
1: من مرحلة النقش والحفر والرسم إلى مرحلة
0: النحت.
1: يعني النحت. إنسان هذه سابقة كذلك إذن، ومرحلة متطورة من التعبيرات الفنية للإنسان.
0: نعم.
1: والتي كانت فيها الحضارة القفصية القديمة لها سبق وتطور في ذلك.
0: نعم. نتوقف مرة أخرى مع الموسيقى دكتور، ونعود لبقية هذا العدد من الأثر الباقي.

0: إذن في علاقة إنسان ما قبل تاريخ بتمثلات وجوده، كنا تحدثنا على امتداد الحصص الفارطة في حضوره الجغرة، في علاقته بمحيطه، اكتشافاته للمقدس في حياته وللفنون. ما زلنا سنتجول في هذه الحضارات الحمالة لقراءات عديدة ولمعاني عديدة دكتور.
1: إن شاء الله إن شاء الله أكيد، يعني الحديث له شجون ولا ينتهي في فترة ما قبل التاريخ، هذه الفترة الهامة من تاريخنا. إن شاء الله إن شاء الله نتوسع فيها أكثر، ونحاول دائما أن نبسط المعلومة وإنارة إذن الرأي العام حول هذه الفترة التي تبقى دائما غامضة في تاريخنا، وخاصة لا نهتم بها كثير لكنها هي هامة جدا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور موسى الطبابي، أستاذ التاريخ القديم والباحث بالجامعة التونسية. كل حصة من الأثر الباقي تنورنا، شكري الجزيل وموفور الامتنان لك، مع أجمل تحيات سمية رجب عكرمي. بقيت متابعة طيبة لكل ما تقدمه موجة إذاعة قفصة، وإلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تواصل الإدارة الجهوية لديوان الخدمات الجماعية بولاية قفصة استعداداتها للعودة الجماعية من خلال تنفيذ أشغال صيانة للمطاعم والمبيتات، من بينها هيئة المطعم الجامعي ابن عرفة. ضبطت مندوبية الثقافة بكبلي بالتنسيق مع مختلف الجمعيات وكافة الهياكل المعنية قائمة المهرجانات الصيفية، اعتمادا على الملفات التي تم إيداعها عبر المنصة الرقمية للتصرف في الدعم في المجال الثقافي، وبلغ عددها 10 مهرجانات تشمل مختلف المعتمديات. غطى اللون البرتقالي في خارطة اليقظة الصدر على المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم جميع ولايات البلاد باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي على إسناد درجة إنذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات الحرارة المرتفعة التي تسجل اليوم ضربتها للتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات. أكد المختص

0: في قرير. قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
1: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
0: يقولوا
1: إيه؟ مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على يسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
0: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
2: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
3: المرصد الوطني لسلامه المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا سوء التغذية. شنو معناتها سوء التغذية؟ كيفاش نتفادوه؟ كل التفاصيل مع الأنسة أميمة بالقاسم أخصائية التغذية.
2: سوء التغذية هو حالة طبية تصير نتيجة اتباع نظام غذائي ماهوش صحي، وإلا نتيجة سوء الامتصاص ولا الإفراط في تناول بعض الأطعمة. بلغة أخرى، سوء التغذية هو عدم التوازن بين حاجيات الجسم والمدخول الغذائي. دونك شنو أعراض سوء التغذية؟ أعراض سوء التغذية تختلف حسب نوع الاضطراب اللي موجود في الجسم. فما سوء التغذية نتيجة ضعف وإلا سمنة وإلا وزن مثالي لكن تركيبة الجسم تكون مش متوازنة، ولا نقص في الفيتامينات والأملاح المعدنية. أهم أعراض سوء التغذية هي الإرهاق العام، الدوخة، نزول حاد في الوزن، السمنة، الاكتئاب، إسهال، جفاف الجلد ونقص المناعة، أمراض الفم كما اللثة والأسنان، تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، ضعف النظر إلى آخره. دونك اختلاف الأعراض هذه ينجم يؤدي لبرشا أمراض كيف الكواشوركوخ، فقر الدم اللي هو نقص في عدد كريات الحمراء، ولا نقص الهيموجلوبين ينجم يسببنا سوء الهضم وفقدان الشهية، داء الإسكربوت اللي هو نقص حاد في الفيتامين سي يؤدي إلى بطء التئام الجروح وفقر الدم وأمراض الفم. دونك لازمنا وقاية خاصة باش نجمو نحمو رواحنا ونحمو صغيراتنا من سوء التغذية. أهمهم الاستمرار في إرضاع الطفل حتى عمر عامين، تغذية سليمة ومتوازنة، ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير صحيحة يعني نعرفوا كيفاش ندخلوا الماكلة وقتاش للصغير، تزويد الجسم بكافة العناصر الغذائية اللي تلزمه، ومعالجة السبب الأساسي وراء سوء التغذية. صحة وعافية للجميع وإن شاء الله ديما صحتنا بخير.
1: كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
3: من يومين كنا صغيرين،
4: جو زهو ترب،
5: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
4: هنيني ولدي الغالي نجح.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
6: سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، مساء الفل والياسمين، الأحلى وأغلى وأروع. مستمعين مستمعين عاد قفصة، مرحبا بكم في صيفك على كيفك. إن شاء الله نسمة بردك. أنا بعثوها لكم من إذاعة قفصة، مرحبا.

بكم من ونسوكم على امتداد 3 ساعات من البث المباشر بين الموسيقى لقاعات المسابقات الألعاب الجوائز للصدافات. مرحبا بكم في صيفك على كيفك، يرافقني في الخرج التقني راضي العياري، في الخرج الرقمي طاهر الجبالي، سامي حراثي تستقبل تليفوناتكم على 31 376 730 وإلا 76 229 600. تحية الزملاء المحطات الإرسال الإذاعي والتلفزي، سمية رجب في الأعداد وريض دبوبي معكم يرافقكم قدام الميكرو. مرحبا بكم معنا، كنت حبوا تلعبوا وتشاركوا معنا في لعبة المسابقة اليوم سواء كان بالتليفون وإلا على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. نسألوكم اليوم على البطولة الوطنية للمطالعة، هي توفى نهار 25 ديسمبر 2026. احنا مش نسألوكم وقتش انطلقت البطولة الوطنية للمطالعة، بدت نهار 25 مارس وإلا 25 أفريل وإلا 25 ماي. 25 مارس ولا 25 أفريل ولا 25 ماي، متواصلة حتى 25 ديسمبر 2026. الجبات على صفحة إذاعة قفصة وإلا التليفون. مرحبا بكم الكل معانا. اللي بيش يترشح لليوم بعد عملية القرعة يترشح معانا للقائمة الذهبية نهار الخميس ويربح 100 دينار كاش. مرحبا بكم في ذوق النغمة كالعادة والعوائد مع سباق الأنغام وزوز مجموعات غنائية، هذه المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى فيها وائل جسار LA بيسألوني عنك ليدي غاغا سو هابي ومارتان غاريكس هذه المجموعة الأولى نمشي معكم المجموعة الثانية

وهذه المجموعة الثانية فيها عيني بصوت هشام عباس وحميد الشاعري ميادة الحناوي قالك كلامي وهاني شاكر بيسموك الأمر. هذه المجموعة الثانية تتسابق مع المجموعة الأولى فيها الألوان الموسيقية الأذواق الكل. كانت حبوا تصوت الوحدة منهم مرحبا بكم صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة وإلا 31-376-730 مرحبا بكم. توا تبدأ موزيكتنا وجونا في صيفك على كيفك مع الشموسة الذكية. تتفكروش علاش يا غزالي الغنية ذي اللي عرفناها الكل لكن المرة هذه طريقة الذكاء الاصطناعي وشموستنا الذكية كيفاش بشكون؟

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وصحابة كما يقولوها
0: جاست
4: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة لا أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك على موجة إذاعة قصة. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا. نمشوا للباراسول وباش نتعرفوا معاكم على تظاهرة مصيف الكتاب بالمكتبة الجهوية بقصة مع سي إسماعيل بوزيان مدير المكتبة. أستاذ إسماعيل أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قصة.
2: مرحبا بك سيدي نورتنا. شنو حوالك وش حوال الكتاب في هالصيف؟
3: الكتاب ديما موجود في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي الربيع، وإن شاء الله تكون المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 إن شاء الله باش تشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية، الإدارة العامة للكتاب، إدارة المطالعة العمومية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، وشبكة المكتبات بولاية قفصة كلها.
2: لو تقربنا وتقرب للمستمعين الشعار العام والفكرة الأساسية لدورة العام المصيف الكتاب بقفصة.
3: هو مصيف الكتاب بالأساس ديما الشعار بتاعه هو الكتاب. هذاك الهدف بتاعه. لكن ثم محاور معناها ركزوا عليهم بصفة معناها نقولوا نحن درجة أكثر. ثم حملات تحسيسية مثلا من الحاجات أن يتحملات تحسيسية بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة. ثم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة. نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، يعني الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات. التوعية باستعمال بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية. نحاول أن نوعو الصغار في طريقة استعمال الإنترنت.
2: نعم.
3: وتدريب على القيادة والعمل الجمعياتي معناها للصغيرات وللكبار نفس الشيء معناها.
2: الخصوصية متاع سناب على بقية الدورات خاصة في جهة قفصة ومكتبة المكتبة الجهوية بقفصة.
3: هو السنة هذه البرنامج أثر من حيث تقريبا معناها جل المكتبات العمومية بولاية قفصة منظمة التظاهرة هذه. نوعية البرمجة معناها عروض متنوعة وورشات مختلفة في المحاور اللي كنا نحكو فيهم، ودائما ديما يبقى الهدف متاعنا الأول هو الترغيب في المطالعة والكتاب اللي ما نجموش معناها نبعدوا عليه. مع العلم أنه الهدف أيضا متاع وزارة الشؤون الثقافية إلى جانب الهدف الثقافي والترغيب في المطالعة، عندنا الهدف التربوي والتعليمي والترفيهي. هذا كل في في في معناها مصيف كيف هكا في حرارة قصوى كيف هذه، نحاولوا أنه عروض تنشيطية للصغيرات، عروض حتى للكبار موجودين. مثلا عروض حكواتي للكبار مع
2: كيفاش تم توزيع الأنشطة حتى تلامسوا الفئة الكل تقريبا ما بين الأطفال الشباب الكهول.
3: هو كل مكتبة عمومية اللي موجودة في هي كل معتمدية فيها مكتبة عمومية، وعندنا حتى عمادات في ولاية قفصة الشبكة متاعها فيها عندها 23 مكتبة عمومية. كل مكتبة عندها برمجة على الخصوصية متاع المنطقة هذيك، مع دائما مراعاة المحاور الأساسية اللي ذكرناها في أول الحصة. من الهدف متاعنا هو أنه يكون الفئات المستهدفة هي الأطفال الشباب الكهول وحتى أصحاب الهمم وكذلك المناطق الريفية، يعني موجودة عندنا حتى في أرياف، يعني الأنشطة بتصير حتى في الأرياف. وبتصير شراكات أيضا مع المؤسسات العمومية مثلا مع نوادي أطفال ترجع لوزارة شؤون المرأة وكذلك عروض وأنشطة تصير في حتى الفضاءات الخاصة إلى جانب الفضائيات العمومية تصير حتى في الفضائيات الخاصة، إلى جانب المكتبات معناها حتى تصير فيها أيضا ورشات وأنشطة باش للتعريف أيضا بالمكتبة واستقطاب الرواد للمشاركة في التظاهرات نتاعنا على طول السنة. معناها
2: اسمعي نعرف أنه مصيف الكتاب ما يقتصرش فقط على المطالعة، شنو أهم الورشات الفنية، الجلسات الحوارية وإلا العروض اللي عددتوها فيما يخص الدورة نتاع السنة؟
3: مثلا عندنا العروض تنشيطية للصغيرات،
2: اي
3: معناها لي مجموعة معناها تقريبا موجودة 16 عرض تقريبا في حدود 16 عرض على متوزع على معناها المعتمديات.
2: اي
3: كذلك عروض حكواتي ايضا للكبار والصغار، معناها ثيم الحكواتي اللي مس حتى الشريحة العمرية الكبيرة وثم الصغار، وثم الورشات ايضا يكونوا في علاقة بالذكاء الاصطناعي وعلاقة باستعمال الانترنت، يقدموهم معناها مختصين في كل مجال، يقدموا المختصين ايضا للصغار وللكبار دائما. نحن الهدف معناها من الحاجة المميزة في في في البرمجة نتاع معناها نعتمدوها هو تشريك الولي مع صغير، ينجموا حتى في نفس التظاهرة في نفس النشاط يكون مسابقة يكون فيها الولي والصغير، هو تحفيز لك الصغير. الصغير كي يلقى الولي بتاعه يشارك بطريقة معناها مميزة من خلال معناها باش نحفزه كالصغير، كي يشوف باباه ولا أمه يشارك حتى هو يشارك، معناها يزيد يحب يشارك. نحاولوا أنه نقربوا الكبير والصغير من الكتاب. حاجة أخرى زادة عنا حتى أمسية شعرية، معناها باش تكون معناها فيها تضم معناها مجموعة من شعراء الجهة، كل معناها شاعر يعطي من القصائد نتاعو، يقدم القصائد نتاعو معناها تهم الفئة معناها الكبار. ثم زادة معناها ورشات معناها يقدموهم معناها في الترغيب في المطالعة، يقدموهم الإطارات نتاع المؤسسات. ودائما زاد إلى جانب الجانب التثقيفي والتعليمي والتربوي، ثم الجانب الترفيهي دائما، أنه صغير يحب في الصيف أنه يتفرهد شوية. معك العروض التنشيطية اللي مجموعات مختلفة من تقريبا من جميع تقريبا 16 عرض من الجمهورية.
2: سي اسماعيل، كيفاش يساهم مصيف الكتاب في إعادة الشغف بالقراءة عند الناشئة في ظل المنافسة الشديدة مع الشاشات والهواتف الذكية؟
3: هذا هو من النقاط المركزين عليهم، هو اللي ذكرناها في الأول، كيفاش أنه معناها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة. وثم ورشات يقدموهم مختصين في معناها المواضيع هذه، حتى يحثوا الصغيرات على حسن استعمال الذكاء الاصطناعي. رأوا الذكاء الاصطناعي مش نستعملوه كان باش في الصوره فقط، هي حاجه مميزه انه نستعملوه في في في في انه نحولوا صوره معناها من شكل الى شكل، لكن النجم نستعملوه حتى في الترغيب في المطالعة، حتى في النجم نستعملوه حتى في مسرحة قصة، أني قصة معناها تكون قصة تتحول في شكل معناها صور، هذه باستعمال الذكاء الصناعي. فيكون هذا جانب معناه ايجابي، معناه انه الذكاء الصناعي لو يعتمد في الجانب الايجابي يكون معناه حاجه
2: بيه. اللي يسمعوا فينا تو العائلات خاصه الاولياء يحبوا يشاركوا صغارهم في مصيف الكتاب، شنو يعملوا؟ شنو هي الفضاءات اللي ممكن تحتضنها؟ هل يمشي يتصلوا بالمكتبه الجهويه، يتصلوا بالمكتبه المتنقله؟ شنو يعملوا بالضبط باش يستفادوا كعائله كامله بالانشطه الخاصه بالمصيف الكتاب؟
3: الحاجه الباهيه في قطاع المكتبات قطاع المكتبات، وانت تقريبا من اكثر رواد المكتبات تعرف مليح قطاع المكتبات، هو انه كل شيء في قطاع المكتبات هو رمزي. نحن اشتراكنا في قطاع المكتبات للشباب والكهول سنه كامله 3 دنانير لسنه كامله، 3 دنانير تقدر انك تكمل مشترك لمده سنه كامله. الصغار الاطفال دينار واحد. نفس الشيء في تظاهره مصيف الكتاب وكل التظاهرات اللي تنظمها المكتبات مجانا، يكفي أنه الصغير يتصل بأقرب مكتبة عمومية لي.
2: أي
3: كل مكتبة بشتغي عاملة البرمجة بتاعها
2: ده برش.
3: أقرب مكتبة لي. وحاجة أخرى توا الصفحات المكتبات والمكتبة الجهوية وحتى صفحة إذاعة قفصة تهبط في البرامج متاع المكتبات ينجم حتى يطلعوا على جميع البرامج الموجودة في الجهة. ينجم مثلا ما نعرفش من الملمذين لا يعجبوا عرض في قفصة المدينة ينجم يتحولوا له العائلة متاعه مثلا لأنه ثم عروض تصير حتى في المتزهات والفضاءات العمومية مثلا كما الفضاء الخارجي نتاع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة ثم منتزهات مثلا في الكتار في منتزه حسن بكير كلها باش تصير فيه عروض معناها للصغيرات وثم زاد ورشات كما قلت لك يتصلوا بالمكتبات ورشات تصير في المكتبات
2: فماش فكرة ولا رسالة تحب توصلها ولا سؤال مسألت ولكش خلي على الأقل المجال هذي باش نجم توصل فكرة المصيف الكتاب
3: بالنسبة أنا ديما نقول مصيف الكتاب هو دائما الهدف متاعه هو أنه إعادة الاعتبار للكتاب إعادة الرواد للمكتبات راهو المكتبة مش كان أن نطالعه فقط نجو نطالعه ونعملوا حاجة في علاقة بالمسرح وورشة في مسرحة قصة وكذلك ورشات في الذكاء الاصطناعي ولا مداخلات حول الحماية من مخاطر الاستعمال السيء للإنترنت هذا كله داخل في منظومة التربوية والتثقيفية والتعليمية للصغيرات ديما نقول للصغيرات المكتبة راهي ببينها مفتوحة تقريبا في جميع الفصول نحن توا الصيف الناس تعطل القطاع المكتبات خدمته في الصيف فهمت ودائما نقولهم كما قلت لك راهو الاشتراك مجانا تقريبا معناه يعتبر مجانا دينار للصغير و 3000 للكبار لمدة سنة كاملة ومن خلالها تشارك في جميع التظاهرات الوطنية كما معناه بين قوسين حتى تنخر شوية على إطار المصيف البطولة الوطنية مثلا
2: أي
3: بطولة وطنية للمطالعة
2: هذا هو سؤال مسابقتنا احنا اليوم وقتاش انطلقت البطولة الوطنية للمطالعة عندكم 100 دينار كاش تحبوا وتنجموا تربحوها معانا بشوفة هو 25 ديسمبر احنا نسألوا وقتاش انطلق 25 مارس ولا 25 أفريل ولا 25 ماي سواء كان بالتليفون ولا صفحة إذاعة قفصة يعطيك صحة أستاذ إسماعيل بوزيان بارك الله فيك على الحضور إن شاء الله موافقين
3: شكرا ويعطيكم الصحة إذاعة قفصة وعلى المواكبة وإن شاء الله تزيدوا تواكبوا لأنه تظاهر مصيف الكتاب تختتم بالنسبة لولاية قفصة يوم 14 أوت معناها ما زالت متواصلة حتى ال 14 أوت إن شاء الله
2: نواصلوا معاكم المشوار نغم ويجي بحلينا حايدر عون في الأسبور
1: ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة لا مش زي

0: الاخبار الرياضي في التوب والفلاش. إذا عاد قبصة مواصلين معاكم المشوار. هذا صوت حيدر عون وإحنا نحكو في الكواليس ونحكو على بالحق الجمهور وزعمة وكذا والبطولة رغم سخان أما الكرة ديما في بال متاع التوانسة.
1: هذا هو رياضة. أهلا وسهلا بك تحية ليك ولكل الزملاء ولكل مستمعينا اللي تابعوا فينا عبر إذاعة قفصة. ما زلت تقريبا شهر والأكثر شوية على بداية الموسم الرياضي الجديد. ربما السؤال اللي باش تطرحه هو لانه محاضرين لبدايه الموسم ولا هل انه بعد الخيبه الامل المشاركه التونسيه في كاس العالم هل انه صار تقييم بالفعل ولا لا؟ كيفاش باش
0: ولا صفحه ونطوها ولازم نتوقفوا عندها باش نجموا نبنوا بها الموسم الرياضي للقادم. كل شيء مربوط ببعضه.
1: هذا هو الرياض بتبيع. هذا باش يصير تطور وتقدم في كره القدم التونسيه يلزم يصير اولا التقييم الاسباب نتاع الفشل اللي كانت ملاحقه المنتخب الوطني التونسي خاصه في المسابقات القاريه او العالميه. تقييم الى حد الان ما صارش. سمعنا انه فما جلسه بين وزير الشباب والرياضه والمكتب الجامعي. مخرجات هذه الجلسة إلى حد لا منعرفوش شنوه بالضبط. تم الاتفاق مع المدرب معين الشعباني على مشروع رياضي لـ 2030. علاش تم الاختيار على المدرب التونسي وقت المدرب التونسي لم ينجح مع المنتخب الوطني التونسي؟ مع احترامنا للكفاءات التونسية لأنه نجاحاتنا كانت مع المدربين الأجانب. نحكو على هوري كاسبرجاك ونحكو زادة على روجيه لومير والتتويج بكأس أمم أفريقيا. شنوه اللي خلى المكتب الجامعي يتمسك ب التعيين نتاع المدرب التونسي؟ شنو باش يغير معين الشعباني؟ شنو المشروع الرياضي اللي اتفق فيه مع المكتب الجامعي؟ وبدايه الموسم الرياضي الجديد هل انه حضرنا الملاعب اليوم لبدايه الموسم ولا يجيب سطل دهن قبل بدايه الموسم باسبوع ودهن الملاعب ونظف شويه؟ علاش مش منتوى؟ علاش من مش منتوى نطلبوا بالعشب نتاع الملاعب نتاعنا؟ علاش ما بديناش نخمو في مراكز تكوين الشبان؟ علاش ما بديناش نخمو في البنيه الصحيحه من الاول قبل بداية البطولة؟
0: وضعيات بعض الجمعيات، خيبات الأمل اللي تعرضت لها في سنوات أخيرة، نفسخوا ونعاودوا من الأول وإلا نبنوا على بنيناها قبل باش نجموا نحققوا ممكن الصعود ولا نتفادوا النزول؟ هذه هي الحسبة متاع آخر الموسم، هيت نبدوها من الأول.
1: قبل هو الظاهر أنه ما فهمش شيء يتبدل لحد الآن. يلزم نفسخوا ونعاودوا كل شيء من جديد بداية من البناء القاعدي حتى للمستوى العالي باش نشوفوا فرقنا التونسية متألقة على المستوى القاري والعالمي. علاش لا كما ترجي وصل سابقا وزاد نحكوا على منتخباتنا الوطنيه منش نحكوا على منتخب الكبار لانه الفشل مس المنتخبات الكل من الاقل من 17 سنه حتى منتخب الكبار. كل هذا يلزم بالحق ثوره صحيحه في تونس على مستوى الرياضه مش كان كره القدم زاد كرة اليد والباسكت والفولي وكل الرياضات الجماعية الفردية على الأقل هو كفما فما رياضيين يخدموا وحدهم ويجيبوا في نتائج.
0: أكثر تفاصيل تابعوها في فلاش سبور معك حيدرون.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالقوافل الرياضية بقفصة النية تتجه لدى إدارة الفريق على تعيين المدرب فرحات زروق للإشراف على المقاليد الفنية للفريق للموسم الرياضي 2026-2027 بالنسبة للموسم هذا، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان الاستمرارية والاستقرار للمجموعة اللي ستسعى إلى تحقيق العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم وتعويض خيب الموسم الماضي. جلسة صارت يوم أمس بمقر النادي بحضور عدد من أعضاء الجدد المزمع ضمهم إلى قائمة الهيئة المديرة للقوافل الرياضية بقفصة. السيد خالد بن نور رئيس الفريق كان أكد عن ارتفاع الديون المستوجبة لرفع عقوبة الانتداب المسلطة على النادي بنحو 740 ألف دينار، منها 380 ألف دينار لفائدة الملاعبية المحليين و360 ألف دينار بالنسبة لل تسوية ملفات اللاعبين الأجانب البالغ عددهم 7 ملاعبية، وذلك بعد ما توصلت الهيئة الحالية إلى تخفيض هذا المبلغ من 845 ألف دينار بين مسكها المقاليد الفنية أو الإدارية عفوا قبل عامين والتقليص في عدد ملفات إلى 4 فقط، وذلك بعد حسم ملفات جسيم وعبدول وستالي مؤكدا أنه إلى حد الآن ما فما حتى اعتمادات مالية على خزينة النادي منذ 10 شهور تقريبا، نفس الوضعية اللي تعيشها فرق ولاية كبسة. نكمل مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، الهيئة المديرة للملعب الجابسي تعلن عن تعاقدها مع المدرب شاكر مفتاح قبل بداية هذا الموسم، هذا ويملك مفتاح خبرة واسعة ودراية كبيرة حيث أشرف على عديد الفرق اللي نافست من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، اللي شرف أنه الملعب الجابسي باش يبدأ في التحضيرات في غرة أوت القادمة. ديما مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المدرب محمد أمين كمون اتفق رسميا مع هيئة مستقبل سيمان على تولي المهمة تدريب الفريق. نذكر أن أمين كمون سبق له تدريب أندية نادي حمل النف وسبورتينغ بن علوس والملعب الجابسي في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نحكو على فوز البنزرتي، إدارة الاتحاد الليبي أعلنت مساء الاثنين عن تعاقدها رسميا مع المدرب فوزي البنزرتي لقيادة الإطار الفني للفريق، وكانت إدارة الاتحاد قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فوزي البنزرتي يقضي بتوليه تدريب النادي بعقد لموسم يتقاضى بموجبه 1.2 مليون دولار، تشمل جراية 9 أو شهرية ب 90,000 دولار، بالإضافة لحوافز وامتيازات مالية كبرى. ذكر الفريق انطلق في البحث عن مدرب جديد، إغراءات كبيرة لفوز البنزرتي، وفوز البنزرتي رسميا في النادي الإفريقي. المدرب السابق للنادي الإفريقي دافيد بيتوني سيكون مساعدا أولا لزين الدين زيدان ضمن الإطار الفني للمنتخب الفرنسي. نرجع للمحترفة الأولى، أمل حمام سوس أعلن عن تركيبة الإطار الفني للموسم الرياضي 26-27، محمد علي نفخة مدرب أول، مساعد مدرب أنيسة الزعزوزي، معد بدني خليل زواغي، ومدرب حراس بيرم عبود. ذكر الفريق باش يرجع للرابطة المحترفة الأولى في الموسم الجديد بعد تحقيق الصعود في عقاب الموسم الماضي. ونكمل جولتنا الرياضية بالترجي الرياضي التونسي، وصل اليوم 3 متوسط الميدان الدفاعي، وقاد سيك ميموزا الإيفواري سيدو لامين ساكو إلى تونس تمهيدا للانضمام للترجي الرياضي التونسي خلال الميركاتو الصيفي، ملاعب عمره 23 سنة حيث سيخضع الاختبار الطبي قبل الإمضاء رسميا مع الترجي لمدة 3 مواسم، طبعا بعد أن يقوم بجلسة مع فريق باب السويق الاتفاق على تفاصيل العقد. نذكر أنه اللاعب يعتبر من أبرز لاعبي الفريق الإيفواري في الموسم الماضي. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. موعدنا مازال متواصل، هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء. فلاش سبور.

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. مصايف مصايف
1: أنا عايزة بحر.
2: مصايف تهزنا اليوم للمركب الشبابي بالمتلوي، نتعرفوا على أنشطهم الصيفية، مخيماتهم. خلينا نصفحوا السيدة مديرة المركب كريمة الرديدي. أهلا وسهلا سيدة كريمة.
3: مساء الخيرات لكل مستمعينا في إذاعة كفة.
2: مرحبا بك. لو كانت حطنا في البداية في إطار هالمشاركة، شنية طبيعة المخيم الشاطئي اللي يشارك فيه المركب الشبابي المتلوي صيف سنة؟
3: احنا فما برنامج المخيمات الشاطئية هذه اللي متمتعين بها في سنة 2026 باش تقام في أربع ولايات، اللي منها سوسة ومدنين وجابس، ثلاثة ولايات. كل مؤسسة من 14 مؤسسة شبابية في ولاية قفا باش تكون عندها القرى انها تتمتع بمصيف للمخيمات الشاطئية في معتمدية من المعتمديات وتبقين المركز تربصات او مركب شبابي باش يقيموا الشباب فيه مدة ثلاثة ايام.
2: مركب الشباب بالمتلوي صيف سناء، القرعة وين ماشية بالضبط؟
3: القرعة سناء حتى في هرقلة. مركب الشباب بهرقلة سوسة كانت المدة الزمنية من تاريخ 17 جويلية تمتعنا ثلاثة أيام بمصيف في المركب الشباب بهرقلة. نوجه تحية شكر لسي لطفي بالأيدي اللي استضافنا مدة ثلاثة أيام هذية ورحب بينا. البرنامج متنوع ومعناه في برشا إضافات للشباب. كانت عنا خرجات ميدانية وكانت عنا ألعاب شاطئية وسباحة، كذلك عنا سهريات في مركز التخييم والبرة من مركز التخييم. الشباب هذه كان اختيارنا ليه كان الأولوية للمنخرطين في أنشطة المؤسسة اللي انخرطوا عنا مدة عام. كذلك حبينا زادة نشجع ونحفز الشباب المتميز في الدراسة وهو منخرط عنا أكيد. كذلك أعطينا شوية من معناها المشاركين من العائلات محدودة الدخل، اخترنا منهم مجموعة الشباب هذا.
2: تقريبا قديش عدد الشباب اللي انتفعوا بهالرحلة؟
3: هو الانتفاع بالرحلة يكون 21 شاب مع ثلاثة مرافقين. 21 شاب هذوما يكونوا متجانسين في العمر وبيان من 15 إلى 20 ولا من 20 إلى 25 باش ما نقعوش فك معناها فما فارق عمر كبير ما نجموش نسيطروا عليه. دونك لازم يكون متجانس في العمر. الشباب هذايا كان 21 شاب منهم ثلاثة فتيات والباقي ذكور. عدينا الحق ثلاثة أيام ممتازين برغم حرارة الطقس وارتفاع درجة الحرارة، ولكن الحمد لله تعدى مصيف مزيان برشا. الحمد لله إن ما سجلناش فيه حتى معناها حادث ولا مشكلة. تعدى مصيف معناها متميز معناها تمتعوا الوليدات، صراحة تمتعوا الوليدات بالمصيف هذايا. كذلك عندنا أربع شبان إن شاء الله بيش يكونوا في قربة في مهرجان الطائرات الورقية في إن شاء الله في نهار 30 ومن 30 و31 و1 و2 و3 أيام باش يكون هذوما المصيف الوطني. مشاركتهم مش في مصيف جهوي ولكن في مصيف وطني، يكون فما اختيارات مع مختلف الشباب من كامل ولايات الجمهورية.
2: برشا شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة كريمة الردادي مديرة المركب الشبابي بالمتلوي. صحة وفرحة ليهم الشباب للكل، وهذه دعوة من جديد لكل الشباب في المتلوي خصوصا، امشوا انخرطوا في دار الشباب المركب الشبابي، راهو فما أنشطة صيفية وأنشطة حتى على طول العام نجموا تستفادوا منهم، فقط أنه كي تكونوا من بين رواد المركب.
3: احنا حتى نحفزوا الشباب في الرحلات، احنا منهزوا للمسيف وللرحلات كان الشباب اللي مشارك في الأنشطة طيلة السنة ومشارك في النوادي، هكاك نحفزوه في الصيف انه يخرج معنا في رحلات ومسيف مجاني بدون دفع اي ملي معناها.
2: برشا شكرا لك سيدة كريمة، يعطيك صح.
3: ايه عايشك، ميرسي عايشك.
4: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.

0: إذا عاد قوسة معاكم في صيفك على كيفك دوت وكان تحبوا تشاركوا معنا نستنوا تليفوناتكم اطلبونا 31-376-730 وإلا 76-229-600 زميلنا كمال حميدة باش يستقبل مكالماتكم على 31-376-730 سؤال متاعنا سؤال المسابقة نسألوا وقتش تنطلق وانطلقت البطولة الوطنية للمطالعة 25 مارس ولا 25 أبريل ولا 25 ماي تترشحوا معنا الفوز ب 100 دينار كاش ولا تختاروا واحدة من المجموعات الغنائية يلا ألو حاضر معنا مكالمة ألو
1: ألو السلام خير
0: أهلا وسهلا بك سي مبروك
1: هيا ليك وكمال وحميدة في الفريق
0: مرحبا سي مبروك أنا المجموعة تصوت لها
1: مجموعة ميد الحناوي هاني شاكر
0: مجموعة ثانية بيه وبالنسبة للمسابقة
1: 25 أبريل
0: شكرا لك سي مبروك مرحبا بيك عنا مكان أخرى مرحبا بكم 31-376-730 خلينا نذكركم بالمجموعات الغنائية المجموعة الأولانية فيها مارتان غاريكس وليدي غاغا سو هابي والجسار الإيه

0: يلا نمشون للاتصال الثاني. ألو.
1: عسلامة رياض.
0: عسلامة، مرحبا بك عايشة.
1: تحية ليك الفارق العام معك هذه.
0: عايشك ربي فضلك يا عايشة. يلا زوز مجموعة غنائية، أي منهم تصوت لها؟
1: انت هند شاكر وانت ميد.
0: ايه المجموعة الثانية، وبالنسبة للمسابقة
1: 25 أبريل.
0: 25 أبريل. شكرا شكرا لك يا عايشة، بسلامة. نواصل معكم المكالمة الثالثة. أهلا وسهلا، عسلامة مرحبا بيك. إذاعة قفصة معاك. ألو.
2: عفناوي ضخ.
0: مرحبا سي عفناوي. هاي سي عفناوي، يلا نهي المجموعة تصوت لها. سي عفناوي. أنهي المجموعة، الأولى ولا الثانية؟
2: ثانية.
0: ثانية. وبالنسبة للمسابقة
2: 25 أبريل.
0: باه باه، شكرا لك سي عفناوي، في الأمان. نمشي الاتصال الموالي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 31 376 730 والى 76 29 600. وهذه المجموعه الغنائيه الثانيه في السباق.

0: يلا نواصل معكم المكيل من مواليه. اهلا وسهلا، مرحبا بيك حسامة. الو الو، مرحبا مرحبا بيك. اذا عاد قاسم معاك منوع صيفك على كيفك. الو
1: السلام سيريال،
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك. الاسم معايا، شكون معانا؟
1: سير سير ميت بعطي
0: هاي سي سيلماي.
1: الخير بسامي الحناوي.
0: هاي، وبالنسبة للمسابقة
1: ذكرني لو كان ذوقات جرب ذكرني.
0: هاي البطولة الوطنية المطالعة وقتاش بدت؟ 25 مارس، 25 أفريل ولا 25 ماي؟
1: 25 أفريل.
0: شكرا لك يا سالم، في الأمان. يلا نواصل معاكم، راجعين بعد نشرة أخبار الستة على إذاعة قصة.

0: الو ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذه ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: المركب الشبابي بتوزر يحتضن الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لتعريف الناجحين في البكالوريا بعروض التكوين الجامعية. وزارة الصحة تعتزم قريبا إطلاق البوابة الوطنية صحتنا بوانتيان لتتيح متابعة المواطنين لمسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية. أمريكا تواصل هجماتها، وإيران تجدد قصف البحرين والكويت في تسارع لوتيرة التصعيد مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة في تبادل الضربات. تقوم جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بقفصة بمساعدة عدد من نساء الجهة على الحصول على أراض فلاحية والانتصاب لحسابهن الخاص. سلوى كانو رئيسة الجمعية تتحدث بأكثر تفاصيل.
7: مشروع يتعلق بتمكين النساء من ملكية الأرض، نخدم على دعم القطاع الفلاحي، دور المرأة في القطاع كصاحبة مشروع مش كيد عاملة فقط. من المفروض تملك الأرض، توصل إلى الموارد بما فيها التمويل والتكوين والتشجيعات الأخرى، البذور والغراسات وغيرها. قمنا بالدراسة لأنشطة معينة، من بين هذه الأنشطة عملية الوساطة وعملية التوعية والتحديد.

0: الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتي مع الاختيار مسارتي الجامعية من خلال التعريب بعروض التكوين وافاقها الأكاديمية والمهنية. وبين الأزهر العرجي المدير الجهوي للخدمات الجامعية بقفصة أن هذا اليوم الإعلامي يمكن الناجحين الجدد من الاطلاع على أبرز الخدمات التي يوفرها ديوان الخدمات الجامعية للجنوب وشروط الانتفاع بها.
1: احنا اليوم في توزر اليوم الثاني لايام التوجيه الجامعي بجامعه القفصه لمبرمجه ل 2021 جويليه 2026. جينا لتوزر اليوم باش نعرفوا الطلبه الخدمات قدمها ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب والمتمثله اساسا هي في السكن الجامعي، الملاح والقروض، الاطعام الجامعي، الاحاطه الصحيه والنفسيه، والنشاط الثقافي والرياضي. يجي الطالب ويجي الولي باش نعرفوهم الخدمات، شروط الانتفاع بها، كيفاش يقوموا بعمليه مثلا التسجيل في السكن، شنو عنده حق في السكن وشنو ما عندوش في المنح، شنو الشروط لازم توفر باش يتمتع بها الطالب، الخدمات اللي حاطه المتوفره، النشاط الثقافي الرياضي اللي متوفر بمؤسسه الخدمات الجامعيه. ونحب نقول هنا بالمناسبه انه عندنا في قفصه وتوزر عندنا ظروف تاع اقامه باهيه، عندنا مبيتات وعندنا مطاعم جامعيه، معناها نحاول نحرصوا سنويا باش نحسنوا الخدمات نتاعنا. ان شاء الله مبروك لطلبتنا كلها، ان شاء الله ماذا بينا بازي الطلبه يتوجهوا لجامعه قفصه بولايتي قفصه وتوزر. عندنا حي جامعي توزر على 586 سرير وقاعه اكل 500 مقعد، عندنا في قفصه مبيت جامعي بمنظور 850 سرير، مبيت فاشي 315 سرير، عندنا مبيتات مناوله زاده اللي هي نقطوا بها العجز السنوي نتاع الاسره. سنة ان شاء الله باش يتم اقتناء 2142 سريرا لتغطيه العجز باش نلبوا الطلبه اللي الطالبات عندهم على العلم طالبات لو عندهم حق في عامين سكن، والطلبه الذكور عندهم حق في عام سكن.
0: عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا تحدثوا على أهمية هذا اليوم العالمي لاختيار التوجيه الجامعي الذي ينسجم مع رغبتهم ومع المعدل الذي تحصلوا عليه.
2: تكنيك حقا جبني دومين الانفورماتيك، انا من الاول حاط مخي في الانفورماتيك، ان شاء الله يقبلوني فيها وان شاء الله كامل غالي. زدت ثبت اللي انا نجم نكمل في دومين الانفورماتيك.
3: انا بديت عبد الحفيظ باك مات نجح بريسكاتورز موين، معناها نخمم باش نسعد انفورماتيك في نتاع قفصه في ازيد قفصه مكثرين غاديك، وسمعت اللي هي معناها تخرج لبرا وكل شيء، هذاك علاش معناها شجعوني لهنا. زدت استفدت في الانفورماتيك، قالوا لي معناها اللي ما كانش في بالي اللي هي معناها عندها علاقات بجامعات البر. زدت استفدت لما افاق كبير وديجا قريبه معناها في الديستيناسيون كل شيء ما تقلقش.
4: الا الشابي باك تكنيك يعني دومينيا الكتريك ميكانيك، لقيت روح في الكتريك يعني شفت حاجه سمحه عجبتني كيك كيف نقولوا احنا دومين تاع جيني الكتريك، وانا لقيت تاع طاقه المتجدد اللي هي تو خارجه يا سيري يا سيري، وانا بصراحه حطيتها في مخي وحتى هيك معناها زدت شجعت باش اني مش نقرا في قفص، زدت شوفها اكثر معناها بلايص صدمه، وديجا كنت حطيتها انا قفصه في مخي كي سمعت باللي هم عملوا الندوه هذه، قلت اكيد لازم اني مش حق فادني فادني سمح بالكذا سمح، وزدت شفت اختصاصات اخرى معناها نجم نحطها في الاختيارات نتاعي بالرغم اني كان عندي نقص صحيح، ولقيت واش نحط صراحه.
0: انطلقت اليوم بولاية توزر فعالية المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 الذي تنظمه المكتب الجهوي ابن شباط توزر تحت إشراف المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية. وتضمنت فقرات الافتتاح تنشيط شوارع المدينة بكرنفال الحروف وورشات في الخط العربي والرسم، وتتواصل فقرات المهرجان إلى غاية 15 من أود بأنشطة متنوعة تكوينية وتثقيفية وترفيهية. نبيلة العمراني مديرة المكتب الجهوي ابن شباط بتوزر.
5: المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 اللي يتضمن 15 جويلة 15 أوت، قدم مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتكوينية اللي الهدف من خلالها هو تقريب الكتاب من المستضيفين ومن المواطن بصفة عامة باش تكون المكتبة خير ملاذة فيها الصائفة والمطالعة تكون سلوك حياتي. الافتتاح للفقرات باش تتضمن العرض التنشيطي بمجورات ودمى عملاقة وتنشيط الشوارع، ثم نواصلوا الأنشطة في المكتبة الجهوية في توزر بورشات مختلفة، ورشات في الرسم في الخط العربي دائما لتكون المكتبة قريبة من المواطن والصغيرات كمتعة وكترفيه في أنا الوقت.
0: كما تحدث عدد من رواد المكتبة من الأطفال عن الفقرات الافتتاحية للمهرجان وأهمية الكتاب والمطالعة في تنمية زادهم المعرفية.
6: اسمي رفيف الغزال. أهم الأنشطة الموجودة في المصيف هذا ورشة الرسم، ورشة الخط العربي، كذلك مسرحيات، ونحتفل كذلك بعيد الجمهورية، واليوم الافتتاح بالكرنفال موجه للأطفال. الورشات اللي تعجبني مشاركة في البطولة الوطنية طالعة كل عزيمة وإصرار، موجود القصص بتاع الكبار والصغار.

0: والناس في المطالعة.
1: نصف الكتاب اي نحب القراءة والكتاب والتاريخ والحضارات القديمة.
0: جيت لهنا يا نادي الخط العرب ديما نجي مشاركت في البطولة من اللي عمري كاكا 6 سنين وانا بديت نطلع من السنة الاولى. معنا نجي للمكتبة عملت اشتراك وعجبتني الاجواء والمطالعة راهي سمحة معنا فما دماء مع عملاقة وعجبتني زادة وأزيائها.
2: عجبتني فيها قصص محلاها. عجبوني أكل وحيد ليزن الطبول وكتاع الموسيقى ذوق متياعش ونصيف وكت دماء ذوق مكان متحركة.
3: عجبتني المكتبة الموسوعات والقصص وطلعت ياسر وخزنت معلومات. وعجبتني النواد وعجبوني فرقة الموسيقيين من الكرنفال.
4: عبر عدد من أهالي ولاية سيدي بوزيد عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمصالح للشرب خاصة في ظل تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة خلال هذه الفترة. ألف خصخصي عادة النقل التالي.
5: قصان الماء والضوء في 50 درجة سخانة كيف ما هكا راو العباد ما عاش متحملاته راو ما تمش ما أعزم الماء خاصة في سخانة كيف ما هكا والضوء راي عباد مستحقة تبرد ريثم عبيد مرضى ريثم عبيد يقص عليها الضوء تقص عليها الحياة يرجع الضوء يقص عليك الماء يرجع الماء يقص عليك الضوء مرة على مرة يبقى بالساعتين بثلاثة سبيع مقصوص تواذا معقول فسخانة كيف ما هكا.
6: نحن مسكرين عن الماء اليوم 4 أيام والماء مسك عليه لونهار طلبناهم باش يعطونا فهمت يحلون الماء قص يقولك ذو قاس ذو قاس اليوم 4 أيام ذو قاس يعني نحن قاس كان يعقل متنا رانا عنا ناس كبار وعنا ذري تشرب وعنا هوش يشرب لكن يعني تو دجاها والبدن قدامي انت هذا الشيء نشرب الماء في السوق كل يوم نفس بساطة نجي من بلاصة لبلاصة.
7: القطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي ولا متاع الماء حاجة مقلقة ياسر لأي مواطن كان في أي وضعية خاصة وإنه نحن قبل زادة ما تعمل استيج الإعلام ذيك قبل ما يقصوا الضوء كان فما إقصاص ما غير ما يعلمك في هذية كان مع بالحق حاجة خايبة برشا وما تدريش على الضوء وقت الشي يقص يخطون الناس زادة نخمموا العبد اللي عاملة بروجيات ولا حتى المواطن اللي في داره معناتها اللي تخومي نجي اللي عنده الكل ما سبحان الله معناتها ضوء قص أرجعت نجم الماء لأي حاجة تفسد كسوة تلفزة فريجيدير فهذا راهو يكلف المواطن خسارة كبيرة وهذا مهوش معقول زيدا حتى بالإعلام اللي تعمل فيه ستيك كل مرة راهو فما مناطق بشكل دوري معناتها تقريبا كل يوم معناتها يتقص عليها الضوء ساعات طويلة برشا ناس عندها ناس مرضى رضع زيدا يتقلقوا برشا من السخانة فالصيف نعرفوه سخون ولكن مش معقول انه مع السخانة يكون الحل انه نقطع التيار الكهربائي.
4: تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيان وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطن متابعة مساره الصحية والاطلاع على المواعيد الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة به وبأبنائه بكل سهولة وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إنس العيادي. ووضحت العيادي أن البوابة الرقمية دخلت مراحلها الأخيرة من الإنجاز وستتيح للمواطنين أيضا التعرف على المعرف الوطني للصحة الخاص بكل واحد منهم والذي شرعت الوزارة في تعميمه تدريجيا بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة لها. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا صادق بسباس ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. وأبرز بسباس في تصريح للإذاعة الوطنية أن نظام التخزين يمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترة الذروة وشار إلى تسجيل انخفاض في أسعار البطاريات التي تصنع بنسبة 95% في الصين قائلا أن التخفيض في المعالم الديوانية سيساهم في تراجع أسعارها في تونس.
8: المناخ قاعد يتبدل وقاعدين نشهدوا في موجات حرارة اللي ما كانتش مشهودة قبل. شنو اللي نجم يصير باش نجموا نتفاداو القطاع هذا وتخفيف الأحمال كما نسميوها؟ هو برشا حاجة تجم تصير منها برشا استثمارات في الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز منها دراسات جديدة في علاقة بالاستهلاك على خطر الحاجة الكبيرة اللي صارت انه الاستهلاك في تونس قاعد يتبدل كما في العالم كامل قاعد يتبدل. قبل كنا نجموا نعرفوا الاستهلاك وين يتوجه وقتاش يرتفع على خطر مربوطة بمصانع مربوطة بماكينات نعرفوها. اليوم بالمكيفات الاستهلاك ينجم يرتفع في لحظات وينخفض في لحظات مع انه مصادر زاد الطاقة في حد ذاتها ما عادش بريفيزيونيل كما كانت قبل. اليوم كي نحكيو على الطاقة الشمسية وان هنا نمثل المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونكت الطاقات المتجدده فيها زوج مشاكل كبيره. المشكله الكبيره انه ما نعرفوش بيك تاع البرودكسيون وقتاش باش تطلع بطريقه في لاغرونت وقتاش باش تهبط بطريقه في لاغرونت اللي هذا تخلق نوع تاع الإشكالية، والإشكالية الثانية اللي هي مشكلة التخزين، وبالتالي معطيات هذه والمعايير هذه كلها هي اللي خلت اللي احنا يكون عندنا ذي تخفيف الأحمال ما يسمى بالديلي ستاج اللي احنا قاعدين نشوفه فيه. احنا اقترحنا في البيان نتاعنا صادر الأسبوع هذا انه اكثر حاجة معناها ملحة اليوم في الشبكة انه لازم نخليه التخزين، معناها البطاريات خاصة بطاريات الليثيوم اللي هي توا تشهد انخفاض كبير في ثمنها معناها بارابور سنوات الفارطة، انه الشبكة الوطنية الكهربائية والغاز خلينا نسمحوا انه احنا نربطوا البطاريات هذه على الشبكة. النورم اللي حطتها ستيك تقول لك انا الريزو وقت اللي يبدا يخدم معناها تحب تنجيكتي تحب تاخذ ضوء ما عندناش مشكله، اما وقت اللي انا نقص الضوء الطاقه الشمسيه في دارك تقص على خاطر الطاقه هذيك مرتبطه بالشبكه، بالتالي هي وقت اللي تحب تعمل الكوبور في الالكتريسيتي في منطقه معينه ولا في حي معين تحب تقص الضوء على الناس الكل. بالتالي نوعيه المحاولات اللي قاعدين احنا نركبوا فيها اللونديلور اللي قاعد يركب النورم نتاعو تقول انه هو لازمته يتبع الالكتريسيتي اللي موجوده في الشبكه، اذا كان وصلت صفر بالتالي هو يولي صفر ويقص. فرضتها ستيك احنا مطالبين ان احنا نتبعوا فيها ونجموا ندخلوا ماتريال لتونس كان يكون مطابق للمواصفات هذه. كي نحكيوا على ديزانستالاسيون ايبريد اللي هو مطلبنا اللي احنا ندخلوا التخزين وندخلوا ديزانستالاسيون ايبريد، متوب خاصيه اخرى الوقت اللي قص الريزوم تاع ستيك هو يقص على ستيك وتولي انستالاسيون اوف جريد فوست الدار حتى لين يرجع الريزوم مره اخرى طبطب بالسيستم تاع الطاقات المتجدده اللي موجوده في وسط الدار.
4: أكد كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد دريدي أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسة التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية القادمة سيصدر اليوم الثلاثاء. وقال في تصريح على موجة الإذاعة الوطنية أن هذا دليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك. وتبع أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تتواصل من 27 إلى 31 من الشهر الحالي، داعيا الناجحين إلى حسن تعمير الاختيارات خاصة بعد إدخال عديد المراجعات على جميع الاختصاصات وجعلها أكثر ملائمة لسوق الشغل والتطورات التكنولوجية والعلمية على جميع المستويات.

0: أن باكستان وقطر تقدمتا بمقترح مشترك يدعو طهران وواشنطن إلى العودة إلى موقفيهما السابقين قبل 9 جويلية باعتبار ذلك خطوة أولى لاستئناف المفاوضات. في ملف آخر، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 12 شخصا بينهم 4 أطفال بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل شمل قصفا جويا ومدفعيا وتحركات للآليات الإسرائيلية في مناطق عدة من القطاع. هذا وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف جيش الاحتلال هجماته مؤخرا في قطاع غزة، ما أسفر وفقا لها عن استشهاد ما لا يقل عن 57 شخصا بينهم 6 أطفال بين 13 و20 جويلية الجاري، وذلك رغم وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 25 و2000. المركب الشبابي بتوزر يحتضن الأيام العالمية الجهوية لتوجيه الجامعي لتعريف الناجحين في البكالوريا بعروض التكوين الجامعية. وزارة الصحة تعتزم قريبا إطلاق البوابة الوطنية صحتنا بوانتيان لتتيح متابعة المواطنين لمسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية. أمريكا تواصل هجماتها وإيران تجدد قصف البحرين والكويت في تسارع لوتيرة التصعيد مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة في تبادل الضربات. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.
3: إيش حالك يا صاحبي؟ لاباس
0: لاباس لاباس.
2: مسيناكم.
4: شكون البرنس بتاع السيف؟
2: تراندي
4: الدلاعة
2: تفرشيكا
5: لا خير اني ما نصبرش عليه.
2: مصايف
6: وسخانة كيما يقولوها
2: جس.
6: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
2: عاشق مغروم
4: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
2: إنوف تيك
7: تشربوا حاجة؟
8: ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
2: العيشة فلك
9: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
2: سيفك على كيفك. سيفك
0: سيفك
2: على كيفك
0: على كيفك.
2: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وسخانة كيما يقولوها.
0: يس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: إلايشة فن
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
9: سيفك سيفك على كيفك
0: على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك. تفرشيكا تفرشيكا.
10: مواصلين معكم المشوار في منوعة سيفك على كيفك. مرحبا بالتحق بينا توا في الاستماع ونرجع معكم مع تفرشيكا الرياضات الصيفية. كل مرة كان نوع واحدة من الرياضات خاصة بالنسبة للسباحة، الرياضات الدفاعية، الرياضات المائية، وكذلك كمال الأجسام وما أدراك ما كمال الأجسام اللي هي على طول العام الحقيقة في نحت الجسم في رفع الأثقال وغيرها. اليوم اخترنا لكم أستاذة رياضة وتربية بدنية مدربة مختصة في المسكيلاسيون سحار صالح. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: عايشك عسلامة. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة.
10: مرحبا نورتينا.
11: عايشك ونشكر جميع مستمعين إذاعة قفصة.
10: مرحبا بي. خلينا نتعرف عليك أكثر سحار. شنو الاختصاص نتاعك؟ وقتاش تخرجت؟ شنو قريت؟
11: جو مي بريزونت سحار صالح، استاذ رياضه وتربيه بدنيه، كوتش دوزيام دوغري دو مسكولاسيون.
10: وين قريت؟
11: خريج المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بقفصه. حاليا نعمل في الماستير وزاد نخدم كوتش دو بلاتو في سال دو سبور.
10: بين الملاكمه المسكولاسيون وين تلقى روحك اكثر؟
11: الحقيقة قبل كنت في الملاكمة والكيك بوكسينج.
10: أي.
11: قبل كنت نقرأ في الليسي عاملة كيك بوكسينج وبوكس انجليز. وتوى الحقيقة مسكولاسيون خطر هي أكثر أنواع السبور اللي توى هكا تندانس كما نقوله احنا بلغتنا اللي جاءنا.
10: كوتش سحر في تدريبات المسكولاسيون شنو أكثر غلطة تشوفها تتعاود عند البلاد وإلا الأولاد أول ما يدخلوا للصالة وكيفاش نجموا صلحوها؟
11: أول حاجة هما مشي في بالهم الكوتش كما نقوله احنا خياط ولا حاجة هكا بلغتنا. هذه يجيك يقولك إكزامبل عندي أموا ولا دو موا لازمك تعمل لي فيها بدني هكا وهكا وهكا وهكا. هما في بالهم كان من الكوتش الحاجة هذه وهي لا مني ومن لاديرون معناها. بيان سور فما بلوزيوغ إتاب لازم نمروا بها باش نوصلوا للحاجة اللي لازم نعملوها. أول حاجة معتقدات الخاطئة عند البنات اللي هي إكزامبل تترينا تقولك مثلا باش نولي عندي بدني مسكلي معناها ولا تبدا معرش. ولاولاد ساعات زاد في لونترينمون يخدم مثلا ابر ما يخدمش لور، يخدم لور ما يخدمش ابر، دونك ديما فما الحاجه هذه الغلط.
10: بين المسكيلاسيون والرياضات الاخرى واحنا ننطلقوا من الملاكمه اللي انت عندك معها خبره كبيره، شنو هي الخيط الرابط بيناتهم الاثنين؟
11: بيان سور باش نعمل الملاكمه لازم رونفورسمون معناها لازم رونفورسمون مسكولير رونفورسي الميوسكول
10: اي
11: باش نوصل نجم معناها نافونسي هكا ونلقى بيرفورمانس باهي.
10: في التغذية والتمارين برشا عبيد يترينوا مليح لكن ما يشوفوش نتيجة، شنو هو السر اللي تغفل عليه الناس ما بين ماكينة الحديد والنظام الغذائي؟
11: هما برشا حاجات مشكلة، حاجة منهم ديجا هي الرجيم أليمنتير وإلا حاجة هكا. فما معناها بلوزيور شوز معناها عنا كيما النوم كيما طريقة الماك كيما طريقة الانترينمون في حد ذاتها. فما عبيد ترينة وكله هي ما مش قاعدة تمس في الحاجات اللي هي يلزمها تعملها، دونك هذاك علاش يلزم ديما يتبع فيك كوتش ولا
10: خلينا نمشوا للمبتدئين. قدموا لهم بعض النصائح كوتش سحر. واحد ولا واحدة حاب يبدا النهار نتاعو ويبدا المسكيلاسيون وخايف من الرزن والا لوجايع ممكن تنجم تاثيرات من بعد والكل، شنو هي اول ثلاثه نصائح ذهبيه تعطيهم له الكوتش سحر؟
11: اول حاجه اللي هي المداومه، لازم الانسان باش يدخل يحط في مخه قبل لوبجيكتيف قبل اي حاجه هو بيان سور انسان كي تدخل سال دو سبور عنده اوبجيكتيف باش يوصل له اما المداومه طريقه الماكله معناها النوم ما بديش يسهر برشا برشا حاجات كيما هكا معناها باش يلقى حاجه باهيه يلقى ريزولتا باهيه وكاو لا
10: البدايات الاولى اللي تبدا هكا مستصعب عليا انه باش يدخل سال سبور وهالعالم هذايا الكبير نتاع المسكيلاسيون الجانب النفسي
11: عنده دور كبير بيان سور برشا عبيد تبدا ما عندهاش ثقه في رواحها اكزامبل باش يدخل يترينا يبدا ما نعرفش انا يبدا تنحاشم من لي غادي حاشم من الكوتش نتاعو
10: خاصة انه باش نغلط والا كان باش نهز هكا طرف حديد ما نجمش نهزه باش يضحكوا عليا ولا
11: فما عبيد تخاف من انها تضرب معناها دونك باش فور ايفيتي معناها الحاجات هذه
10: شنو هذه فوبي هذه انه الخوف من انه يتضرب
11: بيان سور هذه فوبيا عند برشا عبيد وديجا انا معناها اعترضتها في مسيرتي المحترمه فهم برشا عبيد يقول انا نخاف اني تضرب انا نخاف اني شنو معناها انه يعمل فو موفمون فوالا دونك الحاجه هذه لازم تكون عنده ثقه في روحه وثقه زاده في الكوتش اللي هو معاه دونك انت جاي مش باش نضربوك اكزامبل باش تصير لك حاجه دونك لازمك تسمع النصائح نتاع الكوتش نتاعك وما يصير حتى شيء
10: انت اليوم تريني البنات والولاد
11: بيان سور
10: الاقبال على المسكيلاسيون بالنسبه للبنات المعدل نتاع الاقبال اليوم نحكو معدل ضعيف جدا معدل متوسط مقبول والا معدل مرتفع اليوم في 2026 البنات يمشوا يعملوا مسكيلاسيون
11: الحقيقه نحكو معناها هكا قفصه سنتر
10: مثلا
11: نسبه ماهيش ياسر برشا يعني مش برشا ضئيله باهي بارابور المعتمديات الاخرين زاد هذه تدخل فيها الثقافات سواء نتاع العائلات سواء نتاع الشخص في حد ذاته احنا توا 2026 ساعات تلقى اكزامبل بنات تقول لك انا نترين اكزامبل مع طفل لا انا نترين ندرى شنو امي ما تخلينيش بابا ما يخلينيش دونك فما الحاجه اللي بخلف الثقه في النفس وبخلف الاوبجيكتيف اللي يحبوا يوصلوا له فما زاد عبيد عندها دخل في الحاجه هذه
10: ما فماش من بعد خاصه بالنسبه للفتاه الخوف من انه تنعكس على البنيه الجسديه نتاعها والكل والا لا عادي كيما يمشي ترينا راجل يهز الحديد ويتفورم البدن نتاعه الكل كيما البنيه
11: ليتا فيزيولوجيك فوالا ليتا فيزيولوجيك نتاع شي لوم مش كيما الفم بيان سور تدخل فيها برشا حاجات لي زرمون وبرشا معناها حاجه تو ساعات تلقى رجال تترين سنين وما تعملش معناها ميوسكل كي يبدا هكا حتى في المره معناها خايب وكل دونك البنات راهو لا معناها معتقد ضايا الخاطئ انه على المسكولاسيون مش نعمل مسكولاسيون يولي بدني ما نعرفش ندرى كيفاش
10: يولي كيما الراجل البدن
11: لا لا تدخل فيها
10: علميا ورياضيا شنو يقول
11: مش كيف بعضهم الراجل عنده تيستو اللي هو مش ندخلوا معناها ليزرمون وكل الراجل عنده تيستو هو اللي يساعد على بناء العضلي مش كيما المراه عندها الاستروجين والبروجستيرون والراجل نجم يترين شهر كامل وهو عادي المراه لا عندها الدوره الشهريه دونك فيها تغوا فاز فاز بري مونستريال وفاز مونستريال اللي هي هذه تكون الانتنسيتي نتاع لونترينمون تبدا عاديه وعلى فاز بوست مونستريال اللي هي هذيك تكون في البيك نتاع الانرجي دونك انتنسيتي عاليه نحاولوا فيها وكل دونك مش كيما الراجل هذه ابسط حاجه مش كيما الراجل كيما الراجل ينجم يترين شهر كامل على راحته كيما يحب المراه لا
10: كوش سحر كيفاش نختاروا التمارين المناسبه للنوع الجسم
11: باهي اول حاجه اول حاجه الانسان معناها لاديرون كيما نقولوا احنا باش يجي وكل لوبجيكتيف نتاعو سولون لوبجيكتيف نتاع الشخص فوالا اول حاجه نشوف معناها متريني مش متريني قداش اللي محب شنو هما انواع الضربات اللي عنده في بدنه شنو هما لي مالادي اكزومبل فما شكون يترين عنده لي مالادي كرونيك دونك سولون الحاجات هذه كل نجم نختار شنو هما لي زيكزرسيس اللي تتماشى مع العبد
10: سؤال مباشر الحديد يضعف ولا يكبس ويزيد في الميزان
11: والله يا ضي سؤال الحق الناس كلها تسأل فيه ولا بيان سور هو يضعف عنده اي شيء معناه يضعف وزاد يكبس ويزيد في الميزان اذا كان هاني قلت لك سولون لوبجيكتيف نتاع العبد
10: نمشي لتمارين الكارديو ضد الحديد شكون الاهم للتنقيس في الوزن تمشي وتجري على التابي بساعات ولا تهز شويه اوزان
11: الكارديو بيان سور كارديو وهم معناهم زوز اون باراليل لازم نخدموهم اوكي لازم نخدمهم اون باراليل خاطر كي مش نخدموا كارديو بركة دونك باش تصير ترهل في البدن كنت باش نصلح حاجه دونك نلقى حاجه اخرى مثل بيه ديما لا ديرون يخدمهم اون باراليل.
10: نمشي العامل السن والاستمراريه المشكلاسيون هل عندها عمر معين يوقف فيه الانسان والا الرياضه هذه تخليك شباب مهما كبرت ومهما كان العمر نتاعك؟
11: بيان سور الرياضه دي ما عندهاش حد معين تحبس والا ما تحبسش هي بريسك للعمار الكل معناها هو كل غير انه كل الصغار بركه لا يحاولوا يبعدوا عليها خاطر في مرحله النمو وكل
10: اي
11: اما هي لا بيان سور انت ولا انتنسيتي زاد كيفاش انسان جون يخدم انتنسيتي معينه انسان بيرسوناجي دونك يخدم انتنسيتي زاد كيفاش معين
10: يجي نهار المدرب نحكوا على تلميذ ولا طالب يفدوا ما عينوش يمشي يترين شنو السر ولا الموتيفاسيون اللي تعطيها له سحر باش يلبس الصباط نتاعه ويخرج يواصل وانت اول ما بديت الاستمراري
11: بيان سور اي اول حاجه يكون يلزم علاقه الكوتش ولا ديرون ماهيش علاقه سطحيه لازم الكوتش يحبك في السبور هذاك كيما القرايه لازم البروف نتاع الماتيريا هذيك يحبك فيها دونك اي سوفي انت حبيت الحاجه هذيك حتى لو انك انت تتفد ولا انك باش تتقلق وكل الكوتش باش يموتيفيك معناها هاي نمشوا اليوم هاي اليوم عندنا انواع زاده لي زيكزرسيس مش ديما نفس لي زيكزرسيس انواع نبدل مرات البروغرام نلعب على الحاجات هذه
10: بين أستاذ التربية البدنية في المعاهد وكوتش في الصالة شنو هو الفرق في العقلية والوعي بالرياضة عن شبابنا اليوم؟
11: بتنسور مختلفة برشا هي مشكلة عند الشباب عند الناس الكل بروف دو سبور يقول لك مش معنى بيان سور ما هيش كيف بعضها سواء في هكا الكومبورتمون في برشا حاجات ما هيش كيف بيان سور مش كيما تتعلم تتعامل مع انسان ذري صغير معناها وكل كيما باش تتعامل مع بيد مثلا كبار وكل هذيك ايدوكاسيون هي تربيه كيما نقولوا حنا وهذيك اكتيفيتي هي سبور معناها باش تعلمها باش اكتيفيتي باش يعملها وكهو فوالا
10: كوتش الموضوع يطول شرحه وبرشة تمارين وبرشة زاوية نجمه ناخذوها في الموضوع هذايا تعدنا ترجع بحدنا مرة أخرى
11: إن شاء الله
10: نواصلوا فيه عايشك. إن شاء الله الموضوع هذايا لأنه موضوع كبير برشة نورتنا ويعطيك الصحة
11: عايشك ومرسي على الاستضافة مرة أخرى
10: يعطيك الصحة كنت الكوتش وأستاذة الرياضة والتربية البدنية سحار صالح ضيفتنا اليوم في تفرشيكا

0: خفيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابه كيما يقولوها
0: راه
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة
6: ساعة
7: أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
2: نواصل معكم المشوار في منوع سيفك على كيفك ونمشوا لفقرة الفن الفن. ضيفنا في الفن الفن اليوم حنجرته تجمع ما بين عذوبة الشعر وسحر النغم، فنان يسافر بينا دائما في عوالم الأحساس الفريدة وأحاسيس متنوعة. يسعدنا أنه نستضيفه الشاعر والموسيقي المبدع الهادي بن جعفر حتى يشاركنا آخر أعماله الفنية ويكشف لنا الكواليس والروح اللي تولدت منها الإبداعات. أستاذ الهادي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك، نحييك ونحيي كل السادة المستمعين مستمعي إذاعة قفصة.
2: مرحبا، نباركولك أولا بعملك الفني الجديد. لو كانت تحدثنا على اللحظة ولا الفكرة اللي تولدت منها هالقطعة.
3: والله ما نذكرش بالضبط اللحظة، لأنه عندي عدة أعمال فنية، والأعمال الفنية اللي أنا قاعد ننتج فيها قديمة شوية.
2: أي؟
3: يعني ثم مساحة بين الإنتاج وولادة العمل الفني، لأنه إحنا الإنتاج في تونس صعيب للأسف الشديد. فوقت نلحن العمل الفني يقعد عندنا مدة طويلة وبعد ننتجه. الحقيقة ما نتفكرش كواليس العمل الفني الأخير متاعي، لكن بالنسبة لي أنا الأعمال الفنية كلها عندها الخارجة من صدري ومن قلبي ومن مخي ومن كياني. دونك كلهم كيف كيف كيف ما العبد اللي عنده ولاده ما يفرقش بيناتهم بالضبط.
2: هذا هو. أعطينا فكرة على آخر أعمالك أستاذ هادي بن جعفر.
3: أي ثم عمل فني اللي هو نعشق فيك.
2: أي.
3: تقريبا هو عمل آخر عمل فني، مش آخر عمل فني لحنته، وإنما آخر عمل فني أنتجته. أنا الحقيقة أنتجت 4 أعمال فنية فقط، معناها للأسف، لأنه كيف ما كنت نحكي لك ما عندناش شركات إنتاج، فاختصرت على 4 أعمال فنية. آخر عمل فني أنتجته كان بعنوان نعشق فيك، هو من كلماتي وألحاني وغنائي وتوزيع الفنان محسن المطري.
2: جميل جدا. أستاذ الهادي، المزج ما بين الشعر والموسيقى كشاعر وموسيقي في آن واحد، كيفاش كانت رحلة صياغة الكلمة مع النغم في هالعمل وآخر الأعمال متاعك؟ وهل تولد اللحن مع القصيدة وإلا تابعوا؟
3: هو الحقيقة أنا ما كنتش نكتب الكلمات، أنا كنت في البداية متاعي كنت نلحن معزوفات. يعني التمشي متاع التلحين كان منذ بدايات الدراسة متاعي، السنوات الأولى متاع دراسة في الكونسرفاتوار.
2: أي.
3: وأنا صغير كانت عندي موهبة التلحين، فكنت نلحن بعض الجمل اللحنية ثم أصبحت معزوفات، ثم الإحساس متاعي أنه وليت وقت نجي نعبر نلقى الكلمة تعبر أكثر من اللحن في حد ذاته. يعني لو أنا مزجت الكلمة باللحن نعبر على إحساسي أكثر من كونه نقول اللحن يعني مجرد من الكلمة. علاش؟ لأنه كي تقول اللحن من حيث الآلة، كل إنسان باش المستمع المتلقي باش يفهمها حسب وجدانه وحسب إحساسه وحسب ثقافته، لكن إذا حطيت مع اللحن الكلمة فالكلمة هي اللي تعبر وتخليك تخلي المستمع يتماشى مع ما أنت تحب تقوله، معناها من غير تأويل. فوالا.
2: أستاذ الهادي بن جعفر، كل عمل جديد يحمل جزء من تجربة الفنان، شنو اللي يميز هالعمل الجديد هذا على أعمالك السابقة من حيث التوزيع وإلا الطرح الشعري؟
3: والله هو توزيع الفنان محسن الماطري، وانا سي محسن الماطري وزع لي جل اعمالي، معناها من 4 اعمال فنيه هو وزع 3. التوزيع الحقيقه بالنسبه لي انا يثري العمل الفني، كيف ما المراه انا باش قبل ما تخرج للعرس تتزين. هذا هو، المرأة جميلة لكن المكياج يزيد يزينها. هو بالضبط كيكة التوزيع يزين الجملة اللحنية ويزين الأغنية، لكن بالنسبة لي أنا الكلمة واللحن هو الأساس متاع العمل الفني، ثم يجي التوزيع هو للإضافة.
2: شنو المعنى وإلا الشعور الأساسي اللي حبيت من خلاله أنه يوصل للمستمع من خلال هالإبداع هذه؟
3: والله كل أغنية تعطي المعنى متاعها. يعني أنا مثلا
2: اي
3: عندي عمل فني يحكي على فلسطين، وأنا أعتز أني قدمت، هي أول عمل فني يقدم لفلسطين نظن مش في تونس، حتى في العالم العربي، لأنه أنا قدمت العمل الفني ذايا في أكتوبر 2023، معناها وقت اندلاع الحرب الإبادة، وتصورت فيديو كليب، وللأسف ما خداش الحظوة الكافية في الإذاعات والتلفزات، مع أنه الأغنية هذه تصورت معناها صوت وصورة فيديو كليب، معناها من الأعمال الفنية اللي أعتز بها، وهي بالنسبة لي أنا رسالة سامية ورسالة أكبر حتى من الأغاني العاطفية. فممكن لو كنت تقول لي تختار أي عمل فني في اللحظة هذه، باش نختار لك أغنية أين المفر، اللي هي تتحدث عن فلسطين، وإن شاء الله ربي يفكر
2: إن شاء الله.
3: بفلسطين.
2: بعض كلماتها شنو تقول أين المفر؟
3: تقول أين المفر، أين المفر من شعبنا العربي الأبر، يوم الشدائد يوم الملاحم، أنت يا قدس لنا المستقر.
2: بعد هالإطلاق المميز للآخر أعمالك، شنو المحطة القادمة متاعك أستاذ الهادي؟
3: والله أنا معناها الحقيقة مانيش متفرغ للأعمال الفنية وللإنتاج الفني. أنا الحقيقة نخدم أستاذ جامعي يعني نقري، ذيك مهنتي، لكن بما أنه أنا عندي موهبة التلحين، فالأعمال الفنية متاعي أحيانا كل ما تتاح لي الفرصة نخرج عمل فني، وهذا هو اللي نجم نقدر عليه في تونس. يعني وضعنا الحقيقة إن شاء الله ربي يصلح حال بلادنا ويصلح حال الوضع، ولأنه السياسيين لو يتحركوا الفنانين يلقاوا الطريق متاعهم، لأنه رأوا الفنان وحده ما ينجمش هو اللي ينهض بالثقافة. الثقافة هي مزيج بين العمل السياسي والعمل الفني، هي مزيج بيناتهم، إذا اختل توازن واحد منهم، طريق واحد منهم، يختل توازن الثقافة كلها.
2: هل ثم جولات ولا عروض حية ينجم للجمهور اللي تفاعل مع العمل متاعك الجديد، ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: أنا من مع ثم موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، موجود أعمالي على اليوتيوب، لكن أنا من عملش عروض فنية، ممكن هذا هو اختيار مني أنا. بلكش في المستقبل نعمل، أما حاليا اقتصرت على الإنتاج، وأنه نحط على اليوتيوب وعلى المنصات الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم، شكرا ليك، نورتنا وأسعدتنا بتدخلك معنا الأستاذ الهادي بن جعفر. شكرا ليك، وإن شاء الله مزيد من الإبداعات،
3: وإن شاء الله قفصة ديما بخير. ربي
2: الله يخليك، تونس الكل، شكرا ليك.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. انتي هو دنيتهم وانتي هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انتظمت اليوم بالمراقبة الشبابي بولاية أزر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قفصة بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية. أفاد كهية مدير الإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي بأن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العلمي بعنوان سنة الجامعية 2026-2027 سيصدر اليوم. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا .tn، وهي منصة رقمية موحدة وأمنة تتيح للمواطنين متابعة مظهرهم الصحية. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، ما يمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة. أفادت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي على هامش حضورها في الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولي بأنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية جديدة للتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس. أكد المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد أنه من المنتظر أن تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من يوم غد، على أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية لفصل الصيف. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
2: سيفك على كيفك.
3: إيش حالك؟

0: كيفك
1: كيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.

0: جيست جيست.
1: ومرحبتين اهلا يا حبيب، يا مرحب بالزين الطيب.
2: ضيفتنا في الجيست اليوم صوت يحمل ريحة الأرض وروح المسرح وحكاية الناس، فنانة شمولية، مطربة، ممثلة وحكواتية، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي. عرفت كيفاش تدمج ما بين قوة الأداء الغنائي وحركية الجسد المسرحي على الركح، من مشروع الولادة اللي أحيت بيها غناية الموروث والتراث بصوت يمس الروح كيف رقية والريم عرضني للغنية الملتزمة اللي تعبر على قضايا الإنسان والحرية كما البابور والفولارة، وصولا لجينيريك مسلسل الخطيفة وغناية يولي اللي دخلت الكل بيت تونسي وحققت نجاح كبير مع الملحن مهدي المولي. في المسرح والسينما كانت ديما حاضرة بلمساتها الخاصة من فيلم باستاردو 9 أفريل 1938 وآخرها مسرحية الهاري بيت. أهلا وسهلا ومرحبا بك لبنى نعمان.
3: حسلامة عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بلي سمعوا فينا في قفصة البيع.
2: مرحبا، شنو حوالك؟ لباس؟
3: الحمد لله لاباس، الحمد لله الحمد لله.
2: مرحبا، كيفاش تعدي كما
3: مش بعيد عليكم برشا؟
2: اي بي مع موجه الحراره هذه الايامات كيفاش تعدي فيها؟
3: والله كيما توانسه الكل، معناها نعيش فيها برشا صبر وبرشا حيره وبرشا غش ساعات كيما الناس الكل، معناها وشويه برشا صبر الحقيقه، معناها تقول يا ربي هالارض مسكينه تعبت وقاعدة تقلنا بخمسين ألف طريقة، رأو بلاستيك يقتل، راني قاعدة نتعب، راني قاعدة نجاوب فيكم نسخن هكا على خاطر انتم ما كنتمش مستحفظين على البيئة. هذا الكل نقول فيه المدة اللي فاتت ونعيش فيه كما توانسة الكل وكهو، معناها احنا ديجا في جربة عنا عرض لهذه بيت غدوة في ثقافة أجيم، دونك جينا اليوم باش نعملوا لي ريبيتيسيون في المسرح وكل، وغدوة ان شاء الله العرض 8 متاع الليل وكها، وجينا في السخانة هذي وذيك خدمتنا وذيك سنيتنا وكها.
2: الحمد لله يا رب. نبدأ حديثنا على مشروع الولادة والتراث. مشروع الولادة رجع روح الأغاني المظلومة في التراث التونسي. كيفاش تختار لبنى الأعمال الغنية القديمة باش تعطيها روح معاصرة من غير ما تفقد الأصل متاعها؟
3: أنا في اختياري للغنيات أول حاجة نختارهم بقلبي، معناها وبالجمال اللي نجموا يأثروا في أنا الأولى، يعني أول تأثير يصير معايا هو اللي نحاول أنه نخلطه للناس، فهمت؟ لأنك الأغنية أو أهم حاجة فيها الأغنية التراثية عندي أني تكون منسية، ديجا نحاول أن نجيب أغنية بالحق منسية ولا أغنية راهنة، يعني حتى كان مسموعة شوية أما تحسها توا يلزمها تتغنى خاطر فيها مساج قال عنده سنين الله، فهمت؟ دونك نحاول أني الأغنية هذيك نخرجها الساعة تتعاود تسمع ونعطيها بعد إنساني مش بعد تونسي أكاو، ينطلق من التونسي في الموسيقى في روحه في طريقة الأداء في وفي التوزيع الموسيقي، يحاول أنه يمشي الأبعد من تونس، يعني يحاول أنه يمس الميوزيك وورد، معناها موسيقات العالم، باش يخلط أسهل للمستمع اللي ما عندوش معرفة كبيرة بموسيقانا وبمقاماتنا وبكل شيء.
2: نرجع بك لسيدي رمضان، غنية يا وليدي في جينيريك مسلسل الخطيفة مسد قلوب التوانسة، كيفاش كان التفاعل مع الملحن مهدي المولي وهل توقعت نجاح الجميل الكبير لهالغنية اللي ما زالت قاعدة لليوم تتردد؟
3: والله فرحانة برشا بنجاح الغنية، والتوقع قاعد يوصلني صدي نجاحها، معناها الحمد لله أول تعامل مع مهدي مولي والحمد لله كان ناجح، وكنا حاسين اللي هو وقلي بشي يجي بشي ينجح خطر فما علاقة إنسانية بيه مع مهدي وفما التقاء في نقاط فنية زيادة. نفرحوا كيف نجموا نتلموا في مشروع موسيقي. الأغنية كانت سهلة وبسيطة وحنينة وتمس أي إنسان عاش مرحلة الفقد، وهذاك علاش الفن هو انيفرسال، معناها وينجم يجمع الناس الكل باختلافاتهم. فرحانة برشا اللي هي نجحت ومسؤولية اللي هي نجحت، خاطر أي تعامل مع مهدي باش يولي أصعب وأي حاجة جديدة بطبيعتها باش تكون أصعب خاطر الناس تولي انتظاراتها أكثر منك. دونك إن شاء الله يتواصل النجاح، إن شاء الله الحاجات اللي نعملهم الكل يحبوهم الناس كيما نحبهم أنا ونعملهم بحب.
2: بين التمثيل والتجريب الغنائي وين القلوبنا الحكواتية كيفاش يخدم الشغف هذايا باقي تجربك الفنية لبنى نعمان؟
3: والله أنا حكواتية مش نقولوها بالسليقة ولا بالهكيكة، من عرفت روحي نحب الخرارف ونعرف نخرف، نحب نحكي حكاية هكا نحكيها بتفاصيلها وكل، وتربيت في العالم ذيك تاع عماتي يرحمها وأمي ربي فضلها، عماتي كل كانوا يخرفوا معناه في القايلة قبل، لحنا كانش عنا لا تليفون لا تلافز، الناس الكل كانت يتحلوا بالوقت وبرشا حاجات، كنا في القايلة نقلقوا، كنا نقعدوا يحطونا على ركبتهم ويلعبونا بشعرنا ويحكيونا حكاية، دونك هذيك أنا نحبه برشا، نحس اللي هو مؤثر يقعد ديما فن الحكواتي فن مؤثر، والممثل هو حكواتي بتبعه معناها في بلايس في أدائه، دونك ديما نحاول نجمع بين الغناء والتمثيل والحكواتي. داير عندي مشروع توا نحضر فيه، هو بدا بتجربة صغيرة مع أصدقاء وحسيت ولي الناس الكل قالوا لي يلزمك تعملوا مشروع، وأنا بدي نخمم فيه من توا، حسيت اللي صار هذاك شجعني اللي نحب نحكي حكايات بالغنيات، يعني نحكي حكايات بالغنيات وحكايات الغنيات، يعني كل
2: جدا.
3: حكاية يكون عندي عليها حكاية نحكيها كيفاش بديت، ولا نحكي زادة اللي أنا خليني نغنيها ديجا الغنية هذيك، خاطر ساعات الناس ما يعرفوش لاختيست شنو من الحاجات اللي تعدى بهم باش يخلص يوصلهم الميساج، ساعات ماذا بيك تتعرى شوية قدامهم بطريقة فنية بالطبيعة، تقسم معاهم الهوس ذيك متاعك الموسيقى ولا بالحكايات ولا بالخرافات، ولا هو مشروع بسيط باش يكون ما فيهوش برشا، يعني ما فيهوش فرقة وبرشا حكايات، في ممثلة تغني وتحكي.
2: نمشي خلينا في التمثيل والهاري بيت، العمل هذي الحقيقة كنا متشوقين لي خاصة ما تفرجوش فيه، العمل هذي شنو هو السر اللي فيه اللي كل وين يشارك في مهرجان ولا في تظاهرة في تونس ولا في الخارج ياخذ جوائز هامة وهامة جدا؟ العمل هذي مسرحية الهاري بيت تطرح قضايا غير الإنسان والمرأة والتوق للحرية والهروب من سجن الواقع، كيفاش عشت لبنى نعمان الشخصية متاحة داخل النص هذي وقديش أثرت فيك التجربة على المستوى الشخصي؟
3: هذا ما باش أسئلة، بس استنى خلينا نبريك الساعة الجزء الأول اللي هو الأسرار متاع العمل هذي. الأسرار متاع العمل هذي هي العمل الجدي الجدي جدا، ديسيبلين كبيرة، خدمة كبيرة، جدية كبيرة في الطرح وفي طريقة العمل وفي وقت العمل، برزنا برش عليه العمل هذي، وعمل فيه مجهود جسدي كبير للممثل وفي طول نفس وكل شيء. السر الثاني هو الحب، المحبة اللي تجمع الفريق هذا، نخدمه في برشا احترام ومحبة لبعضنا وللعمل. أكيد المخرجة وفي الطبوبي على خطر هي القائدة متاع السفينة كما يقولوا، هي اللي هي الخالقة لآليات العرض هذا، يعني تقنيا سينوغرافيا للنص لأداء الممثل، اللعبة الإخراجية الكل، وهي مخرجة يعني جدية جدا في العمل وتعرف شنو تحب وين تحب تمشي. السر الآخر اللي هو إنه هذا العمل ينتمي للناس، يحكي عن الناس، يحكي علينا الكل بشرائحنا الكل باختلافاتنا الكل، يحكي على الإنسان على ضيعته الوجودية، يحكي على الإنسان على ضيعته الاقتصادية في وسط الماكينة الرأسمالية ذي اللي تلتهم فينا يعني بدون رحمة. العرض يحكي عن الناس، يحكي على اليوم متاعهم، يحكي على وجيعتهم ويحكي على تناقضاتهم، هو مرايتهم. دونك احنا عرضناه في برشا بلدان برا وعرضناه برشا في تونس، يعني في برشا مناطق من تونس، وكان ردود الفعل كانت متقاربة جدا جدا، لأنه الناس كل يقولوا في نفس الجملة هذا عرض مسرحي يحكي علينا، وفي نفس الوقت هو عرض جاد استيتيقيا يعني جماليا، هو عرض عنده طرح جمالي خاص ومتجدد، ماهوش انفعالي، في برشا بحث وفي برشا جهد وفي برشا تفكير.
2: شنو يعني اللبنة لبنى نعمان؟ هل اعتراف ولا تقدير العربي هذية للعمل؟ وهل التتويج يحمل الفنان مسؤولية أكبر في اختياراته الجاية؟
3: طبعا بالطبيعة هو كل عمل ينجح وينجح عن جدارة وينجح بالأغلبية هو عمل لي يطلع لك البارة. أنت كممثل ديما تحب تزيد تطلع نيفو، ديما تحب تمشي ما أجمل وما أحسن وما أبعد، خاطر في علاقة بذاتك وفي علاقة بالجمهور اللي عندك مسؤولية ناحيته، أنك عودته باختيار تحاول ديما تكون قدو، تحاول ديما تعطي ما أجمل وما أحسن، على خاطر اللي نعمله فيه هو ومسؤولية كبيرة، هو تأثير في الناس، هو تأثير في أفكارهم، في نفسياتهم، في ثقافتهم، في رؤيتهم للعالم. دونك أكيد أي نجاح بعمل يعطيك مسؤولية أكبر ويعطيك ضغط عمل أكبر ويعطيك زادة مرونة في نفس الوقت، يعطيك تأني كبير يعني. وأنا بطبيعتي الحقيقة متأنية يعني، في بلايس ماري كما سلحفات تلمون متأنة في اختيار المشاريع معي.
2: نعرف أن لبنى تعتمد ديما على صوتها وخامتها التراثية الموسيقية، كيفاش استغليت ولا استثمرت صوتك وأدائك الغنائي داخل الهريبات حتى تخدم الدراما والحدث المسرحي؟
3: هو صوتي في الهريبات هو صوت الممثلة وليس صوت المغنية، يمكن إيقاع المغنية موجود، إيقاعي كمغنية في أني نشد الريتم، في أني نخلق ريتم، في أني نعطي قوة لصوتي، حضور معين، خاطر الهرمون اللي نغني فيه في المسرحية هو بعيد على الجمهور في آخر الركح يعني، ذوما التقنيات كمغنية، ولكن الصوت كان صوت الشخصية اللي تغني، مش صوت لبنى نعمان اللي تغني، كان صوت لبنى الممثلة اللي تغني في غنية تابعة المسرحية وتابعة الشخصية تابعة الخرافة، ماهيش المغنية اللي اختارت الكلمات والألحان والتوزيع وقاعدة تعدي في إحساس غنائي للناس تعبيري. في المسرحية أنا الممثلة الشخصية هي اللي تغني، ولا الممثلة هي اللي تغني في قلب الشخصية، ولا هذا هو الفرق. ودير احنا اتفقنا فيه انا وفي من الاول ملي كلمتني على هريبات قالت لي انا مني قلت لها باش نغني، قالت لي ليه مستحيل ما تغنيش، لا انت ممثله في العمل هذا فقط.
2: اذا كان بعد عندك بعض
3: اي
2: تحيه ليها،
3: خاطر خليت الناس تعمل شويه الفرق، معناها انه راهي لبنى تنجم تكون ممثله وحدها ومغنيه وحدها وتنجم زده اللي يلزم تجمعهم.
2: إذا كان عندك بعض التواريخ فيما يخص العروض المسرحية للهريبات في عدد من مهرجانات الجهات تقدمهم لنا؟
3: احنا شكونوا سعيدين وسعيدات ان نكونوا في مجموعة من المهرجانات، غدوا شكونوا في جربة 8 متاع ليل في دار الثقافة الجيم، وبعد عنا 25 جويلية في بنزرت في قاعة الماجستيك، وباش يكون عنا عرض زادة 1 أوت في مستير مهرجان مؤثر الدولي، وباش يكون عندنا 11 أوت في مهرجان بوغارين الدولي، وباش يكون عندنا 16 أوت في مهرجان القصرين الدولي. وأنا عروضي باش يكونوا يعني الموسيقية باش يكون مهرجان الزهرة الدولي 15 أوت، وباش يكون 19 أوت مهرجان العالي إن شاء الله.
2: إن شاء الله موفقة مبدعة ديما. نقدم لك التحية من إذاعة قصة للأبية ليك.
3: وأنا جدا حييكم،
2: عايشك ربي فضلك.
3: شكرا جزيلا سيما،
2: الله يخليك. مواصلين معاكم في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة قصة.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الخبر الرياضي. الخبر الرياضي في الثوب والفلاش.
3: مجددا موعد ثاني اليوم مع اخر اخبار الرياضه. حيدر عون مرحبا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك رياض مجديد، وتحيه لكل مستمعينا عبر الاذاعه.
3: شنو عنا اهم العناوين؟
4: اهم العناوين كنت حكيت على فوز البنزرتي وانتقاله للاتحاد الليبي بصفقه كبيره بالنسبه للمدرب التونسي فوز البنزرتي. النادي الافريقي منذ قليل كان اعلن عن انتدابه للمدرب ماهر الكنزري للاشراف على المقاليد الفنيه للفريق هذا.
3: صح الكونترا صحيح
4: نورمال مدام اعلنوا بصفه رسميه انه ماهر الكنزري هو المدرب الجديد للنادي الافريقي. هذا ابرز ما طبعا الأخبار اللي دور حاليا بالنسبة للنادي الأفريقي كما ذكرنا بين 5:30 و7:30.
3: يلا آخر التفاصيل وآخر الأخبار معك في فلاش سبور.
5: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: تحية متجددة للناس الكل. البداية بالقوافل الرياضية بقفصة. الهيئة المديرة تتجه نحو تعويل على المدرب فرحات زروق للإشراف على المقاليد الفنية لكبر الفريق بالنسبة للموسم المقبل 26-27، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان الاستمرارية والاستقرار للمجموعة اللي تسعى إلى أو ستسعى إلى العودة إلى مسافة النخبة وتعويض خيبة الموسم الماضي. هذا القرار ياتي بعد الجلسة اللي انعقدت يوم أمس الاثنين بمقر النادي وبحضور عدد من الأعضاء الجدد المزمع ضمهم إلى قائمة الهيئة المديرة في انتظار بلاغ يوضح صفة الأعضاء والأسماء طبعا اللي تمت إضافتها إلى الهيئة المديرة لفريق قوافل قبصة. في سياق آخر، كان أعلن رئيس النادي سيد خالد بن نور عن ارتفاع الديون المستوجبة لرفع عقوبة الانتداب المسلطة على النادي بنحو 740,000 دينار، منها 380,000 دينار لفائدة الملاعبين المحليين و 360,000 دينار مستوجبة لتسوية ملفات اللاعبين الأجانب البالغ عددهم 7، وذلك بعد أن توصلت الهيئة المديرة الحالية لخفض هذا المبلغ من 845,000 دينار كما ذكرنا إلى هذا المبلغ 744,000 دينار. وأكد رئيس النادي أنه إلى حد الآن منذ 10 شهور لم طبعا تدخل أي اعتمادات مالية إلى خزينة النادي. نواصل مع الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. الهيئة المديرة للملعب القابسي كانت أعلنت عن تعاقد مع المدرب شاكر مفتاح للإشراف على المقاليد الفنية للموسم القادم. ذكر أنه تحذيرات الملعب القابسي ستنطلق في غرة أوت المقبلة. ديما مع المحترفة الثانية، فريق المستقبل الرياضي بن سليمان كان أعلن عن تعاقده مع المدرب محمد أمين كمون لتولي تدريب الفريق في الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم الموسم القادم. نحكو على النادي الافريقي والاتحاد الليبي. خلينا نبدا بالقرار والاعلان عن انتدابه وتعاقده رسميا مع المدرب فوزي بنزرتي لقياده الاطار الفني. باش نسمعوا الارقام بالكدا، 1.2 مليون دولار هي طبعا مدة العقد بالنسبه لفوزي البنزرتي، وجرايه شهريه ب 90,000 دولار امريكي تقريبا، نحكو على 280,000 دينار تونسي واقل شويه، وحوافز ماليه كبرى بالنسبة للنادي طبعا الاتحاد الليبي مع المدرب فوزي البنزرتي. النادي الافريقي كان اعلن منذ قليل عبر صفحته الرسمية عن تعيين ماهر الكنزاري مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب فوزي البنزرتي، ومن المقرر انه يباشر الكنزاري مهامه بداية من 27 جويلية 2026. في ميركاتو وسوق انتقالات اللاعبين، تعاقد نادي ساقيتا الزيت او ساقيتا الداير ساقيتا الزيت في طبعا في كرة اليد. ساقيتا الداير الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم رسميا مع قائد مستقبل جابس السابق وحارس المرمى عبد القادر شوية. نحكو على الترجي وننهي جولتنا الرياضية. وصل اليوم متوسط الميدان الدفاعي وقائد أسيك ميموزا الإيفواري سيدو لامين ساكو تمهيدا لانضمامه للترجي الرياضي التونسي خلال الميركاتو الصيفي. ملاعب عمر 23 سنة باش يعمل الاختبار الطبي من المقرر اليوم والغدوة قبل الإمضاء رسميا مع الترجي لمدة 3 مواسم. نذكر أن اللاعب هذا يعتبر من أبرز لاعبي الفريق الإيفواري في الموسم الماضي. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك. هذه جمال تحيات حيدر، إلى اللقاء.
5: فلاش سبورت. فلاش سبورت. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Yes, it's the story of my baker.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: سيفك سيفك على كيفك
5: على كيفك.
4: على كيفك. صيفك على كيفك.
6: صيفك على كيفك على موجات إذاعة قفصة. نواصل معكم المشوار باش نمشوا الفقرة قال الإي آي، نتحدث مع الذكاء الصناعي. كل مرة ناخذ معاه موضوع وباش يجاوبنا بطريقته الخاصة. باش نسألوه اليوم الذكاء الصناعي، شنو سبب وفاء الكلاب للإنسان؟ شنو سبب وفاء الكلاب للإنسان؟ هل تنجم جاوبنا؟
7: لهذا السبب أصبحت الكلاب صديقة للإنسان على عكس الذئاب، كلاهما من أصل واحد، فلماذا صارت الذئاب عدوة وأصبحت الكلاب صديقة؟ لربما الكلاب من أكثر الحيوانات قربا من البشر وصداقة لهم، ويضرب المثل في وفائها لصاحبها. ونحكي الكثير من القصص في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن الوفاء الاستثنائي للكلاب، ومن آخرها ما ارتبط بجائحة فيروس كورونا في مقطع مصور لكلب ينتظر صاحبه المصاب بفيروس كورونا خارج مستشفى في البيرو. وشاعت قصة مؤثرة أخرى، لكن هذه المرة من الصين، لكلب وصل إلى مستشفى ووهان في ذروة تفشي فيروس كورونا خلال شهر فبراير شباط من عام 2020، وظل ينتظر صاحبه الذي يخضع للعلاج في المستشفى، لكن صاحب الكلب توفي بعد 5 أيام من وصوله، ولكن الكلب ظل في انتظار صاحبه ل3 أشهر، وتولى الطاقم الطبي رعايته وتقديم الطعام له. الأمثلة على هذه القصص كثيرة ومتنوعة، ولكن ما سرها؟ فعلاقتنا مع الكلاب تبدو متينة أيام الإنسان البدائي، ونحن نصطاد ونرعى ونستكشف الكوكب وهذا الحيوان الوفي منذ ذاك الزمان، ولا يزال برفقتنا. وللتوضيح أكثر، الكلاب هي أولى الحيوانات التي دجنت في تاريخ البشرية، وهي الوحيدة التي دجنت في وقت الصيادين وجامعي الثمار البدائيين قبل استئناس الإنسان للحيوانات الأخرى بعد معرفة الإنسان واكتشافه للزراعة. وقد تنافس الإنسان والذئب في اصطياد مجموعة من الفرائس، فكيف استطاع البشر تدجين نوع منافس لهم؟ ببساطة، بتقسيم الطعام والموارد بين البشر والذئاب الكلاب المستأنسة الأولية. وفي ذلك الوقت لم يتكيف البشر بشكل كامل مع نظام غذائي في أكل اللحوم، لأن استهلاك الإنسان للحوم كان محدوداً بقدرة الكبد على هضم وحرق البروتين. وعلى عكس البشر، يمكن للذئاب أن تعيش على اللحوم الخالية من الدهون لأشهر، وبعد هذه الفترة الأولية أصبحت الكلاب المستأنسة الأولى سهلة الانقياد، واستخدمها البشر في العديد من الأمور كالصيد والحراسة. الطعام الكلاب. التحول. النظرية السابقة لتطور الكلاب لا تفسر بشكل قاطع بتدجين الذئاب وتحول بعضها إلى كلاب، وبين العلماء خلاف كبير على أصل الكلاب ومتى وأين دجنت، ولكن السؤال الذي يعتبر أكثر إثارة للجدل هو: لماذا تحولت الذئاب تحديداً إلى كلاب؟ تكشف الدراسات الجينية أن الكلاب الحديثة تنحدر من الذئاب الرمادية كما ذكرنا، وغالباً ما يقال أن هذه الحيوانات التي كانت آكلة للحوم البرية كانت تنجذب إلى بقايا طعامنا وتتجول على أطراف تجمعات البشر في مرحلة ما قبل التاريخ لتنمو بشكل مضطرد مع مرور الوقت. وباختصار، قد تكون الكلاب دجنت نفسها ولم يدجنها الإنسان، أي أن الكلاب تحولت إلى حيوانات أليفة من نفسها كنتيجة اعتمادها على بقايا طعام البشر.
6: هذه هي إجابة الـ AI، شكرا لك. بالنسبة للإجابة الصحيحة فيما يخص مسابقتنا لليوم، وسألنا على موعد البطولة الوطنية المطالعة عن طريقة نهار 25 أفريل متواصلة حتى 25 ديسمبر 2026، وعدد كبير برشا من الإجابات اللي وصلتنا. المترشح معنا لليوم أمس محمد سالم من منزل بوزيان، واليوم موسى رتيمي ترشح معنا اليوم الثلاث، والقرعة القائمة الذهبية بشكون نهار الخميس للفوز ب 100 دينار. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة. والقائمة الذهبية الفائزة هي القائمة الثانية بالنسبة لليوم، نخليكم تستمتعوا بها. شكرا لكم، هذه تحياتي رياض دبوبي، راضية العياري، عبد بيمولة، سامي حرافي، ثم كمال الحميدة. شكرا لكم الكل، تحية لطاهر جبالي، يعطيكم الصحة، وهذه هي القائمة الفائزة.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: فرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها.
0: جاست
4: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم

0: الليلة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الرواتبي، تجربته الفنية وآخر عروضه الموسيقية. الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام وثامنة ليلا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام لهذا الموعد الأخباري الموجز. تواصل الإدارة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية بولاية قفصة استعداداتها للعودة الجامعية 26 و2027 من خلال تنفيذ أشغال صيانة للمطاعم والمبيتات، من بينها تهيئة المطعم الجامعي ابن عرفة. أعلنت الإدارة والمستشفيات المحلية بولاية القصرين عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لتأمين رعاية المصابين بأمراض تنفسية مزمنة وضمان عدم تأثرهم بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعت المواطنين الذين يتلقون العلاج المنزلي عبر أجهزة مكثفات الأكسجين إلى التوجه فورا نحو أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي عند حدوث أي انقطاع كهربائي. غطى اللون البرتقالي في خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم جميع ولايات البلاد باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي على إسناد درجة إنذار كبيرة للولايات المعنية باللون البرتقالي جراء درجات الحرارة المرتفعة والتي سجلت اليوم ذروتها لتتراوح القصوى ما بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات وما بين 46 و 49 درجة ببقية الجهات. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكل ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. وأكدت الإدارة في بلاغ توعوي على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار. أخيرا ومن أخبار العالم، نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بأن

0: الملفات المهمة من صور وفيديوهات وثائق إلى آخره، والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي، وين باش نحطه؟ اسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية؟ في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كلها سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دور إكستير. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام أو التطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي، معناها من غير ما ندخله أحنا هو وحده أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية، اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها. بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوم بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة، ومن بعد ما تحلش النسخة ذيك نقوم بحماية النسخة الاحتياطية. إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من التفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ الملفات بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع ولا السرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضوى مرايتنا.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
1: يا دايخة ناكي النوم
0: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة مع مشموم الفيلم، موعدكم عن الأغنية التونسية القديمة والفن التونسي الأصيل.
3: اليوم فاح الفيلم بين يديكم وتنهدت لو طار بين يديكم.

0: طبيعة فن بترجعنا لزمن الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مسموم الفيلم
1: كي نرجع بالزمن للقرن الماضي وتحديدا لتاريخ تونس الحديثة، باش نشوفوا انه هالفترة تزامنت مع حربين عالميتين بالإضافة لاستعمار تونس من قبل الفرنسيين واستقلالها عام 1956. كما كانت لها جاليات غربية مختلفة وأهمها المالطية اللي انصهرت في المجتمع التونسي لأنه العقلية المتوسطية كانت تربطها بيهم وأنه لغتهم المحكية قريبة من التونسيين، وهما يمثلوا أكبر جالية غير عربية في تونس. ومن بعد يجي في المرحلة الثانية الإيطاليين اللي جاوا بكثافة تونس في القرن 19 وكانوا يمثلوا الجالية الفنية بامتياز، ومنهم عدد كبير من موسيقيين ومجموعة أساتذة في نفس الميدان. ويرجع افتتاح أول مسرح في تونس لسنة 1926، وكان للإيطاليين دور هام فيه، كما تعرفت الجالية اليهودية أيضا باهتمامها الكبير بالموسيقى العربية الأندلسية. ويجي بعدها الفرنسيين، وهذا اللي أتاح لتونس أنها تكون فضاء متعدد الثقافات، وبدعم كبير من خير الدين باشا والصادق بي اللي أنشأ سنة 1875 مجمع الصديقي اللي يعتبر أول مؤسسة إعدادية تونسية جديدة تدرس باللغتين العربية والفرنسية وتعلم في مهن أخرى. كما عرفت تونس في فترات لاحقة نمو حركات ثقافية متنوعة وتشيدت فيها عدة دور مسارح اللي جذبت اهتمام التونسيين، ومنها بداوا يهتموا بالموسيقى. وبدا مجموعة من الفنانين أمثال الشيخ أحمد الوافي يطوروا في اهتماماتهم الموسيقية والفنية، رغم أنه الوافي كان يغني في البداية في الأفراح والمناسبات الدينية فقط، فاهتم بعدها بالغناء الأندلسي. كما زاد اهتمام الموسيقيين التونسيين بالموسيقى الشعبية اللي تولدت في لقاء بين سكان البلاد البربر والإرث الهلالي العربي، وما عادش مقتصر على الرجال لكن دخل البيوت ولا اهتمام النساء أيضا، كما رات الجمعية الثقافية الخلدونية النور واشتملت على قاعة اجتماعات ومكتبة وفضاء لإعطاء دروس تقليدية وحديثة، سمحت الطلاب الزيتونة بتتبع الدروس والمحاضرات.

0: نجمنا اليوم هو واحد من أعلام الموسيقى التونسية في الفترة الحديثة اللي حكينا عليها في بداية لقائنا، ورائد من أهم روادها في مطلع القرن العشرين، هو عبد العزيز جميل، المولود عام 1895 وينحدر من عائلة مغربية الجذور استقرت بقليبيا ثم بتونس العاصمة. والده جمال الدين القليبي وأمه من أصول تركية، اتلقب عبد العزيز باسم جمال الدين ثم ولى من بعد جميل، وبعد ما تلقى دروس زيتونية شأن وشأن أخته الذكور وهو ربعهم وأصغرهم سناً، انقطع عن الدراسة في سن مبكرة حتى يتعلم صناعة الشاشية عند واحد من أصدقاء والده، لكنه بسرعة شق عصا الطاعة وتوجه تلقائياً لتعلم النجارة، هالحرفة اللي احتكرها اليهود مطلع القرن. ولعب الوسط العائلي نشأ فيه عبد العزيز جميل دور هام في تكوين شخصيته المتحرة وحظى بعناية عائلته ودلالها ليه، وخصوصا والدته السيدة ددو اللي كان لها الدور الأهم في ولاء عبد العزيز بالموسيقى، وكان منزلهم مليان بالآلات الموسيقية الشيعة في هاك العصر كما العود التونسي والرباب والبيانو.
1: يا شهيرة

وعلى الرغم من الطابع المحافظ اللي اتخذته أسرة الجميل، فإنه الانفتاح على العالم الموسيقي مثل نقطة انطلاق أساسية لشخصيته، خلف من خلالها المسار اللي رسمه له والده وانفرد بقراراته منذ سنوات سباه الأولى. والحقيقة إنه امتهان النجارة ما كانش سوى ذريعة استعملها عبد العزيز الجميل للتفرغ لصناعة الآلات الموسيقية وإصلاحها. وهكا تعرف دكان الكائن بنهج سيدي مفرج في المدينة العتيقة وعلى مشارف حارة اليهود بالحفصية، وكما تعلم صناعة وإصلاح الآلات بمفرده وبطريقة عصامية، نجم بنفس الطريقة إنه يحفظ التراث الموسيقي التونسي. حتى إنه وفي أيام شبابه وهو في عمر 20 سنة كان صاحب العيساوية في خرجاتها المتعدة للولي الصالح سيدي عمر بمنوبة، فحفظ عبر هالطريقة مالوف الهزل ومختلف نوباته.

يعتبر محل عبد العزيز الجميل من الإنجازات الفريدة في تونس مطلع القرن العشرين، لأنها الصناعة كانت تحكر على اليهود والمسيحيين من مختلف الجاليات الأوروبية. أيضا ما كانش الاهتمام بالموسيقى من مشاغل التونسيين عامة، وكانت إقامة هالمحل في حد ذاته نقطة تحول هامة في تاريخ الموسيقى في تونس. وزاد أثراه عبد العزيز الجميل بتخصيص البيت الداخلي من المحل الجلسات الموسيقى والفن صحبة ثلة من الموسيقيين التونسيين أو المشارقة. وبالفعل فإنه هالبيت اللي أطلقت عليه تسمية الخلوة الفنية شهد قدوم عديد الفنانين من مصر، من بينهم سيد شطة وعبد صالح عازف القانون، وفريد غصن عازف العود، وأحمد فاروز اللي كانت تربطه بعبد العزيز الجميل علاقة صداقة وطيدة. وتحت له هالزيارات المتعدة فرص كبيرة للاطلاع على رصيد الموسيقي الآلي والغنائي المصري خصوصا والمشرقي عموما، على غرار الموشحات الشرقية والأدوار المصرية. هذاك علاش كان لها المبادلات الفنية دور في إدخال العود المشرقي لتونس، واختص الجميل بصناعته وإصلاحه.

مثلت الخلوة الفنية لعبد العزيز الجميل مدرسة أولى لتعلم الموسيقى وتعليمها في تونس، وكانت خلال العشرينات والثلاثينات القرن العشرين وجهة الملاعين بالموسيقى، وتخرج على يد الجميل مجموعة هامة من الفنانين على غرار عازفي العود علي السريتي وأحمد القلعي وشقيق رضا القلعي عازف الكمان، اللي تلقى المبادئ الأولى للعزف على يد عبد العزيز الجميل، واللي يعتبر عازف متميز للكمان بالطريقة التقليدية على غرار آلة الرباب. وفي إطار الجلسات اللي كان يقيمها في خلوته الفنية كان يعزف على الكمان بهك الطريقة، لكن وبحكم علاقاته الوطيدة بالعازفين المشارقة اللي كانوا يتوافدوا على المحل متاعو وقت اللي زوروا تونس، فقد اقتبس طريقة العزف الغربية عن العازف سامي شوى اللي كان زاره في دكانه وتعرف عليه. وبشهادة الدكتور صالح المهدي فإنه عبد العزيز الجميل يعتبر رائد في العزف على الكمان حسب المنهج الشرقي، وإنه زاد من القلائل في العالم العربي اللي يتقن أسلوب عزف إبراهيم سهلون.

خلال عشرينات القرن الماضي تردد على محل عبد العزيز الجميل العديد من الملحنين والعازفين والمطربين التونسيين، من بينهم محمد التريكي اللي خذا عليه احدى روايات المالوف، ومن بينهم زادا علي الرياحي والهادي الجويني. ومش من باب الصدفة انهم يتميزوا جميعا خلال اربعينات وخمسينات القرن الماضي بانتاجهم المتجدد، لانهم تأثروا كثيرا بعبد العزيز الجميل اللي تعرف باتقانه للنغمات الشرقية وللبشارف والسماعيات التركية.

ساهمت شخصية عبد العزيز الجميل الفنية في خلق جيل جديد من الملاعين بالموسيقى في تونس وبأكثر تحرر وتوق نحو التجديد، وكما تجسد هالمنهج عند جيل العازفين كيما علي السريتي ورضا القلعي وجيل المطربين كيف علي الرياحي والهادي الجويني، كان هالمنهج المبدأ الأساس في حياة عبد العزيز الجميل، بدليل أنه عند تأسيس المعهد الرشيدي كان من بين أعضاء الأوائل اللي حضروا الجلسة التأسيسية، لكنه في سعة اعتزل النشاط من هالجمعية اللي ارتأت حفظ التراث التونسي من هجلها، وبقى عبد العزيز الجميل مواكب للتطورات الحاصلة في الميدان الموسيقي العربي وانفرد في الحصول على التسجيلات الحديثة للأغاني المصرية. وقبل ما تنطلق أول شركة للأسطوانات في تونس، كان الجميل يمكن تلامذته ورواد خلطه من سماع أحدث الأعمال في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، وبقى على نفس المبدأ من التفتح حتى لين وفته المنية، وخلى وراه بذرة الاجتهاد والكد من أجل ترسيخ مختلف المدارس الموسيقية في الساحة التونسية، وهذا ما تكفل به تلامذته بين الستينات وثمانينات القرن الماضي.

كان معلق في خلطه بدكانه الشهير المقولة الحكيمة: لا سلامة من الخلق، لا راحة في الدنيا، ولا نجاة من الموت. كان مؤمن قنوع بالقضاء والقدر، حتى صنفوا الكثيرين في خانة المتصوفين المتفتحين اللي أكدوا على التزامهم باللي يؤمنوا به قولا وعملا، وهب حياته للموسيقى وحب الناس واحترامهم. وما كانش يحب من الدنيا إلا تبليغ اللي تعلمه ومساعدة اللي يحب يرتقي بهالفن من الضعفاء والفقراء والميسورين على حد سواء. كان أول تونسي أنشأ فضاء عام مفتوح لكل الناس. ارحل عبد العزيز جميل وغادرنا إلى دنيا الخلد عام 1969 بسكتة قلبية بعد عمر قضاه في خدمة الموسيقى، وخلى وراه عدة تسجيلات إذاعية وموروث موسيقي كبير أثر الخزينة التونسية الموسيقية.

نختم معكم لقاءنا اليوم مستمعينا في مشموم الفلي اللي جدد معكم إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة، وملتقانا في حكاية جديدة من حكايات تونس القديمة والفن التونسي الأصيل. هذه تحيات إنس حراثي.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. ضيف فنون الليلة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الرواتبي، تجربته الفنية وآخر عروضه الموسيقية. الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، وتاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بالمركب الشبابي بولاية توزر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قفصة، بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. أفاد كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي بأن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان سنة السنة الجامعية 26 و2027 سيصدر اليوم. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادي. تقدم عدد من النواب في مجلس نواب الشعب بعريضة لعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة تواصل قطع التيار الكهربائي، متضمنة دعوة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لحضور الجلسة من أجل توضيح جميع المسائل والإجابة على كل التساؤلات المطروحة والمتعلقة بالوضعية وبالاستعدادات للمرحلة المقبلة، خاصة وأن تونس على مدى السنوات الأخيرة تعيش على وقع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. أكد المختص في الشأن المناخي حمدي حشات أنه من المنتظر أن تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من يوم غد الأربعاء، على أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية لفصل الصيف، ومن المنتظر أن يتراوح الانخفاض في درجات الحرارة ما بين 8 و10 درجات. أخيرا من أخبار العالم، وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 12 شخص بينهم 4 أطفال بنيران الاحتلال اليوم، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل شمل قصف جوي ومدفعي وتحركات للآليات الصهيونية في مناطق عدة من القطاع. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

Thank you.

Thank you.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام والعاشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. المركب الشبابي بتوزر يحتضن الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لتعريف الناجحين في البكالوريا بعروض التكوين الجامعية. عدد من النواب في مجلس نواب الشعب يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة تواصل قطع التيار الكهربائي. الإدارة الأمريكية تعلن على مقترح جديد مقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 10 أيام. تفاصيل النشرة. انتظمت اليوم بالمركب الشبابي بتوزر الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي ببادرة من جامعة قفصة بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. أشرف مجدي كهية مدير البحث العلمي والتعاون الدولي بجامعة قفصة يتحدث.
5: اليوم الثاني هذايا في إطار أيام التوجيه الجامعي بولاية توزر للتعريف بالشعب الموجودة في المؤسسات الجامعية في قفصة لفئة الطلبة الناجحين الجدد في البكالوريا 2026. وعندنا 11 مؤسسة جامعية في قفصة، تقريبا كل الشعب العلمية، شعب الصحة، شعب علوم التربية، الجيسيون، الإيكونومي، الشعب الإدارية، هذه كل الموجودة. الطاقة الاستيعاب هي مربوطة بالعدد الناجحين الجدد، مربوطة بالطاقة التوجيهية على مستوى الوزارة. نستنى في الدليل التوجيهي النهائي باش يخرج باش يحددنا طاقة الاستيعاب. العام الفات عندنا برسك 9000 طالب، إن شاء الله السنة نكونوا أكثر من 9000 طالب على مستوى جامعة قفص. تم عنا شعب جديدة على مستوى المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، نضافت شعب جديد. الشعب الأولى هي كانت مرتكزة على التربية والتعليم، وزدنا معهم شعب جديدة اللي هي تاع الدليل السياحي أول مرة، كما الشعب الموجود في سيدي الدريف. وعندنا شعب جديدة اللي هي تاع التربية والتعليم باستعمال التقنيات الحديثة. وعندنا شعب جديدة على مستوى الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، موجود على مستوى كلية العلوم بقفص والمعهد العالي للعلوم التطبيقية الأستاذ قفص.
3: كما تحدث مفيد درغوثي كاتب عام المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر عن الشعب المتوفرة بالمعهد وأفاقها.
6: قدمنا على تأهيل شعبة علوم التربية 3 سنين أخرى، وكما قدمنا تحسينات على شعبة الفرنسية واللي اسمها الفرنسية والسياحة، اللي هي بتشارك مع الأقطاب السياحية في توزر باش تكون عندها مردودية تشغيلية جديدة. وكذلك ولد فيها استاجيات تو بالنسبة لشعبة الفرنسية والسياحة، ما عادش كيما قبل تقرأ فرنسية وكو، ولد عندنا استاجيات مع النزل، مع جامعة النزل، مع وكالة الأسفار، وهيك باش تولي كي تخرج الطالب ما عادش يبقى يستنى ويبدا يفتش على شغل. معناها سوق الشغل ولا مفتوح اكثر بالنسبه لشعبه الفرنسيه والسياحه في المعهد العالي للدراسات التطبيقيه في الانسانيات بتوزر. بالنسبه لشعبه علوم التربيه في طاقه استيعاب في 150، وبالنسبه لطاقه استيعاب الفرنسيه والسياحه مبدئيا في 60، لان شعبه جديده في 60 طالب نبدا بهم، وبعد باش نحاول نزيدوا نطوروا في طاقه الاستيعاب.
3: نبقى دائما في ولاية توزر. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري الأمر عدد 140 لسنة 26 و2000، والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 27 من سبتمبر 26 و2000 من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء وفق الفصل الأول من نص الأمر. وستجرى عملية التصويت وفق لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمؤرخ في 6 من جويلية 26 و2000، والقاضي بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر. وفي ولاية قبلي ضبطت مندوبية الثقافة بولاية قبلي بالتنسيق مع مختلف الجمعيات وكافة الهياكل المعنية القائمة المهرجانات الصيفية، وذلك اعتمادا على الملفات التي تم إيداعها عبر المنصة الرقمية للتصرف الدعم في المجال الثقافي، وبلغ عددها 10 مهرجانات تشمل مختلف المعتمديات. رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية فتحي بالعربي يتحدث:
7: قامت المندوبية باعتماد قائمة المهرجانات بناء على الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية للتمويل العمومي للجمعيات. هذا جديد سنة وأول مرة، بالرغم من أن المندوبية أعطت الأجال الكافية للجمعيات، ومن بعد زادت عملت تمديد إضافي سبقت الموسم سلسلة من الجلسات التنسيقية بمشاركة مختلف المصالح الجهوية والمحلية، خصت لضبط الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية والتثبت من جاهزية فضاءات العروض وضمان شروط السلامة وحسن استقبال الجمهور، بما يضمن نجاح التظاهرات وتفادي الإخلالات. وقد حرصت المندوبية على توجيه مديري المهرجانات إلى دعم العروض الجهوية. عدد المهرجانات هو 10 مهرجانات، مهرجان قبلي الدولي في دورة 18 من 30 جويلية إلى 7 أوت، الدورة 7 المهرجان الصيفي بجديدة من 8 إلى 10 أوت، دورة 6 مهرجان نوارة من 11 إلى 14 أوت، دورة 20 مهرجان

0: النقل التالي.
1: غصان الماء والضوء في 50 درجة سخانة كيف ما هكا، راو العباد ما عادش متحملاته، راو ما تمش ما أعز من الماء خاصة في سخانة كيف ما هكا، والضوء راي عباد مستحقة تبرد، راي ثم عباد مرضى، راي ثم عباد يقص عليها الضوء تقص عليها الحياة، يرجع الضوء يقص عليك الماء، يرجع الماء يقص عليك الضوء، مرة على مرة يبقى بالساعتين بثلاثة سوايع مقصوص، تواذا معقول في سخانة كيف ما هكا.
2: نحن مسكرين على الماء اليوم 4 أيام والماء مسكر عليه لونها، طلبناهم باش يعطونا فهمت يحلون الماء، قص يقول لك ذو قاص ذو قاص اليوم 4 أيام ذو قاص، يعني نحن قاص كان يعقل متنا، عندنا ناس كبار وعندنا ذري تشرب وعندنا هوش يشرب، لكن الماء يعني تو ديجا والبدين قدامي انت هذا الشيء الماء في السوق كل يوم نفس البساطه نجي من بلاصه لبلاصه.
3: القطاعات المتكرره نتاع التيار الكهربائي ولا نتاع الماء حاجه مقلقه ياسر لاي مواطن كان في اي وضعيه، خاصه وانه نحن قبل زاد ما تعمل ستيج الاعلام هذاك قبل ما يقص الضوء كان فما اقصاص ما غير ما يعلمك، فهذه كان مع بالحق حاجه خايبه برشا وما تدريش على الضوء وقت الشيء يقص، سورتو الناس زاد نخمموا العبيد اللي عامله بروجيات ولا حتى المواطن اللي في داره معناتها الالكتروميناجي اللي عنده الكل، سبحان الله معناتها ضوء قص ارجع تنجم المال اي حاجه تفسد كسوا تلفزة فريجيدير، فهذا راهو يكلف المواطن خساره كبيره وهذايا ماهوش معقول. زاد حتى بالاعلام اللي تعمل فيه ستيك كل مره راهو فما مناطق بشكل دوري معناتها تقريبا كل يوم معناتها يتقص عليها الضوء ساعات طويلة، برشا ناس عندها ناس مرضى رضع زادة يتقلقوا برشا من السخانة، فالصيف نعرفوه سخون ولكن مش معقول انه مع السخانة يكون الحل انه نقطع التيار الكهربائي.
0: وفي الشأن الوطني تقدم عدد من النواب في مجلس نواب الشعب عارضة لعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة تواصل قطع التيار الكهربائي وذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم قال النائب عن ولاية قفصة محمد علي إن العارضة تتضمن دعوة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لحضور الجلسة من أجل توضيح جميع المسائل والإجابة على كل التساؤلات المطروحة والمتعلقة بالوضعية وبال استعدادات للمرحلة المقبلة، خاصة وأن تونس وعلى مدى السنوات الأخيرة تعيش على وقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وتابع محمد علي أنه تم التنبيه في عدة مناسبات سابقة إلى هذه الوضعية التي تعرفها البلاد حالياً. يتميز الطقس آخر نهار هذا اليوم وبداية الليلة بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يصبح الطقس مغيما جزئيا بأغلب مناطق البلاد. أما درجات الحرارة ليلا تتراوح ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 35 و38 درجة ببقية الجهات. وأفاد المعهد بأن درجات الحرارة تسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء 22 من جويلية والخميس 23 من جويلية وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، وتتراجع درجات الحرارة انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية ليكون ملحوظا بداية من الأسبوع المقبل. ومن أخبار العالم، تتسارع وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول المواجهة مرحلة أكثر حدة في تبادل الضربات، وذلك في اليوم 34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الغارات على أهداف عسكرية داخل إيران، في حين أكد الحرس الثوري الإيراني تنفيذه هجمات استهدفت أنظمة ومواقع ومنشآت ومعدات عسكرية أمريكية في قاعدتين جويتين في الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، وأعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. وبالتوازي مع التصعيد العسكري تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى حرب أوسع. وكشفت وكالة إسنا الإيرانية أن باكستان وقطر تقدمتا بمقترح مشترك يدعو طهران وواشنطن إلى العودة إلى موقفيهما السابقين قبل 9 جويلية الجاري، باعتبار ذلك خطوة أولى لاستئناف المفاوضات. أخيرا وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد حوالي 12 شخص بينهم 4 أطفال بنيران الاحتلال اليوم، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل شمل قصف جوي ومدفعي وتحركات لآليات صهيونية في مناطق عدة من القطاع، وذلك رغم وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 25.

0: 2000. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها. المركب الشبابي بتوزر يحتضن الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لتعريف الناجحين في البكالوريا بعروض التكوين الجامعية. عدد من النواب في مجلس نواب الشعب يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة التوصل لقطع التيار الكهربائي. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: مساء الفل، مساء الورد، مساء الريحان، أهلا وسهلا بكل وفي إذاعة قفصة. نقولكم مساءكم يلامس الوجدان، مساء يليق بالجميع، بكل عشاق الإبداع. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في سهرة جديدة نفتح من خلالها نوافذ الموسيقى والمسرح والسينما والشعر وكل أشكال الجمال اللي تصنع الحياة. كما عودناكم في سهرية فنون اللقاء المباشر اللي يبدأ من توا حتى نص الليل في الشبكة الصيفية لصيفة 2026، الاهتمام أكيد بكل المبدعين المتألقين، الفنانين المثقفين صناع الإبداع، نحاوروهم، نستمتعوا بالتجربة متاعهم، نرافقوهم في رحلة بين البدايات والنجاحات وبين الكواليس والأحلام، ونكتشفوا مع بعضهم كيف يولد الإبداع وكيف يولد الفن وكيف تصبح رسالة تنير العقول وكذلك تلامس القلوب. الليلة سهريتنا عنوانها الإبداع، شعارها المحبة، شعارها الجمال، بما أنه حوار باش يجمعنا مع ضيوفنا الليلة على مدار لقانا المباشر معاكم باش نحكوا لأول مرة في سهرية فنون. ضيفتنا طفلة ولكنها طفلة مبدعة، طفلة بالبراءة متاعها، سجلت حضور وسجلت كذلك استحسان واحترافية في المشهد الفني ككل. بعد شوية باش تكونوا معنا لينا والي بتبيعة باش نحكوا على تجربة حلوة برشا في لقانا الليلة. كذلك باش نحكوا على المايسترو، عنا برشا ما حكيناش على الفئة هذه من المبدعين كيفاش بتبيعة يعطوا إضافة للمشهد الموسيقي ككل. وضيفنا ليلى محمد الرواتبي باش يكون المايسترو والموزع ضيف سهرية فنون باش نحكم على عرض صيفة 2026 سمفونية الخضراء، وبالتالي باش نحكم على المدرسة الرشيدية والتعامل مع عدة أسماء برشا تفاصيل نعرفوها على مدار لقانا وياكم. فنون عالمية كما تعودتوا بها بتبيع في لقانا المباشر. الليلة ضيفنا من الجزائر، هو إعلامي، هو مغني، هو ممثل كذلك، ومسيرة حافلة بالعطاءات في هالمجال هذي على مدار عقدين. شمس الدين بودراب شيكون بتبيع ضيفنا في سهرية فنون. لكم مني أحلى تحية، جيكم في الأخراج بالنسبة للحصة بتبيع على صفحة إذاعة قفصة على الفيسبوك عبد بيمولة. كذلك ما ننسوش محمد الأزهر في الأخراج بتبيع الفني بالنسبة للقناة اليوم، كما لحميدة في غرفة موزع الهاتف من خلف الميكروفون معاكم من توا حتى نهاية اللقاء. سعيدة جدا باللقاء وياكم وفي إذاعة قفصة، سعيدة كريت.
1: يا قلب يا ما محون يعطيك كيا، تبعتك ومشيت معاك فرد ثنية، الحب راه

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: فنون بطبيعة بداية المشوار. منذ بداية اللقاء كنت حكيت على ضيفتي لأول مرة في سهرية فنون، مش نحكم على طفلة في عالم الإبداع. فنون تستضيف بطبيعة، حكيت بنوتة صغرونة لفتت الاهتمام بالاحترافية متاحة وكذلك بصوتها وبإبداعها. لينا والي معايا على الطرف الثاني من الخط، وأنا سعيدة جدا بلقايا وياها على المباشر في سهرية فنون. لينا مرحبا، منورتنا، أهلا وسهلا بيك. شنو أحوالك؟
6: عسلامة.
5: مع السلامة. شنو أحوالك؟ لبس عليك بخير؟
6: ايه.
5: ايه، شعامله فيك السخانه وارتفاع درجه الحراره والموجه هذه اللي متعبه الناس الكل، تعباتك ولا لا لينا؟
6: مش برشا.
5: مش برشا. تحب نحكي معاك بنوته صغرونه ولا كراجده؟
6: اوكي
5: نحكي معاك كإنسان راجدة، خاطر العمر صغير ولكن العقل كبير برشا والصوت متميز. مش نحكي على بنت التسع سنوات دينا والي، على كل الصوت، على كل الطاقة، على كل المحبة، على كل البراءة، على كل الغرام، على كل الثبات. وشكون فينا يتفرج ويتصفح بطبيعة في شبكات التواصل الاجتماعي ما تعرضوش أغنية أنا نغني للحب ونقول وكل بنوتة لينا وهي تغني فيها بإبداع، بقلب، تغني فيها من روحها، من جواجي متاحها. تحية لدادي كمون، تحية كذلك للوالدة مدام أميرة، وتحية بتبيعة للعائلة وكل اللي تبنونا هالبنوتة هذية والعطونا هاللبنة الحلوة هذية. نحكي بتبيعة على برشة تشجيع وعلى برشة عطاء وعلى برشة محبة. ونبدأ معاك لينا بشوية بشوية، ونبدو مع أول مرة. يلا نبدو مع أول مرة بديت فيها لينا والي تغني وبدأت تحب الغناء وبدأت تدخل المجال هذايا، وغرامك بتبيع. علاش اخترت الغناء؟ علاش ما اخترتش موهبة أخرى؟ خاطر كل طفل من صغرته تتولد عنده الموهبة، ولكن لينا اخترت من صغرتها وعشقت من صغرتها الفن والموسيقى والأداء، فعليش اخترت هذا يا لينا؟
6: أنا نحب برشا الغناء، وملي كنت صغيرة أختي كانت تعمل كورال وأنا حبيت نتبعها. جاتني نهار من نهارات جيت لوكازيون تبعتها.
5: تري بيان، فوالا، تبعتها وبديت بشوية بشوية أختي وأختي وفي الثنية هذه. تعباتك الثنية ولا لا لينا؟
6: شوية
5: المجال هذا متعب شيئا ما. من أنا ناحية تعباتك؟ خاطر لازمك توافق ما بين الدراسة ومن بين اللقاءات الموسيقية، وإلا تعباتك لأنه فيها برشة تركيز، وإلا تعباتك لأنها ربما يلزم برشة وقت كذلك باش تعمل بروفة وغيره. فمن أنا ناحية تعباتك لينا؟
6: انفات ما تعبنيش برشا الغناء، بالعكس يطلعني في اللينات متاعي. قد ما نعمل الغناء قد ما نجي تركز، خاطر باش نحفظ لازم كي نحفظ الغناء لازم جدا نحفظ القرايه معاها.
5: فوالا، دونك هو يقوي الذاكره بالنسبه ليك ويقوي التركيز كذلك بالنسبه ليك لينا. باش نحافظك نحكي معاك كراجده، خاطر اتفقنا منذ البداية تحب نحكي معاك كبنوتة صغرونة ولا كراجدة، اخترت كراجدة، فحسيت انك برافو في الثنية محليك تحكي باتزان وتحكي كذلك بتركيز بالنسبة للإجابات. أول أغنية غنيتها لينا، تذكر أول أغنية شنية الأغنية اللي أديتها بالتحديد وقتاش كديش كان عمرك وقتها؟
6: أول أغنية عملتها هي قدم قدم في مهرجان الساقس مع محمد علي كمون. ومن بعد مشينا عنا فنداني، مشينا مسرح حمامات، وبعد مشينا لوبيرا.
5: مسرح الحمامات ولوبيرا، شنو خليت؟ وقديش العمر متاعك وقتها؟ المراحل هذه الكل. اعطيني ترى قولي.
6: خمسة سنين
5: وانت تتجول على المسرح. المسرح يخوف ولا لا لينا؟ المسرح عنده الرهبة مش تقابل جمهور، مش حاجة هينة، ماهوش برشا. الثقة في الذات هذه الكل منين استنبطها لينا؟ الوالدة ربي فضلها لك، هي اللي علمتك الاتزان، الثقة في الذات، مقابلة الجمهور. على خاطر خمسة سنين باش تقابل جمهور، راهو باش تقابل جمهور على ركح الحمامات ولا الأوبرا ولا غيره، راهي ماهيش حاجة سهلة لينا، راهي ناس كبار وتبدا خايفة، فنانين كبار ويبدو يستعدوا وعندهم طقوس خاصة بالطبيعة باش يدخلوا أمام الجمهور، ولكن لينا تدخل بالبراءة متاحة، بالتلقائية متاحة، وثقة في الذات، وتأدي من غير حتى تراك. فكيفاش الحكاية لينا؟ علمنا بالله.
6: مع محمد علي كمون، ما تخافش، يعطيك بوكو دو كونفيونس في روحك، يخليك تطلع فوق السين الاف.
5: ربما كيفاش تنجم تجمع ما بين التدريب والدراسة؟ في دراستك متفوقة لينا، نحب نتهنوا على الجانب هذايا. العام هذا في أي عام لينا؟ 2026 في أي عام؟ أنت من مواليد بتبيع
6: سنة رابعة.
5: فوالا سنة رابعة. بي مواليد 2017 هكا لي؟
6: شو؟
5: مواليد 2000 وص
6: 17.
5: فوالا بي أعطيني كيفاش نجم توفق ما بين الدراسة والتدريب؟ كيفاش توزع وقت؟
6: لقاني عندي دراسة وغناء، ما نغيبش على الدراسة، نقعد ديما مع القراية. لكن ثم قرايتي وكل نمشي للريبيتيشن والحفلات وكل.
5: على ذكر الحفلات لينا، أعطينا الحفلات اللي كنت موجودة فيها وكان صوتك هكي صوت حلو يستمتع به الجمهور، أعطينا البعض من الحفلات اللي قدمت فيها بتبيع الأداء متاعك.
6: اللي حكيتهم لكم بكري
5: بخلافهم.
6: وعنا قد عنا عملنا مع محمد علي كمون نوبة غرام في قرطاج 2024.
5: شكون كيفك انت كارتاج زادة؟ برافو ما شاء الله. معناتها حكينا قرطاج وحضورك في قرطاج والمسرح والركح اللي كبار الأسماء اعتلاتوا، فلينا من اللي هي صغرونة اعتلت ركح قرطاج وجمهور قرطاج، وكل لحظات هذيك عايشنا شوية منها لينا، كيفاش كانت؟ خلينا نعيشوها معاك لحظة بلحظة هيك. قولي.
6: من الأول تخوف شوية هي، من بعد كي تطلع فوق السين تولي مريض عادية، معناها تغني وتقعد عادي.
5: معناها تحس روحك تعمل عالمك الخاص بيك، جوك الخاص بيك، ما تتخوفش من حضور الجمهور، من العباد اللي قاعدة تخسر لك، تستنى لك على أي هفوة، على أي خطأ، ما عندكش الهاجس هذايا لينا؟ لا
6: لا
5: لا. برافو. أكثر واحد يشجع فيك شكون لينا؟
6: عندي دماتي
5: يابي فضل هيلك،
6: وعندي محمد علي كمون
5: أستاذك،
6: وبار شعبي دخري
5: الناس اللي تحبك على شنو تحبك؟ على صوتك، على زينك، على التلقائية متاعك، على العفوية، حسب رأيك على شنو؟
6: على بفهم ما كيفاش انا نحبهم وعلى كل شيء.
5: غناية انا نغني للحب، الغناية تراند، الغناية الناجحة بتبيع عندك اداء اخر، ولكن الغناية هذه اللي عاملة ضجة ومحلاها التلقائية وقت اللي تأدي فيها، ومحلاها دعوة من خلالك لينا انه نحبوا بعضنا ونغنوا للحب، وبلاش محبر وما نجموش نعيشوا. نحب تغني لي منها شوية هكا، يا خاطر في الأوف نحكي أنا وبتبيع على مخرجنا سي عبد النبي، فقل لي البنوتة هذية نحب نسمع الأغنية اللي تغني فيها. قلت له أغنية أنا نغني للحب، أغنية ناجحة برشا، فهيت نسمعوها لهتا هو على المباشر. بعد ما سمعتها له بتبيعها على شبكات التواصل الاجتماعي. هات نسمعها توا على اللايف. مثالش لينا.
6: اوكي هذه الاغنيه من عند بيدادي كيديكي على يرحمه. وهذه ماري.
5: يلا نسمعها بصوتك. يلا لينا.
6: انا نغني على الحب، انا نغني على الحب، انا نغني على الحب، لكن ما عنديش قلب. انا نحاول في الانقاذ، بترقب فيك في القتال، لابس كتير.

0: لفت الروب حياليا، قالت لي بربي يا وخايا، وين وين ونهج الحب
1: برافو.
0: من وقتها مخي تقلب، وبديت نغني على الحب، وبديت نغني على الحب، لكن ما عنديش قلب.
1: وانا نسمع فيك نحس روحي كاني نسمع في سمهان، نحسك هكا منسجمه ياسر مع الكلمات، نحسك تغني بمحبه من قلبك وكانك انت اللي كتبتها ولحنتها وحاربت باش عملت الاغنيه هذه. ف شنو السبب لينا؟ علاش شيخه على الاغنيه هذه؟ علاش متفرده مع الاغنيه هذه؟ علاش حبتها؟ وخاصه حتى كي نشوفوا الصوره مع الصوت، نشوفوا التفاعل نتاعك بالطبيعه، احنا توا سمعنا الصوت ولكن كي نشوفوها بالطبيعه مؤدات. وننصح الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا توا باش يدخلوا يسمعوها اكثر ما يمكن، على خاطر فيها برشا براءه وفيها برشا محبه. فشنو اللي خلاك المهنيه دي والاحترافيه هذه في الاداء؟ شنو السبب لينا؟
0: خاطر نحبها برشا الأغنية، مع محمد علي كمون الأغنية الكل يعجبوك.
1: قالهم يعجبوني اكيد. به نحكيو شويه نوبة غرام بالطبيعه. اعطينا فكره.
0: تحب نغني لك ولا نحكي لك؟
1: احكي لي ومن بعد غني لي، خاطر ما نحبوش نتعبك برشا برشا. تحكي لي وتغني لي، تحكي لي وتغني لي، يلا.
0: نوبة غرام هي أول كوميدي ميوزيكال.
1: بيان سور. ايه
0: كلمات شيرين شكيلي، ألحان محمد علي كمون.
1: ايه
0: عملناها 2024 مسرح كارتاج، وصلنا 5 نجمات يكبروا بشوية بشوية. أنا صغيرة، بعد فما سحر مزيد، مريم عثماني، عبير جاية، وبوسين نابولي.
1: ان شاء الله ربي يوفقكم بتبيعه، وان شاء الله انت تكوني كذلك ستار عن قريب. الصيف نتاع السنه 2026 شنو عندك لينا؟ شنو عندك لقاء
0: عندي
1: مع الجمهور؟ شنو عندك كإنتاجات؟ نحب نعرف هكا شويه الخفايا.
0: نهار 6 هذايا، 25 جويلية، 24 عطلة، في احتفال مهرجان تبرق الدولي.
1: برافو.
0: وعندنا يوم 20 أوت 2026 في مسرح حمامات. تذاكر تلقاهم قريب في تذكرتي فتيات.
1: برافو، ان شاء الله بالتوفيق. عندك مدير اعمال لينا؟ ماماتي.
0: عندي بومبا.
1: باهي. نعرفك مغرومه ياسر بلطفي بشناق، مغرومه كذلك بفيروز، ماجده الرومي، برشا اسماء بطبيعه كبرى انت مغرومه بها. فتوا شنو تحب تغني له؟
0: نحب نغني أغنية ليهم من الفنان الكبير لطفي بوشناق، ونهديها للعبيد اللي يخدموا في السخانة هدية، مثلا لي بومبيي. إن شاء الله ربي يحمي تونس.
1: ربي يحمي الجميع ويحمي كذلك الساهرين في الليل، الناس اللي تخدم بالليل، خاطر نعرفوا فما برشا عباد راهي تخدم مع ارتفاع درجة الحرارة، فما عباد قاعدة تقدم في خدمات للمواطن. فإن شاء الله ربي معاكم ويعطيكم بصحتكم وعافيتكم. وهي لينا باش تعطيكم ديديكاس، باش تعطيكم أغنية حلوة هكا باش تهديها لكم. يلا لينا.

0: برافو لينا. لينا محليك، محل الموهبة اللي عندك موهبة لا تقاس بالعمر، بالعكس هي تقاس بالإصرار، تقاس كذلك ربما بالكفاح. فمحلى شخصيتك لينا، ومحلى إبداعك، ومحلى التواجد متاعك. يفضلك، وانا نتفائل انه ان شاء الله في ظرف وجيز من العمر، توا 9 سنوات هكاك، يمكن 10 سنوات القدام، باش تكوني نجمة بأتم معنى الكلمة في الجمهورية التونسية وكذلك حتى خارج تونس، خاطر ربما من الخطوات الأولى يبان النجم. فبإذن الله نستنوا هكا شوية سنوات القدام باش نلقاك نجمة كبيرة بتبيعة، وإن شاء الله ربي بمعاك وتحقي طموحاتك وتحقي أمالك، وتكون هكاك فما جمع ما بين الدراسة متاعك وكذلك ما بين موهبتك. فالسؤال الختامي لينا باش تخليك وتتوجهي للصغيرات اللي كيفك، شنو تقولي لهم إذا كان هم يعشقوا الموسيقى ويعشقوا الغناء ويعشقوا أنه يدخلوا المجال هذا، تنصحهم يدخلوا لشنية الحاجات الاحتياطات اللي لازم ياخذوها؟ فهاتنو ناخذوا بتبيعة من خلال التجربة متاعك لينا. والي
1: ننصحهم يدخلوا اللي يحب، يدخلوا الصغار الكل في اللي يحبوا ميسالش، حتى كان تلقاهم الأول خايفين، بعد تلقاهم ما عاد خايفين ومرجلين.
0: كمل لينا. ايه نسمع فيك عزيزتي، كمل.
1: والصغار اللي تو قاعدين يخدموا يخدموا برشا برشا برشا، باش تطلعوا على المسارح وباش تطلعوا على البلايص الكل.
0: وراوك المسرح عنده رونق خاص وعنده وقع خاص في القلوب، لانك باش تطلع على المسرح هكا قدام الجمهور واللي عندك برشا ثقة في الذات وبرشا محبة انك تنجح في حياتك. يلي ان شاء الله ربي ينجحك لينا، ومحلى حوار معاك، ومحلاها شخصيتك، شخصية بنت 9 سنوات، خاطر ربما هذا الحوار الثاني مع الصغيرات. كان جمعني حوار سابقا مع شاعر صغير من قبل نوجه له تحية، وتوا البنوتة الصغيرة العاشقة للأداء وللفن وللموسيقى. فكل التوفيق، وإن شاء الله تكوني حاضرة بحذانا في جهات الجنوب، حاضرة بحذانا بتبيع في إذاعة قفصة. يفضلك، هذه دعوة ليك بتبيع حتى إن شاء الله تكوني معنا لملا، وتكوني حاضرة كذلك حتى في مهرجاناتنا. نمشي يفضلك يا لينا، برافو. نمشي للوالدة الغالية مدام أميرة اللي أعطتنا هالبنوتة. أوكي، عايشك محليك ومحلي التربية متاعك. نمشي لمدام أميرة. مدام أميرة محليك ومحلى البنوتة اللي عطيتي هنا، فحبيت أن نوجه لك تحية شكر وتقدير بالحق، خاطر محليها الأم كي تعطينا بنوتة كيما هكا ناجحة في حياتها بهالشخصية هذه. هذم هم الأمهات اللي نحب نلقوهم راهو عنا، هذم اللي يعطونا مستقبل البلاد. فبرافو لأميرة، مرحبا بك أول شيء. مرحبا.
2: مرحبا، عسلامة عسلامة مدام سعيدة، عايشك محلاه الكلام الحلو نتاعك الكل، يعطيك الصحة.
0: ومحلاه صوتك يشبه الصوت لينا جوست.
2: احنا لازم نكون صوتها طلع، لا تبع فهمنا الحكاية طبعا.
0: انت في المجال الموسيقي ولا مدام أميرة؟
2: لا لا لا لا لا
0: لا،
2: انا غرموني بنتوتاتي بالموسيقى، معناها دخلوني في وسطها، خاطر احنا علاش قلت لك ما عنديش معناتها حتى علاقه بالمجال الموسيقي. وبعد فيولي لينا دخلت عمرها 4 سنين للكوغال، دونك لا تعرف لا تقرا لا تكتب. انا كنت نحضر معاهم في الليكور نتاعهم الكل، يعني مع سي دالي كامون في ليزيكول ايديال، كانوا كل نهار السبت عندهم ساعتين كوغال. دونك نمشي انا نهز التليفون ونسجل لينا، خاطر تحفظ بالسمعان، معناها ما تعرفش تقرا.
0: اي بيان سور. وي
2: دونك كي تروح للدار تقعد تسمعهم وتحفظهم، نزيد نتغرم بشويه بشويه وتو نتبع معاهم.
0: فوالا، فما راهو لينا لو ما كنتيش انت ما كانت تكون لينا، كانت تنجم تكون فما موهبة، ولكن إذا كان الموهبة هذه ما يقعش احتضانها، حطانها على ثنية صحيحة ما تنجحش. فما برشا تعب مدام أميرة، فما بتبيع اللقاءات.
2: اكتشاف الموهبة بتبيعها وي، اكتشاف الموهبة من الحقيقة، معناها اكتشفت هي موهبتها وحدها، حتى هي وحدها دخلت تتغني وهي وحدها طلعت شخصين نهار اوديسيون، معناتها من غير هي صغيرة ودخلت وبدات تغني. مي في التتبيع بعد وي، فما برشا تنظيم وقت، فما برشا معناها كيف تروح من القرايه لازمها عندها وقت في يدها، تقرا قرايتها الكل، تتعشى وتمشي تعمل سبيكتاكل في الليل، برشا تنظيم وقت. فهمتوا؟ وبرشا تشجيع زاد، يمكن سورتو من الاول برشا تشجيع باش تتعلم توفق سورتو ما بين دراسه والغناء. وحاجه اخرى زاد فما برشا انكادرومون معناها نفسي
0: بالطبيعة
2: معناها انت كيف تطلع
0: أكيد. إيه.
2: وتغني وتلقى روحها في جو نتاع اكبر منها وكل شيء، كيف تخرج ترجع للمدرسه نتاعها لازمها ترجع لينا التلميذه اللي يتنسى كل شيء غاديكا، ونرجعوا التلميذة اللي ما معناتها ننساو السين غاديكا شخصين، ترجع الثقة في روحها وترجع معناتها الوقفة شخصين هذيك الهيبة نتاع المسرح كما قلت انت.
0: ربما تحب تقول كذلك ننسوا الغرور، لأنه المسرح يعطيك شيئا من الغرور. فوالا، فباش ترجع مع اصدقائها مع رفاقها، فما شكون بالطبيعه ما عندوش الميزه
2: في الدار
0: هذه.
2: فوالا، بالطبيعه حتى في الدار مع صغر السن معناها لازم تفهم معناها. انا نذكرها في مهرجان ساقس اول مره وقتها غنيت، كيف كملت غنيت جاوا عباد يتصوروا معاها، قالت لي خينا وليت مشهوره هلي لينا مشهوره عمرها 5 سنوات وقتها لينا. اذا نفسر لك راهو مش مشهوره، راهو انت صحيح هذوما يعرفوك عجبهم صوتك ما احلاهم مثل حتى شيء زي الكل، فهمت معناتها هكا رجعها شويه لبلاصتها معناتها في بلاصتها مي بون فهمت
0: شد بلاصتك ما تعرفش علي.
2: بالعكس نعطي الثقة، فقط انت تغني معناتها نعطي الثقة، شكون كيفك في عمرك انت، شكون طلع غنى في كارتاج ما نعرفش شنو وراك اللي وصلت انت تبارك الله على بنت معناها مزيتي فهمت. سورتو لا كومينيكاسيون، نحكيو برشا مع بعضنا معناها انا وهي وبوها واختها اللي تعاونها برشا اختها معناها حتى في الكوتشينغ في الدار تصلح لها في الغناء وكل شيء معاها معناها عايشك.
0: فما حاجة أخرى كذلك مدام أميرة، أنه الالتزامات لينا هي التزاماتك، فتلقي روحك عندك التزامات أخرى بخلاف التزاماتك، خاطر لينا عندها الحفلات متاعها، عندها لقاءاتها حتى تو إعلاميا، يعني أنا شديتك تبكي وشديت لينا، تلقى روحك معناتها وقتك هو مربوط بوقتها، التابلو متاعها مربوط بالتابلو متاعك، توزيع التفرهيد متاعك هو التفرهيد متاعها. ف ثم برشا صبر، ثم برشا ربما كفاح، ثم برشا إصرار، ثم برشا تغاضي عن التعب.
2: مي مش في الصوت نتاع اللي حاجه تعب معناها، خاطر مادام واحد يعمل في حاجه يحبها وفي جو يحبه هو في وسط عباد يحبهم هما معناها احنا كي نقولوا 24 عطر ولا نوبة غرام ولا طونجو عاب، بالحق ان النجمات نتاع نوبة غرام نقول لهم بناتي كلهم دوك كلهم اخوات لينا معناها فما برشا جو، يعني كي تمشي باش تغني مش باش تغني كهو، فما اجواء عائليه فهمت. نخرج ونمشي نعملوا دي ستاج من بعضنا لي ريبيتيسيون، نوليو شفت المو كل يوم تبدا ريبيتيسيون، كي نقعدوا نهارين كيف ما نشوفوش بعضنا لو جو بعضنا فهمت. دونك هذاك الكل ينسى في التعب، مي لي زونجاجمون هذوما الكل سي دي بريوريتي معناها حتى في العائله في كل شيء يعرفوا اذا كان فما سبيكتاكل على غالب نجمو نعملوا حتى شيء غايبين اللي نعديو السبيكتاكل نتاعنا معناها هذيك هي. دونك بالحق سي اولويه ولات في حياتنا هذيك.
0: ينجم يكون حتى الانتيرا مثلا ليلى ما شاء الله معناتها عندها كل المؤهلات من الكفاءه والصوت والطاقه والبراءه والابداع والمحبه والثبات والغرام، انه تنجم تكون حتى تشارك في برامج عربيه لما لا، تعنى بالطبيعه بالغناء، تنجم حتى مثلا تكمل الدراسه نتاعها في الخارج. فترى انه باش يكون فما مسؤوليه على عاتقك كذلك باش تواصل معاها المشوار، باش تواصل معاها الكفاح، باش تواصل معاها الإصرار إن شاء الله بإذن الله مدام أميرة.
2: مادام نشوف في نتيجة مزيانة ديما باش نكمل معاها القدام إن شاء الله، وكما قلت أنت قرايتها توجهاتها الكل أنا ما نجم كان نشجع معناها منش أنا نجي نقولها نهار لا باش تقرا انت اقف على الغناء، انا نشوفهم اللي هما زوج حاجات يمشيوا مع بعضهم كما قالت هي دايوغ، هي قالتها لكم القرايه تتغذى بالفن، انا نشوفها وقت يجي تعدي امتحان تبدا بين الحاجه والحاجه تغني وعامله جوها معناتها سموتيف. دونك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي توفق بين الزوز، وانا من نجم كي نتبعها، انا اللي نجم نقول ايه اللي نجم نقول لا، نوجه ونتبع الحاجة اللي تحبها هي.
0: توا على ذكر الدراسة والموسيقى، فبصفتك كأم للأميرة، فتختاري أنه تكمل الدراسة متاحة وإلا تواصل في المشوار الفني
2: ليش بتبيع عشان نجاوبك كأم تكمل الدراسة نتاعها قبل كل شيء.
0: إيه.
2: والفن كيما قلت لك الفن يغذي الدراسة، الفن اون باراليل يمشي مع الدراسة اون باراليل، معناها خاطر شوف إلى حد الآن لينا تقرا سنة رابعة، معناها كملت سنة رابعة جيبا معناتها حتى مع أختها اللي أكبر منها ما نجيش نقولها لا اليوم ما تمشيش تغني خاطر غدوة عندك امتحان، لا القراية ما تجيش ليلة الامتحان. دايوغ بالغناء تعلمت برشا حاجات، هي تعلمت اللي هي تقول لك مثل الجمعة الجاية عندي دي ريبيتيسيون عندي دي سبيكتاكل، أنا شفت مخدمتي الكل تويك تعلمت تخدم كل يوم ونهارو باش توفق ما بين الزوز، معناها دونك يكملوا بعضهم. وما بالحق لحد الآن ما لقيتش حتى مشكلة لا مع لينا لا مع أختها، ما لقيتش حتى مشكلة بين توفيق في بين الدراسة والغناء.
0: على ذكر لينا وأختها وهم الزوز مبدعات، وأنت بتبيعها كأم للأميرة ديما نسأل فيك الأسئلة اللي تطرح على أذهان المواطن، فتشجيعك لبناتك ربما الغاية شنية؟
2: الغاية تعرف شنو نقول إيه؟ هما حبوا حاجة وهما صغار ما نعرفش يكملوا فيها ولا مهمش يكملوا، ما اللي قاعدين يعملوا فيه الكل تويكة هما جو سوي اون تران دو لوغ كري دي سوفنير، معناها اليوم هما نهار اللي يكبروا شو يقولوا شوف شنو عملنا احنا، شو يكونوا فخورين بالطفولة نتاعهم بالادوليسونس نتاعهم. هذه حاجة الأولانية. ثاني حاجة أنا بالموسيقى هذه وبالفن ديما نقول عمري لا شفت فنان أغريسيف ويضرب وما نعرفش شنو، معناها تربي الإحساس تنمي الأذواق. دونك أنا قاعدة نحط فيهم سور اون بون فوا وربي يوفقنا إن شاء الله العباد الكل. مي قاعدين يتعلموا فيه معناها تويكا الذوق الفني حتى كان ما كملوش نهار آخر في الموسيقى باش نشوفوا فيهم يعرفوا ويعرفوا يسمعوا ويعرفوا يختاروا ويعرفوا الحس الفنان اللي في وسطهم، معناها هذيك انا كبرت توا في الفنان اللي في وسطهم مين باش يوصل المهم موجود وعنده باجاج وفي يوم من الايام باش يحتاجوه وباش يخدموا به في حياتهم اليوميه وفي مستقبلهم وفي كل شيء. هذا الى جانب تبارك الله لي سوفنير اللي عنا تبارك الله، معناها انا كي تقول راني غنيت وراني عملت وراني وقفت وتفرج نهار اخر في تصورها ما تنجم تكون كان فخوره تقريبا.
0: احنا فخورين بك كأم، فخورين بك كمرأة تونسية، فخورين بتبيعها بمدام أميرة، فخورين كذلك بلينا، فخورين بهالتفكير وبهالإصرار وبهالعطاء هذايا، لخاطر حابين ناخذوا كنموذج لبنية صغرونة وأمها اللي هي كانت وراها النجاح هذايا. الغاية ما هي شي مادية،
2: مفهومها كها وراها مدام سعيدة واضحين. أول ما بدينا بالمدرسة نتاعها هي اللي شجعتها، لذيكولي ديال في نابل هي اللي شجعتها على الأخر، وهي اللي عطتها برشا ثقة في روحها مع مسيو محمد علي كمون، مع اللي تلقات معاهم لينا واللي غنيت معاهم الكل. معناها قلت لك تشوفهم كيفاش يبدوا يصلحوا لها ويغنوا ويفهموا فيها بعمرها، فهمت عرفت عمرها هي باش يوصلوا لها لانفورماسيون، سورتو كيف كانت عمرها 4 و 5 عام معناها
0: مازلت طفوله.
2: هذوما الكل عاونوها، هذوما الكل عطاو ثقه في لينا ووصلوها اللي شويه اللي وصلت له هي اليوم.
0: برافو، خاطر باش نلقوا بنوته صغرونه في عمر 9 سنوات ربما بهالشخصيه هذيا بهالصوت هذايا بهالبراءه هذيا بهالمقدره هذيا بالابداع هذايا راهو قليل. وحبيت في نهايه المطاف انا فخوره جدا بالحوار مع لينا ومعك كذلك الاميره لخاطر نورتينا في سهريه فنون، تجربه كانت حلوه برشا. تعودنا ناخذوا بطبيعه عباد عندها مشوار كبير، ولكن المره هذيا مشوار صغير ولكن يختزل سنوات لقدام سنوات عده. فبرافو ليك لينا، برافو ليك مدام أميرة، نقول لكم إن شاء الله ربي يفوقك البنوت. إي ونخلي لك الميكرو، شو تحب تقول؟
2: أي الوقت فما تحبش
0: تعدى بسرعة، خفت لينا.
2: إي كيف ما قالت لينا نحب نشجع الصغار الكل ونقول لهم راهو الفن عمره لكن حاجة تعيق الدراسة ولا تقلق الدراسة ولا حتى شيء. راهو الصغير اللي يغني ماهوش معناها نستعمله باش يطلع فنان وباش يطلع مغني وباش يخلي قرايته وباش كل شيء، بالعكس راهي كل سوى الفن القراية وإلا الغناء وإلا المسرح وإلا التصوير، أي فن هو يزرع حاجة باهية في الصغير ويوجهوا الطريق الصحيح معناها من الصغرة. وإن شاء الله دايوغ النوادي الموسيقى ودور الشباب وكلهم معناتها كل ما تلقاهم بزايد في بلاصة، كل ما تلقى عبادها محلولين تلقى عبادها محلاهم وتلقى عبادها متثقفين ويقرأوا على روحهم زاد.
0: أكيد النوادي هي ربما تثمن شخصية الأطفال من الصغار وهي تحطهم على الثنية الصحيحة. وأنا حبيت كذلك أن نقول لك شكرا بتبيع على حضورك معنا في سهرية الليلة، وأنت نموذج للأمهات الناجحات في حياتهم الشخصية وحياتهم العملية كذلك.
2: يحييك شكرا لك انت، ميرسي، وربي يعينكم ان شاء الله العبد الكل، وكما قالت لنا ربي يحمي تونس الكل في الليمة السخونة هذه يا رب.
0: ان شاء الله يا رب يخفف علينا. شكرا لك، تحياتي والف الف شكر على حضورك معنا للاميره ولينا كذلك. ربي يوفقكم الاثنين ان شاء الله، مشوار مكلل اكيد بالنجاحات والابداع والعطاء. الف شكر، تحياتي. احنا مازلنا معاكم بتبيع على اثير اذاعه قفصه، مازلنا مواصلين مشوار من بعد المواد الاخباريه، باش نرجعوا مع بقيه ضيوفنا الكرام. تابعونا، نرجعوا بعد شويه.
3: معاك غزوه مرايتنا. اذاعه قفصه في المطروحه ورجيم معتوق على 103.0.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام 11 ليلا.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. صدر بالرائد الرسمي لجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 21 من جويلية الجاري الأمر عدد 140 لسنة 26 و2000، والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 27 من سبتمبر 26 و2000 من الساعة 8 صباحا إلى غير السادسة مساء وفق الفصل الأول من نص الأمر. دعا الديوان الحبوب مجمعية الحبوب الثلاثاء إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لموسم 26 و2000، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. أكد المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد أنه من المنتظر أن تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من يوم الأربعاء، على أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية لفصل الصيف، ومن المنتظر أن يتراوح الانخفاض في درجات الحرارة ما بين 8 و10 درجات. تقدم عدد من النواب في مجلس نواب الشعب بعريضة لعقد جلسة عامة عاجلة حوارية حول أزمة تواصل قطع التيار الكهربائي، متضمنة دعوة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لحضور الجلسة من أجل توضيح جميع المسائل والإجابة على كل التساؤلات المطروحة والمتعلقة أساسا بالوضعية وبالاستعدادات للمرحلة المقبلة، خاصة وأن تونس وعلى مدى السنوات الأخيرة تعيش على وقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. أخيرا ومن أخبار العالم، أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء بأن واشنطن بادرت إلى تأجيل لقاء كان مقررا بين الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني للضغط على المحتل الصهيوني من أجل بدء تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة صوره.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟ فنون الفن تعبير.
3: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
1: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
2: رجعنا لكم على أثير إذاعة قفصة في سحرية فنون، الفقرة اللي تعودت بها في مثل هذا التوقيت، الفنون العالمية. ونعرف أنه الفن في نهاية المطاف هو رسالة، والإعلام هو مسؤولية. وقت اللي يجتمع الإبداع مع الكلمة الهادفة يولد حضور، بطبيعة يخلي أثر في الذاكرة في المخيلة. ضيفنا اليوم هو فنان، هو إعلامي. نحكي على شمس الدين، نحكي على وجه المجمع بين الحس الفني والقدرة على التواصل مع الجمهور، وتنوعت التجربة متاعه ما بين العمل الإعلامي والإبداعي كذلك، وسعى في المسيرة متاعه أنه يقدم محتوى إعلامي يلامس الناس وكذلك يثري المشهد الفني والثقافي ككل. لقانا باش نفتحوا معاه صفحات من الرحلة متاعه، نتعرفوا للبدايات، أبرز المحطات، رؤية للفن والإعلام والتحديات اللي واجهها، وكيف كيف نحكو على طموحاته المستقبلية في حوار نأمل أنه يكون ممتع وملهم للجميع مع سي كمال عويج. يلا نسمعوا مسيرة كاملة بتبيعة مع شمس الدين بودرع. يلا نسمعوا.
1: فنون عالمية،
3: في فرصة، يعني فرصة رائعة للقاء ما بين
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة ضمن برنامج فنون
1: فنون عالمية مع

0: كيف قليلة فنان شديري شمع بين الغناء والإعلام والتصوير الفوتوغرافي وترك بسمته في الأكثر من المشاهد. سيف قليلة هو فنان شديري شمس الدين بودرة.
1: السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم الفنان شمس الدين بودرة. شكرا على الدعوة، واني فرحان بزاف لاني موجود معكم اليوم في إذاعة قفصة التونسية من خلال برنامج فنون. شكرا للدعوة، أنا فرحان بزاف. الشعب التونسي نحبه بزاف لأنه بصفتي أن الوالد تاعي مولود بتونس الشقيقة، وأنا تاني يعني سكنت في تونس. دائما هذا شرف لي أن نكون حاضر معكم بقوة. من هو الفنان شمس الدين بدرع؟ فنان مؤدي جزائري ومقدم برامج. أول شيء دخلت في هذا الميدان عندي 20 سنة، نعم 20 سنة، من خلال مشاركتي في برنامج هوات الإذاعة الجزائرية، برنامج فاتوربو ميوزيك، اللي تحصلت على المرتبة الأولى. كانت هذه هي الانطلاقة تاعي. بعدها التحقت بكورال معروفة، كورال دونك فائبان للإذاعة الجزائرية، وين تعلمت بها طريقة الغناء، الأداء، فوالا دونك لي تكنيك فوكال ايضا. ومن اكبر مدعميني يعني اللي دخلت في هذا الميدان هي العائله، الوالده تاعي فبالخصوص، لانها مغنيه ايضا وتحب بزاف الطرب العربي. دونك سي ان بو غراس ا يعني بالفضل تاعها، لانه حبتني هذا العالم وهذا الفن الراقي. وايضا الوالد تاعي بصفته فموسيقار يعني فيعزف على عدة آلات فحافة موسيقية. كي كنت صغير أنا يعني كنت دائما في بيناتهم، دونك سورتو في المناسبات في الأعياد دائما بيناتهم. ألوغ الوالد كان يعزف والأم كانت تغني. دونك بهذا السبب اللي دخلت في هذا، اللي حبيت هذا الفن، والحمد لله يا ربي. من آخر أعمالي هي أغنية غزالي اللي أهديتها لروح النجمة الجزائرية، لغزالة الجزائر ريم غزالي الله يرحمه.

قدمت هذه الأغنية كتكريما لها، لأنه تستاهل ما أكثر. قدمت الكثير للجزائر وللعالم العربي، ومثلت الجزائر بأحسن تمثيل في كل البلدان العربية. وأيضا نحكو على الفنانة ونحكو على الصديقة أيضا، لأنه ريم غزالي التي تري جينيروز، إنسانة متربية خلوقة، إنسانة قدمت لأصدقائها الكثير وكثير. يعني كانت هي تتصل بالفنانين وتأخذ أخبارهم وتعاون، دونك يعني كانت هذه لاماندغ دي شوز، يعني تستاهل ما أكثر. أغنية غزالي من كتابة وتلحين من تلحين الفنان نسيم جزمة المعروف، ومن كتابة إسلام فجريدان، هي نفس الفرقة اللي تعاملت معها بالأغاني السابقة تاعي اللي تعرفوها لكل أغنية بسمة. دونك فوالا، واش نقدر نقول أيضا على هذه الأغنية؟ ربي يرحمها ويسع عليها إن شاء الله، ويصبر العائلة تاعها. وفقدنا فنانة، وفقدنا صديقة، وفقدنا أخت. والله رأيي في برامج الهواة كاستار أكاديمي، كان لي شرف أنه شاركت في كاستينج برنامج ستار أكاديمي في طبعة تاع الفنانة العراقية شذا حسون. لحقت المراحل النهائية، يعني أحضرت تمام للبرايم الأول، كنت من 20 الأواخر، وما حلفليش الحظ أنه ما ندخلش للأكاديمي، ولكن كنت من 20 الأواخر. أخداو في هذه الطبعة 18، ما كانش جزائري في هذه الحلة. برامج تساعد الشباب للشهرة، يعني أول شيء للشهرة، لأنه برامج يشوفوها بزاف الناس. ولكن أنا بالنسبة لي الأهم هو بعد هذه البرامج، لازم الواحد يخدم على روحه، لازم الواحد أنه يشوف الطب، يعني الستيل اللي يلبق له، وهذه هي. دونك برامج كبرنامج ستار أكاديمي من أشهر البرامج العالم العربي، تساعد الفنان باش يبان، ومش الأهم أنه تفوز باللقب، يعني مش الأهم أنه تفوز باللقب، الأهم أنه تواصل في مسيرتك. وكاين يعني لاحظوا عدة فنانين ما فازوش باللقب ولكن راهم ناجحين اليوم. والله هذا السؤال نحبه بزاف، يعني ما هي الأغاني التوعي القريبة لقلبي؟ كل أغنية عندها حكاية، وكل أغنية عندها قصة، وكل أغنية عندها تجربة. لكن الأغنية اللي عزيزة على قلبي بزاف واللي تعرف الجمهور الجزائري على الفنان شمس الدين بودرة، هي الأغنية الأولى اللي بديت بها مسيرتي الفنية، هي أغنية بسمة. لماذا بسمة؟ بسمة مهما المشاكل الدنيا، مهما التجارب اللي نقدروا نفوتوهم، كسوة الإيجابية ولا السلبية، الواحد لازم دايما يخلي البسمة في وجهه. فوالا، دونك الأغنية الأولى هي اللي عزيزة على قلبي بزاف بزاف. والله يعبك حكينا على الفنان شمس الدين مدرع، ولكن الآن راح نحكي شوي على المقدم البرامج. كانت لي الفرصة أنه أنا درست علوم سياسية وعلاقات دولية، تخصصت في سبيساليتي كوميونيكاسيون في الاتصالات. التحقت بالتلفزيون الجزائري، كانت أول تجربة لي، عندي 20 سنة كمقدم برامج باللغة الفرنسية، كانال ألجيري، وين كنت مقدم من روبريك جون تالون، يعني اكتشاف المواهب الصغيرة، في بونجور دالجيري، دونك صباح الخير يا جزائر. كانت لي الفرصة وين قدمت اون روبريك اكتشاف المواهب لمدة سنتين، وبعدها قلت علاش ما نتخصصش في برنامج تاعي، يعني سولو وحدي، وين أسست فرقة وإعداد لحصة دير دورة. وشنو هي حصة دير دورة؟ هي نقوموا ب دعم الفنانين الجزائريين، وسختو نتعرفوا على الفنان الجزائريين بجديد تاعهم. كانت لي الفرصة أنه استقبلت يعني فنانين كبار من خلال البرنامج. فالبرنامج كان فيه 3 مواسم،
يعني موسم أول ثاني وثالث كان ناجح بزاف، ومن خلال هذا البرنامج اللي تعرف عليه الجمهور الجزائري كمقدم برامج، وقدرت ننسق ما بين الفن والتقديم، والحمد لله يا رب. والله لحد الآن عندي اقتراحات وعندي مشاريع في راسي. أنا المشروع يعني حاب فريمون حقه هو عودة برنامج دير دورة، ولاحظوا أنه كاين برامج بزاف اللي كانت حاضرة بقوة في العوام اللي فاتوا، مدابية أنه نعاود موسم جديد، يعني موسم رابع بحلة جديدة وأفكار جديدة. دونك فوالا، دونك مدابية إن شاء الله أنه نحقق هذا الحلم، أنه نعاود نرجع بقوة في حصة دير دورة. والله أنا بالنسبة لي الفنان لازم يكون فنان شامل، وفنان يقدر يدير كل شيء. يعني أنا نحب بزاف الفن، ونحب بزاف تقديم البرامج، واكتشفت موهبة جديدة هي العالم الفوتوغرافي. أنا بالنسبة لي يعني قاع متناسقين كيف يعني فوالا، اكتشفت هذه الموهبة، قمت يعني قريت وتعلمت دونك لا فوتوغرافي، وإن شاء الله يعني هذه كموهبة شخصية صغيرة يعني بالنسبة لي، إن شاء الله نكونها ونكبرها مع هذا الوقت. أنا كنت حاب برك نرسل يعني رسالة لكل فنان ولكل موهوب، أنه اللي عنده موهبة لازم يخدم عليها، ولازم يكبرها ويحقق أحلامه فوالا بالتعب وبالخدمة، وإن شاء الله بك يلحق وين راح يحب يلحق. والله من مشاريعي الفنية قمت بتسجيل أغنية جديدة en collaboration يعني مع الفنان الجزائري أيوب مجاهد، من كتابة وتلحين الفنان أيوب مجاهد اللي كنت تعاملت معه أيضا في السابق في أغنية ليلى. الأغنية هذه جديدة، راح تكون أغنية عصرية، أغنية جديدة طريق يعني ستيل يعني فلامينكو، ستيلي مازال ما سمعنيش به بزاف الجمهور الجزائري، ان شاء الله تعجبكم كامل. راح تكون عن طريق الفيديو كليب وعن قريب ان شاء الله. حبيت فنشكر تونس، الشعب التونسي الشقيق اللي نحبه بزاف. شكرا لإذاعة قفصة، شكرا لبرنامج الفنون، وايضا بالخصوص الاعلامي والصديق كمال عويج، شكرا لي دائما انت تدعم الفنانين المغاربة خصوصا الفنانين التونسيين والجزائريين. دونك شكرا لحبكم، وشكرا لدعمكم، ويا رب دائما يكون هذه البلدين شقيقين ان شاء الله. وايضا شكرا للإعلامية سعيدة كريد لدعمكم للفنانين الجزائريين، وان شاء الله راح تكون عندنا فرصة انه نتقابلوا عن قريب يا رب. بكم بزاف، كان معكم الفنان شمس الدين.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: رجعنا لكم على أثير إذاعة قفصة في سهرية فنون. بتبيع رجعنا للجزء الثاني بالتحديد، وقلت لكم منذ بداية المشوار أنه باش نسلطوا الضوء على تجربة فنية مغايرة لبقية الضيوف اللي كنا حكينا معهم في سهرية فنون. بالنسبة لموعدنا صيف 2026 باش نحكي على تجربة المايسترو بتبيع، وناخذوا الخفايا والأسرار والعشق بتبيع لهالمجال هذا. ومعانا الغني على التعريف معانا على الطرف الثاني من الخط على أثير إذاعة قفصة في لقانا من فنون، سي محمد الرواتبي. مرحبا، أهلا وسهلا بيك، منورنا، سعادة جدا باستقبالك وسهرية رايقة. وإياك مرحبا بيك مايسترو، مرحبا مبدعنا.
5: عسلامة، مرحبا بيكم، مرحبا بمستمعين قفصة فام.
4: عايشك، أهلا وسهلا بيك. بتبيع أنت على
5: بيكم.
4: موجة إذاعة قفصة باش نحكي على قيادة الأوركسترا، باش نحكي على السيمفونيات في تونس، باش نحكي على كل عروض الضخمة، باش نحكي على مهرجانات دولية، باش نحكي على سيمفونية الخضرة، باش نحكو عاشق والمحب للفن الراقي والابتعاد على الابتذال والتربيات والسيمفونيات والمشاركات في دار الأوبرا، كذلك الإبداعات الموسيقية المتميزة في مدينة الثقافة وغيره. نبدأ معك سي محمد الرواتبي، ونحب نتعرفوا عليك. بتبيع عشقك للأوركسترا، علاش اخترت النمط الموسيقي هذا بالتحديد عن بقية الأنماط الموسيقية؟ علاش الغرام هذايا؟ علاش العشق هذايا؟ علاش التوجه هذايا والحضور هذايا، الحضور الركحي المميز؟ فشنو سبب الإلهام؟
5: بهي قبل كل شيء خليني نعرف بروحي ساعة. ممكن برشا معناها عباد ما يعرفونيش. محمد الرويتبي، جو سوي شيف دوركيستر، جو سوي بيانيست معناها على باس. بديت الموزيكا نتاعي بيان سور من الصغرى كيما لي ميوزيسيان الكل، فهمتني؟ والتوزيع والقيادة الموسيقية كانوا معناها جزء من أحلامي، جزء من أحلامي. وحبيت الأوركستر باش تكون هي وكأنها هي آلة موسيقية بالنسبة لي، فهمتني؟ دونك بديت من صغرى، بديت كيما الفن الكل، كيما المبدعين الكل، بدينا من صغرى. أنا معناها عندي توا 46 سنة. أنا بديت معناها في جو وإلا في معناها في التوزيع الموسيقي الأكاديمي من اللي عمري معناها 12 سنة. نكتب في الموسيقى ونوزع ونعزف ونكتشف في موسيقى أخرى ومواكب لي أنماط موسيقية مختلفة عالمية، فهمتني؟ تونسية شرقية ولا حتى معناها عالمية بصفة عامة، فهمتني؟ وكهو دونك فوالا، أنا توا أستاذ موسيقى ودرست معناها الموسيقات بمختلف أشكالها ومختلف أنواعها. فوالا معناها معناها والتوزيع الأوركسترالي كما نقولوا احنا الأوركستر سيمفونيك، فهمتني؟ كان لها دور كبير في تجديد الموسيقى نوعا ما. معناها باش يكون ثم مزج بين الموسيقى العربية، فهمتني، والموسيقى الغربية الكلاسيكية. هذا بطبيعة الحال معناها ما لازموش يمس في الموسيقى العربية. الألحان تقعد كما هي في شكلها معناها الطبيعي، والتوزيع الموسيقي معناها باش يكون كما نقولوا احنا يصاحب ولا يرافق ولا يزين بلغتنا احنا الموسيقى ولا الأغاني التونسية أو الشرقية أو نوعا ما. واضح؟
4: واضح. الاختيار صعب أم لا سي محمد؟ فما شكون اللي يقول لك ندخل في مجال فني فيه مجال من الربح، الربح المادي يكون ربح كبير، ولكن أنت اخترت مجال صعب من ناحية إقبال الجمهور، وصعب كذلك ربما في العمل والاشتغال عليه. فبعد المشوار هذايا، الطريق اللي رسمته، الطريق اللي حبيت تمشي فيه، حاسس انه هذا هو طريقك والا كنت تنجم تغير المسار؟
5: هو كان حلمي، هو بطبيعه الحال الطريق هذايا نجم يكون سعيد نوعا ما، وسعيد ياسر نجم نقوله، على خاطر التوزيع الموسيقي الأوركسترالي راهو كما نقولوا ديليكا ياسر الفرنسي، والتوزيع الموسيقي هذا يتطلب معناها مجهود كبير باش ما نمسش في الهنك الموسيقي التونسي او الشرقي نوعا ما. هذا فيه دراسه كبيره، وفيه الهام كبير، فهمتني؟ والموسيقى هذه التونسية أو الشرقية معناها بصفة عامة، معناها موسيقى العربية بصفة عامة، تتطلب برشة تركيز وبرشة معناها خوف، نجم نقوله خوف، باش ما نشوهوش الموسيقى التونسية. فهمتني؟ الألحان تقعد كما هي، ولكن احنا نجسدوها وإلا نزينوها طريقة اللي بتمسش بالموسيقى هذه وبالروح الموسيقية التونسية أو العربية بصفة عام. ذكر؟
4: واضح.
5: ولا. وذي كله يتطلب معناها دراسة كبيرة، يتطلب وقت كبير، ويتطلب إلهام كبير خاصة. ومعناها والحمد لله ثم برشا معناها من المطلقين ولا من المستمعين اللي حبوا معناها التطرق للأنماط الموسيقية اللي معناها لقات الحمد لله نجاح، وبرشا معناها من المعجبين اللي معناها القاوفها اللي هي معناها ثرية بالثرية اللي تثري وتزين الموسيقى التونسية اللي احنا نحبه ونحاولوا نطرقوا لها ونحاولوا معناها ناخذوها، اما بطريقة مختلفة نوعا ما.
4: وتلتقي بالذوق كذلك. ربما تو حكينا معك شوية سي محمد، فشني أكبر التحديات اللي تنجم تواجه قائد الأوركسترا مع التجربة متاعك سي محمد الرواتبي؟
5: كقائد أوركسترا القائد الأوركسترا أو المايسترو معناها نحن نعرفوها بكلمة مايسترو، المصطلح هذا القيادة بصفة عامة راهو معناها التقنية أن تكون فيها برشة معناها برشة دراسات وبرشة معناها قراءات، لازم نقولوا معناها من مختلف معناها الموسيقات بصفة عامة. القيادة راهو معناها ماهوش كيما واحد يقود فرقة عربية، معناها كيما تخت عربي أو موسيقى عربية، كيما واحد يقود في أوركستر سيمفوني، هذه حاجة مختلفة تماما. ومعناها الخطر تقنيا معناها لازم خطر كل مجموعة معناها آلية، مجموعة آلية تقوم بدور مختلف على مجموعة أخرى. ولذا واحد معناها لو شيف دوركستر أو القائد الفرقة لازم يكون معناها ملم بالأعضاء الكل بتفاصيلها، هذاك هو معناها الحاجة الصعيبة اللي فيها. ومعناها في الأخر نخرجوا حاجة معناها متلائمة وحاجة متناسقة، وتخرج موسيقى معناها نجم تخرج للجمهور معناها معناها ولا
4: حاجه مزيانه.
5: الحاجه حاجه مزيانه نقولوا معناها فهمتني. اما احنا نقوموا بالمجهود اللازم بطبيعه الحال، والمتلقي يكتشف وحده وحده اللي هي موسيقى اصبحت ثريه معناها في النطاق الهرموني احنا مش نقوله باللغه المصطلحات الموسيقيه، ولكن معناها والموسيقى او الاغنيه التونسيه او العربيه بصفه عامه بشكون كما هي ما تختلفش بالكل. جست كما نقولوا احنا اونتر جيمي المكياج حلو ومزيان كما نقولوا احنا حتى اللباس التقليدي معناها حتى توا ولا اللباس التقليدي توا ولا بمختلف الالوان فهمت. كما احنا توا في الموسيقى حبينا نثريو ونبدلو ونحاولوا نجدوا باش تقعد في الذاكرة ويقعد المستمع معناها يتلقى الموسيقى هذه بثوب جديد
4: يستمتع. فوالا
5: يستمتع بثوب جديد.
4: نجم نقولوا انه العقل المدبر للمجموعه هي بيدك سي محمد. باش نحكوا شويه على رؤيه فنيه كامله وراء عرض سيمفونيه الخضراء، فما هويه تونسيه، فما اصاله، فما ربما دمج مع كل ما هو شرقي، فما ارتقاء بالذوق العام. فهيت نعطوا تفاصيل متاع سيمفونية الخضراء اللي عملت بتبيع ربما استحسين من طرف رواد شبكة التواصل الاجتماعي، فنحكوا على المحطة هذه صائفة 2026.
5: بالنسبة للسيمفونية الخضراء هي معناها كما نقولوا احنا جات من نوبة الخضراء. نوبة الخضراء هذه من نوبة الخضراء هذه معناها من المألوف التونسي، من المألوف التونسي. والخضراء بطبيعة الحال اللي هي بلادنا
4: أكيد تونس،
5: هي بلادنا تونس الخضراء. وزعناها وسعتها مع طريقة أوركسترالية ما مسيت فيها حتى شيء، معناها هي اللحن هو بقى المصاحبة والمرافقة هي كانت اللي زينت الموسيقى شوي أثراتها ومعناها وحاولنا بقدر الإمكان بطبيعة الحال اللي باش نكونوا معناها باش نوصلوها للجمهور بطريقة مختلفة بطبيعة الحال.
4: المدة متاحة قديش حبوا ناخذ عليها التفاصيل شنو نلقوا فيها بالتحديد؟ أعطينا عليها فكرة سي محمد.
5: احنا تو ما نحكيوش على نوبة الخضرة بالذات، ولكن معناها نحكيو على الأغاني التونسية العتيقة، الموروث الموسيقي التونسي فهمتني، كما صليحة، كما الهدي جويني، كما أولية فهمت. دونك احنا تشبثنا بالموسيقى العريقة نتاعنا التونسية بعد الحال احنا مع الأوركستر السيمفوني ورفقة الجمعية متاع الموسيقى الرشيدية معناها الجمعية الرشيدية بسوسة. دونك احنا عملنا خلط بيناتهم الزوز، الموسيقى السيمفونية الغربية مع الموروث الموسيقي اللي أدته الفرقة الرشيدية بسوسة.
4: أعطينا فكرة على العروض كذلك.
5: العروض دونك العروض اللي عملناهم توا لحد الآن 10 جويلية اللي هو تم تقديمه في رباط سوسة، ثم عملنا الافتتاح متاع مهرجان سوسة الدولي نهار 17 جويلية. ايوه، وان شاء الله توا بروجيما معناها في اوت عندنا عرض مع الاوركسترا السيمفوني مع الفنانه القديره اللي هي عبير الفرم، باش هي باش ترافقها على الاغاني نتاعها اللي باش نقدموها زاد كيف كيف في مهرجان سيدي ظاهر بسوسة.
4: على غرار عبير نصراوي مع شكون تعاملت كذلك سي محمد؟
5: تعاملنا برشا فنانين كما مثلا تصاف الحمداني، كما لطفي بوشناق، كما محمد جبالي زاد كيف كان متواجد معنا، وبطبيعة الحال مع الفنانين المطربين اللي هما معناها المنضمين للفرقة الرشيدية كما إيناس بن عافية، كما أي
4: ترنوش،
5: أي الضفاوي، كما منال عمارة المحفوظي، كما من كما حنان مليكة، وإيناس شاهد، إيناس شاهد وحيدر أمير، عاد ما ننساش حيدر أمير اللي هو زاد كيف زاد كان معانا في المجموعة وقدم أغاني معناها معروفة بتاع لطفي بوشناق. دونك كانت تجربة حلوة ياسر، كانت تجربة ثرية، أعجب به الجمهور، والحمد لله معناها كانت لها صدى كبير، والحمد لله تعدي وعروض ناجحين، وإن شاء الله إن شاء الله الجاي يبدأ خير، إن شاء الله يكون فما أكثر جمهور وأكثر.
4: حكيتك مع الميكرو سي محمد، نشوفوك في الصور متاعك والميكرو عندك كذلك، ف حكيت
5: الميكرو أي الميكرو أي الميكرو وقتها هو كنت نقدم في الأعضاء متاع الأوركستر والجمعية الرشيدية بطبيعة الحال، لازم نذكرهم على خاطرهم هما كانوا عندهم دور كبير في بيانسور بطبيعة الحال، كان عندهم دور كبير في نجاح العرض هذا، ويعطيهم الصحة ونشكرهم معناها برشا، ومعناها هما اللي ساهموا في نجاح العروض نتاعنا.
4: احنا ماذا بينا العروض هذه تكون موجوده في جهات الجنوب، نعرف انه العدد كبير، فبالتالي حكيت التنقل اكيد باش تكون مكلفه جدا، ولكن نتمنى لو كان تكون العروض هذه عندنا كذلك في جهاتنا الداخليه، في مهرجاناتنا وحتى غير مهرجاناتنا، لانه عروض موسيقيه راقيه وراقيه جدا. باش خلي لك الميكرو سي محمد، نحكيو بطبيعه بسيرتك كاستاذ، كمايسترو، شيف دوركستر، قائد اوركستر، الناس اللي تحب تصير على منوالك يوما ما، تولي على خطاك بطبيعة وتترأس الأوركستر، شنو تنصحهم وشنو تقولهم بطبيعة طلبتنا اللي يدرسوا في الموسيقى في جهات الجنوب الغربي بالتحديد، شنو تقولهم في لقنا الليل من سهرية فنون؟
5: هي توا بصفة عامة الموسيقى التونسية واللي هي الموسيقى خالدة بالنسبة لنا احنا، الموسيقى المألوف وحاجة كيف هكاك اسمها تقعد خالدة، أما لازمها في طو في عصرنا ذي لازمها تجديد بطبيعة الحال، تجديد ما غير ما نسووها الموسيقى تقعد كما هي، ولكن تكون ثرية شوية ببعض التقنيات الموسيقية اللي هي باش تكون تثري اللحن الموسيقي بصفة عامة، فهمت كيفاش؟ التجربة الموسيقية بالنسبة لي أنا كقائد أوركستر، شاركت في معناها العديد من التظاهرات، ظهرت في معناها مثلا في التوزيع، في العديد من العروض، ولا كما كما كما معناها لي زوبيريت اللي عملتهم معناها وزعتهم للدكتور خالد سلامه، وبعض الاغاني اللي شاركت بهم في مهرجان الاغنيه وتحصلوا على جوائز والحمد لله، ووسعت برشا اغاني كيف كيف الفنانه موجيه الساقسي وامين بورقيبه وروف عبد المجيد، ومن هذه نوعا ما نسميهم من البدايات اللي خلونا معناها يعرفوني شويه وامنوا بالعمل اللي كنت قلت أنا اللي كنت أقوم به والحمد لله خذي صدى باهي وإن شاء الله إن شاء الله الخير جاي إن شاء الله.
4: إن شاء الله طريق مكلل أكيد بالعطاء الفني بالنجاحات. نورتنا الليلة سي محمد بتبيع أخذنا البعض ربما من المحطات في حياتك الفنية، ولكن راه المشوار طويل وطويل والعطاء طويل والمحبة كذلك طويلة. فشكرا لك لحضورك معنا، شكرا كذلك لسهرك معنا الليلة في سهرية فنون. عرفنا بتبيع نمط موسيقي نشوفوه ربما في الكواليس، ما هوش كما الفنان اللي تعرفنا أنه يكون وجها لوجه مع الجمهور، ولكن هذوما هم راهم اللي يعطونا في نهاية المطاف المادة الخامة الدسمة الحلوة الموسيقية. شكرا سي محمد، نورتنا الليلة.
5: يعيشك بارك الله فيك. لله عايشك
4: وكل التوفيق والنجاح لسمفونية الخضراء. يفضلك ان شاء الله كل النجاح. كل التحية، الى اللقاء. احنا مازلنا معاكم في سهرية فنون على اثير اذاعة قفصة.

هكا وصلنا لنهاية الدجولة معكم في سهرية فنون. أكيد نلتقي الأسبوع القادم مع ضيوف جدد ورحلة فنية جديدة. مع أحلى تحية تأتيكم من فريق السهرية بالنسبة لقناة الليلة، كل من عبد البيمولة في الأخراج الرقمي، كذلك ما ننسوش بتبيع الأزهر حمد في الأخراج التقني بالنسبة لقناة في سهرية الليلة الفنون، كذلك كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف، ومن خلف الميكروفون كانت معكم سعيدة كريت. شكرا على الاستماع، شكرا على المتابعة، تصبحون على محبة. إلى الملتقى.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مراية تتكلم.
1: تمام منتصف الليل.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل الإدارة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية بولاية قفصة استعداداتها للعودة الجامعية الجديدة من خلال تنفيذ أشغال الصيانة للمطاعم والمبيتات، من بينها تهيئة المطعم الجامعي ابن عرفة. انطلقت أمس بولاية توزر فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 الذي تنظمه المكتبة الجهوية ابن الشباط توزر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وتتواصل فقرات المهرجان إلى غاية 15 من أوت القادم. ضبطت مندوبية الثقافة بقبلي بالتنسيق مع مختلف الجمعيات وكافة الهياكل المعنية قائمة المهرجانات الصيفية، وذلك اعتمادا على الملفات التي تم إيداعها عبر المنصة الرقمية للتصرف في الدعم في المجال الثقافي، وبلغ عددها 10 مهرجانات تشمل مختلف المعتمديات. عبر عدد من أهالي ولاية سيدي بوزيد عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال هذه الفترة. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الصادق بسباس ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، ما يمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترة الذروة. أفادت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي على هامش حضورها في الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولي، أفادت بأنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية جديدة لتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس. أخيرا ومن أخبار العالم، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس تكثيف جيش المحتل هجماته مؤخرا في قطاع غزة، ما أسفر وفقا لها عن استشهاد ما لا يقل عن 57 شخصا بينهم 6 أطفال خلال الأسبوع الماضي، وذلك رغم وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه في شهر أكتوبر 25 و2000. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، دمتم في أمان الله.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم، موعد آخر نضربه مع بديع الأقلام وجميل الألحان. من يقول الآخر بأكثر ذوق؟ هل تترجم جمالية الأقلام عذوبة الألحان أم العكس؟ أم أن الجمال هو المزيج، هو ما نعشق في ترانيم؟ تتلقف الإيقاعات الكلمات وينطلق مهرجان الفن والمتعة في كل مرة.

الإتقان والدقة في بناء كل شيء ضمانة قوية لاستمرارها وتحقيق ذات من ينجزها. فببساطة، لا أعلم لك منصفاً إلا عملك، إن أحسنته جملك وإن أتقنته كملك، قال ذلك أمير الشعراء أحمد شوقي. والمغزى واضح عميق، كلما اجتهدنا في أعمالنا نالت ذواتنا السمو والرقي، وظللنا خالدين في ذاكرة من نحب ومن يحبنا وحتى من لا يحبنا.

ما فيش وروح.

يقول علي عزة بوجوفيتش: هناك أناس يكدسون المعارف في عقولهم من دون أن تتسع رؤيتهم، فهذا الاتساع لا يتحقق إلا من خلال الأفكار. نراكم المعارف ولا نفكر، نراكم الأفكار ولا نعمل، حلقات ناقصة لا تحقق كبرياء العقل وخيلاء أفكاره، لا تحقق رغبته في السيطرة على العالم. لذلك يجب أن نفرط في رسم برامج أفكارنا بكل بساطة.

ويقول علي عزة بيجوفيتش في نص آخر: الإفراط في القراءة لا يجعلنا أكثر ذكاء، إن بعض الناس يلتهمون الكتب التهاماً وهم يفعلون ذلك بغير التدبر اللازم لهضم الأفكار ولمعالجتها وإدراكها وامتصاص ما قرئ، وحين يشرع هؤلاء في نوع من الحديث فإن أفواههم تقذف بقطع كاملة من هيجل وهايدغر وماركس كمن يتقيأ طعاما بدون الهضم الضروري. وفي سياقات أخرى: كلما نقرأ نعزف نرسم وطبعا نعمل، ومن خلال الفعل وتجسيد أفكارنا يجب أن تكون المذاقات جيدة أو أنها ستكون مذاقات بلا حب.

0: نشاط فانعطش الجناح للريش بينك يا عبد الحي سلام يا شيخ سيد درويش.
1: القراءة أعزائي المستمعين تستلزم جهدا ذاتيا، وهي في ذلك تشبه احتياج النحلة للجهد الجواني فضلا عن الوقت لتحويل الرحيق إلى عسل. تبدو عملية التحويل سهلة، لكنها هي لب وجوهر تثمين فكرنا، بل هي تثمين جوهرنا الذي يتطور بسرعة حتى يكون مثمر ومزهر ويبعدنا عن كل عقيم متعالٍ.

عندما نفعل ونسعى، هل نريد فعلا السيطرة عن العالم؟ في كتاب الأرواح المتمردة يقول جبران خليل جبران: كيف تسعى النفس البشرية للسيطرة على الآخرين؟ يقول أن الوالد يقول لولده: أنت عاق إن كنت لا تفعل مثلي، وتقول لك المحكمة: أنت مجرم إن كنت لا تتبع شرائعي. فتجيبهم: لماذا؟ يقولون: لأن جميع الناس يفعلون ذلك. فتصرخ متوجعا: ولكن جميع الناس تعساء وأنا أريد أن أكون سعيدا. فيقولون: كن مثل كل الناس، أنت لست أفضل منهم. وهكذا يظل البشر على قيد الحياة أشباح أجدادهم، وجثث أجدادهم حية في أجسادهم. قرب جبران خليل جبران رغبة الفرد في نحت ذاته داخل مجتمعات. هل تصير العملية ضرورة بالتصدع والتصادم والتمرد والخروج عن المألوف؟ أم يمكن أن نصنع لنا مسارات جيدة متميزة راقية داخل منظومة نختلف فيها لكن نحترم ونحترم؟

نصل اليوم إلى نهاية المقامات والكلمات التي طرزت ترانيمنا اليوم مع تحيات سمية رجب عكرمي.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.